لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: خاء إن أمر الناس شورى فلل

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال السيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أول شيء نبغى نسمع هيك يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باهي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت نتوضى ونغسل الرجل مع اللصق، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه وبعدين توضيت نتوضى واللصقه موجوده
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح هو؟
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أن السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصراته يا شيخ. السلام عليكم.
0: نصراته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عايش يا شيخ، شو الأخبار؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: نعم شيخ، جزاك الله خير.
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فاحنا انت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نسأل العزة وخذنا الغزة إن شاء الله.
0: آمين.
3: إن شاء الله الدعاء.
0: آمين.
3: الله مجعل الدين، الله مجعل الدين في أيدينا ولا تجعل في قلوبنا.
0: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو من ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأن وجد لطم المفسدين عبيد المال والأسطار على قصة $2000 وفتنة بالنساء، هذا ما عندنا منقول إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة $2000 التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصراتة. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب وتقريبا أسامة الصلابي، هذو اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم دربوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناها من شهر 3 ولا من شهر 1 ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق هذا من يفعله حصيبه الله، يعني في النهايه احنا دار الافتاء ما تدورش في راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور او 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الافتاء بالاليه قبل العيد الاضحى بخمسة او 6 ايام. اجتمع دار الافتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الافتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الافتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعده دار الافتاء ما قالتش حرام، لان هذه المساله صدرت من مجلس الافتاء والبحوث في دار الافتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الافتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما ليناش علاقة، هم يقولون نقولوا ولا لا، او تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد الاثنين يوم الاثنين اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بالثلاث والعيد الأضحى بالأربعة، قالوا الردوا يوم الاثنين، ما صار شيء، زادت يجي 3 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا وفيه، جاتني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدوة اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معنا، بالك تطلع الدوة يقولوا لا أنتم مديرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها. وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الافتاء، أنا متأكد ما فيش واحد من دار الافتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لا نطلع، قالوا لهم بعد مرة اثنين ثلاثة قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو ثلاثة انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الافتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الافتاء، واني خلي يردوا على دار الافتاء ما عنديش اشكاليه، اللي بيرد خلي يرد على دار الافتاء، وهذا حق مكفول، وما قالتش دار الافتاء اني قولي ملزم ومعاش تسالوا حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسب لدار الافتاء ان الجماعه هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الاليه قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنه الشرعيه نتاع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الافتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت المفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج، اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كل لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هكي، والله قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين. بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا، ترى هم فيهم 30 بند 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان، هل متأكد انه شرح لك صح؟ فاني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية اني اظن ان فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لان فتوى بدون علم. وضربت المثال اكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با انت شني قلت لها؟ لا انت قول لي مطلقة ولا لا، تبا يقول لي نيما كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة ونيما نعرف شو نقولت. لا يا قول لي اي واحد تاني غيري ني، ولا حتى ني لو قلت له هي طالق او غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وان وافق الصواب، لاني ما نعرفاش اصلا لما قلت صواب ولا غير صواب. ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال انت طالق ولا انت محرم عليا ولا كان درتي كذا انت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، او قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الافتاء وقالوا حلال، اما ان يقولوا احنا افتينا بناء على الآلية، واما يكون قولهم خطأ وان وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوه قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الافتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يتبع الهوى، ما دام صيم من الناس كائنا من كان قال الحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلاع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش. يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ وهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال أحد حسب علمي اللي قريت أنا، ما قال أحد. ولو قال مخطئ، يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال أي كلام غير إني غلط ولا قال بتبعوش ولا قال أني معصوم، قال أني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تأخذ أنت باهي ما تبيش تأخذ باهي، هذه كمسألتك أنت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت حتى لو أنصار دار الإفتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الإفتاء ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال لا راه نحن معصومين وراو فتوان نحن اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم. هذا على فرض ان في من قال، هذه مساله لابد من بيانها. ولو حد قالها من انصار دار الافتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية فأنا أطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه أصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما فيه شيء، كلام سليم 100%. انت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الأمور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في 100% قالوا والله بنتبعوا التانين. إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط، لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، اطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشق على دار الإفتاء ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا. هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدق ليش أنا برا، أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لأني لا غيري. ما يقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتأخذ الكلام وتهرب به، لا لا، برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية. كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوه لدار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصر في ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصر في ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك كلام عاري عن الصحة وغير صحيح؟ ولا حتى في الخيال أنه يصير حتى بعد الكلام اللي صاره؟ أبدا، مش مستحيل يصير. والناس التي تظن أن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا ثمانية، تقريبا ثمانية ولا تسعة، عادي جدا أن ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، رهو تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة إن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق، رهو سواء قالوا حلال ولا حرام، أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي أن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني إحنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتون، أو رأيهم، أنا بيش نقول يفتون، رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. شيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنه حرام، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا، مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا احنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزوا الشيخ الآخر اللي يقول أيوه؟ أيضا موضوع المرابحة، دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة، وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين أن حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس، كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال والتاني يقول حرام والثالثة مش كيف هيك؟ فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك. لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان بيمسح حرام، بني توشن بنعرف حرام، يعني كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث، منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية أن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتباره عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتباره عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال، والجهة هذيك جو قالوا لفتينا غادي ما تفتيناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه، لكن أنا يقولوا لي يقول هيك يقول هيك يقول هيك يقول هيك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عليه مسألة يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا العشرة يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا مثلا الـ الـ البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة، دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش، ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود، انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا إيه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا إيه لا لا، و6 قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه ويكتب لك في المرات، يكتب لك هذوك، يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه، ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أنا نقول لك لا لازم، لا مش لازم. أنا أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهواء. لو كان أنت تبعت من الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا نأخذ بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا، نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم، لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأل واللي يقول عليه سيف على رقبتي، يقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده. وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، واني هذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا احنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ، وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نين اعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غيري المخالف لي اللي نين اعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نين اعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه، مش يجيني واحد توا صاق الثالث أعداد يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها، لو لقيتها مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله $2000 أحلال بتكبش فيها لأنك تب تدير $2000 أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق على روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تتبعاش، ولا نقول لك خذ راي دار الافتاء ولا نقول لك ما تاخذاش، انت تعرف دار الافتاء وتعرف قداش فيها والاسماء معروفه والدرجات العلميه معروفه ومنشوره على الانترنت وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسالهم 70,000 مره من قبل، وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا. وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول على صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق. هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أنا هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد ما، لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله يا أمس واحد طلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا. أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن لي كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا. يعني والله هو المفروض واحد ما يقوله أصل الكلام هذا ولا يجي، لكن هو يصيد قبلنا التحدي احنا هاي من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي يسب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديرونه ويديرونه، لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أني نتكلم عن روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها ترى أطلع أنت الآن يعتذر كان كنت راجل. أني والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت يعني يعني بين حنين حرف القرآن ولا شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا برا لدار، بتصدقنيش هني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أني والله هو مرات هذا الكلام اللي قلت الآن ما قلته، ومرات والله لا غلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي أظن عمر أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تتصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب باش نديره. تخاف يسمع واحد تاني يقولك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف، لا وقلنا وكفرنا يا سيدي هاي، ومش لان احنا بنكفره، لان هذا مجمع عليه الامر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي اطلع اقول والله ما نحسبه مشكي، ولا اني غلط في التحدي اللي درته، او على الاقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا امسح الفيديو اللي درته، ولا لكن اني متاكد مش حيمس ولا حيدير حتى حاجه، لانه يعرف ان في ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الافتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها. والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة، يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم نبي نقولها، نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله، والله كنت نقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة، ولا الفضة بالفضة، ولا الليبي بالليبي، ولا الدولار بالدولار، ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم، وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي، واللي الثمن متاعها سبعة وكذا ولا ستة وكذا، بضغطك على موافق وقالوا لك تعالنا بعد ثلاثة أيام انتبوا لك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر، والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي

0: رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعلته حسب ما اللي قريته، يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبع دار الإفتاء وليس معناه اتبع حمزة أبو فارس، الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب عليه بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال، الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا لا لا احنا نبغى نقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما طلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلامي لا تتبع دار الإفتاء وليس معنى كلامي لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب، هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
4: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد والتماثل يعني الوزن يكون واحد، أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار ب5 دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت، عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. بقى كيف المخرج، كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة ونقول له هاك 3000 وناخد. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر، لكن أنا قلت لا بنشري ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر، قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكننا شني نبيع، ولكننا يعني

0: نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذ منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذ منه صاع. يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا له: باهي كيف نديروا يا رسول الله؟ قال: بيع الجمعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم: انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الرديء هذا، عندي الصعيدي بس مثلا، وما كليت منه وما عجبنيش، ونبي حاجه يعني ارقى منه زي الدقله ولا حاجه ثانيه غاليه، فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو ب5 جنيه تفضل، بيع زوز كيلو ب10، وبعدين برا بال10 دينار قول له اعطيني كيلو دقله بال10 دينار. فانت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعه بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزياده. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعه واحده تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي، وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك انا بيع الذهب الاول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبيه، وبعدين اشتري بالدنانير الليبيه القطعه الثانيه، فيكون هنا انت عقدت عقدين. فالانسان في الاوامر هذه الشرعيه اللي هي متفق عليها والاحاديث صريحه فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له: أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له: كيف؟ قال له: مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو، كذا جرام بكذا جرام. شو قال له: وأين أجرة صناعتي؟ قال له: باهي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته، واحد باهي وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هكي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا، هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم، هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده، يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم، وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيقول العلماء: يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون. ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
1: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه على شيء خارج عن إرادته، وكان جواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه ونجاوبه عن اشكال هذا اللي طرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير، ما في شك تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. مسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام رأى وما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش رأى هو إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثروا فيه أهله معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقدر نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين في يعني احنا شفنا ابناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا ابناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيي ماهوش قيد هو يحرم الانسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة ان علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الامر، ان فيه الطفولة قد يكون لها اثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على ظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
2: هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية، هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف، لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ.
3: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب، ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
4: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ما دام في الدنيا وهو يجاهد يجاهد النفس ويجاهد الشيطان، ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا. أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار، أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقول لها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقوله إحني إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق عن الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى الرجل صح. إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديروا هني، ومرة معصية، ومرة طص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
3: صحيح،
4: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
3: يشتري من المسك،
4: نعم، وإما أن يهدى له،
3: صحيح.
4: نعم، هو رابح على كل حال، ولكن لو دخل لصاحب الكير، وهذه ليس دم في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى، زي ما نقول حينتقول الحداد خش الإنسان اللي ورشة متاح حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
3: أكيد لا شك،
4: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتاش نقول حين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت الحواجة أو جلست على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكان أداته إذن هذا هو الجليس السوء. هذا الجليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يرفع يقول له هي في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، يهيئ النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس
3: صحيح،
4: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فحنيتوا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا، يقرب ويبعد. فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هالتوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
3: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
4: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم، لما تلاقي أنت يوم في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عداءهم الأحيان لا يقدر عليه
3: فعلا،
4: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد حياهم بعيد، وينصرف عنهم ينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني. وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سول يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور محتفظ بأي شيء، يعني يخفف على روحه، هي الآثار هذه اللي سقته المعصية يلغيها يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر. فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
3: المعاصي،
4: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول له برا دور حتى جامع قريتك، والله برا من قريتك، مرة مرة أمشي يكون جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه، ساهم في عمل طيب، أكرم حد أوى ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
3: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
0: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، رأى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا إحنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخذ عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. هذا أيضا سائل يقول: أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول: عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء، وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا: اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي، احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى، ونقف عند أحكامه، ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله، ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك. أي حاجة أسأل عليها ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشين كل شيء بنسأل عليه. لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملة غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا بنفهم القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامه. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقول إحنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع الذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10 لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد، أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض، أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال، يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى نصرف معاش موجود، فالآن نقولك استغفر إلى الله عز وجل وتب إليه من هذا العقد الفاسد اللي أقدمت عليه. لكن الأصل أن لا يقدم الإنسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الإنسان يكون دينه عزيز عليه. تو الإنسان مثلا في الأشياء الصحية مش يسأل عليها هل هذه ناخدها ما ناخدهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض، لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه، لين تقع المصيبة بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب، هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء، يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء، هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية، كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله، نقولك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع، قول أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق ليه، وكيل عليه، تبيع له في بضاعته فقط. فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت لأني بنبيع لك الذهب اللي عندك، بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة. اللي ينباع عندي فيه نسبة، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات، عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا.
5: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام بعد الإمام. فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح. كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فاهم وراعى لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم وراعى أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل، فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا ان نقدر نقول ان كل قراءه سريعه مذمومه، لا، هناك فرق بين السرعه مع صحه القراءه، وهذا معروف بقراءه الحدر يعني عند القراء، وفي سرعه يعني تذهب بحروف القران وبمعاني القران، ففي فرق في سرعه مع صحه القراءه، دي ما فيهاش بس الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني قراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
7: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
8: تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
9: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
8: إيه؟
9: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله الفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يتطلب إذن. نعم،
8: بارك الله فيكم شيخنا.
0: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال: لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس، الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قالهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا، واحد نقول له: معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله.
11: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
12: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11، المرتبة الثانية 9 و10، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصل بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
11: عندي سؤال ثاني شيخ.
12: فضلي.
11: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا و
12: إيه؟
11: هيك هم أنا دعيت على روحي إن ما نجيب صفار ما يصير ليش صفار.
12: إيه إيه به
11: شيخ
12: أنت الآن يعني تقول إنك ما عندكش صغار ثوى
11: إيه
12: باهي ادعي عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. امجل سبب مرات يكون طبي أمر بسيط، مش انت ما تربطيش الامر تقولي معناها انا دعيت معناها ربي استجاب، وممكن يصير لكن سام ما يوقنش بذلك، ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله ان يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الانسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين اذا كان امر طبي او كذا، ولهذا لا تيأسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسرني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم، ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
16: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
15: آمين وإياكم شيخنا، بارك الله فيك ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، فهل هناك فرق بين الروايات أم هما حديث واحد؟
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم هي طريق واحدة في الواقع من حيث الإسناد، ولكن لو نظرنا من جهة أخرى نجد بينها فروق. لكن الملاحظة الأولى، أولا أن البخاري ومسلم الحديث ده بمجرد نسبته لواحد منهما فيجب علينا أن نعلم بأنه من الصحيح، فما نسب إليهما من أحاديث أي البخاري ومسلم فبالجملة جملة وتفصيلا هي من الحديث الصحاح بمجرد النسبة، وذلك بسبب مقتضى شرط الرواية منهما، فقد اشترط كل منهما أي البخاري ومسلم على أنهما لا يرويان إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط المضبطة المعروفة، وقد سلم لهما العلماء بذلك بأن كل منهما قد وفى بشرطه. والحق أنه لا يتجرأ عليهما أي على كتاب البخاري ومسلم، لا يتجرأ عليهما بالنقد لا بالتصحيح ولا بالرد، لأن إذا قال قائل بأنه سيصحح يقال له هذا تحصيل حاصل لأنه هي صحاح، ولسيما إذا قال بالرد، وذلك لترجحهما على غيرهما حتى ولو ظن بأنه قد وجد شيئا. وهذا كما ذكر في بعض النقاد كالدارقطني وغيرهم من الأوائل ترجح قول البخاري عليهما على من سبق. لكن نحن في هذا الزمان يعني تثار مثل هذه القضايا لأهميتها، لأن هناك أحيانا تأتي نخبة من الناس هم ليسوا من النقاد الذين هم كالدارقطني رحمه الله ورحم جميع من سبق من علماء هذه الأمة، لكن هذه النخب أحيانا هي أرادت الإفساد، أرادت الإفساد والتشويه، فلا يقبل منهما إذن مجرد التكلم في البخاري ومسلم. ومعلوم كذلك أن رواية البخاري، أن الطريق الذي رواه البخاري أنه قال حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى آخر الحديث. وتقدم بأن السلف هنا ليس ما المعنى الذي يتبادر إلى
15: ليس القرض
16: وإنما هو ضرب من ضروب عقود التجارة.
15: نعم.
16: ضرب من ضروب عقود التجارة كما تقدم ذكره. أما رواية مسلم شاهد الاتفاق ما في الإسناد والفرق بينهما يسير. أما رواية مسلم فرق الإسناد بينه وبين البخاري، رواه البخاري عن شيخه صدقة بن الفضل المروزي، لما قال حدثنا صدقة قال هو صدقة بن الفضل المروزي، قال عنه ابن عيينة العيني، قال العيني الحنفي رحمه الله قال هو من أفراده، يعني هو من يعني هي من هذا الوجه، هو من الفرد النسبي، من الفرد النسبي يرويه عن سفيان عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح، بخلاف هذا مسلم، بخلاف مسلم فشيخه يحيى بن يحيى، لولا هذه رواية البخاري.
15: نعم.
16: بخلاف مسلم فشيخه يحيى بن يحيى وعمر الناقد، كل منهما قد
15: يعني لم يتفرد يحيى برواية عن سفيان من شيوخ مسلم يعني، وإنما نعم. رواه مسلم عن يحيى وعن عمر الناقد،
16: وعمر الناقد كذلك.
15: نعم. نعم.
16: وهذا اللفظ المذكور في صحيح مسلم هو ليحيى، كل منهما رواه عن سفيان بن عيينة عن ابن النجيح، إلى آخر الإسناد الذي يتفق فيه مع البخاري. وكما هو معلوم أن الحديث الأفراد الغرائب هذه يسمى بالغريب ويسمى بالفرد، يرويها الثقات العدول، وبالتالي هي من حيث العموم كما تقدم، لعله تقدم بأن الفرد غريب لا يقتضي التصحيح،
15: لا يقتضي الضعف. نعم.
16: لا يقتضي الضعف ولا يقتضي التصحيح كذلك. نعم. وإنما هو وصف من أوصاف.
15: نعم صحيح.
16: الإسناد لكنه لما كان قد رواه الثقات الذين أخذ عنهم البخاري ومسلم فلا شك أن هذا من الصحيح. كذلك لمسلم رواية أخرى غير هذه المذكورة، رواية أخرى عن شيخه شيبان بن فروخ حدثه عبد الوارث بدل سفيان، فإذن هني صار يعني
15: الاختلاف في طبقتين،
16: في طبقتين. نعم في طبقتين، في شيخه وشيخ الشيخ.
15: نعم.
16: رواه عن شيخه شيبان بن فروخ حدثه عبد الوارث، هذا بدل عن سفيان اللي هو
15: في الطريق ابن عيينة. نعم.
16: نعم. هذا عبد الوارث رحمه الله قال عن أبي نجيح، إلى آخر الإسناد الذي تشترك فيه
15: يشترك فيه مع البخاري.
16: مع البخاري. وطبعا قد يقول قائل احني كان يكفي تخريجه من وجه واحد، نقول نعم هذا قد يحصل في بعض البحوث، لكن العلماء حريصين على هذا لأن هذه الروايات عندما تذكر إما أن تكون شواهد وإما أن تكون توابع
15: متابعات. نعم.
16: نعم. وهي تقوي الحقيقة هذا الجانب. هذا أولا من حيث الإسناد. كذلك لو لاحظنا الرواية الأخرى التي جاءت بوجه الإثبات، جاءت بوجه الإثبات هي من المرفوع حكما، لأن الراوي قال كنا، وطبعا كلمة كنا هذه لم ينسب القول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يخبر عن
15: حالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
16: عن حالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو من المرفوع حكما،
15: لا حكم الرفع.
16: لا حكم الرفع. نعم. الجانب الثاني اللي كنا نتكلم طبعا عن الجانب الأول وهو جانب الإسناد.
15: نعم، يعني الفرق بين رواية البخاري ومسلم من حيث الإسناد.
16: من حيث الإسناد. نعم. فيما اتفق فيه وما اختلف فيه. نعم. أما الجانب الثاني وهو الكلام من حيث المتن، متن جاءت الحقيقة بعض الفروق في الألفاظ وفي المعاني، منها ما جاء بأسلوب الشرط وآخر جاء بأسلوب النهي وآخر بأسلوب الإثبات، لكن هذه كلها سواء الذي جاء بأسلوب الشرط أو النهي أو الإثبات كلها اتفقت في إرادة الحكم في منع هذه الصورة المذكورة
15: دون تعارض، يعني
16: دون تعارض بينها. نعم.
15: طيب شيخنا، هل يفهم من هذا كون الحكم واحد، هل يفهم من هذا أن أسلوب الشرط وأسلوب النهي وأسلوب الإخبار واحد من حيث الدلالة على الحكم؟
16: هو الحق من حيث المبدأ هي قد تتفق في جانب من جوانب الحكم، قد تتفق في جانب من جوانب الحكم وهو هني تتفق في النهي أو التحريم،
15: النتيجة يعني
16: النتيجة. نتيجة. نعم، لكن في الواقع من جهات أخرى قد تختلف قوة المضافة من حيث الدلالة. هذا من وجه، من وجه آخر قد تختلف في تعدد وجوه المسألة أحيانا، لأن النص أحيانا يأتينا بمسألة واحدة وهي ما دل عليه المنطوق.
15: نعم.
16: والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل التكلم، وقد يدل هو نفسه عن حال أخرى، عن مسألة أخرى وهو الجانب المسكوت عنه. فأحيانا بعض النصوص تدل على الوجهين، على جانب المنطوق وعلى جانب المفهوم، وأحيانا يبقى هو الدلالة على ما نطقت به فقط دون ما سكت عنه المتكلم.
15: نعم، بارك الله فيك شيخ. طيب شيخنا، يعني ذكرت أن أسلوب الشرط وأسلوب النهي وأسلوب الإخبار قد يختلف بعضها على بعض من حيث القوة ومن حيث تعدد المسائل. لو تذكر لنا شيخنا أمثلة توضح المقصود بهذه المعاني.
16: الحق هذه الجوانب أولا لابد لنا من النظر في حقيقة، مثلا نقول ما المراد بالشرط وما المراد بالنهي وما المراد بالإثبات، لنعلم ما الذي يعني يؤدي إليه من حيث القوة أو الضعف
15: أو تعدد المسائل
16: فأولا حقيقة الشرط، لو نظرنا إلى الشرط ذكر العلماء وهذا الحقيقة هذه مباحث يعتني بها علماء الأصول، لأن مادة الأصول هي القواعد التي من خلالها
15: أصول الفقه،
16: أصول الفقه نعم، هي المادة التي من خلالها يتعامل بها مع النصوص سواء كانت النبوية أو القرآنية، لأن لا يستطيع إنسان أن يتهجم على كتاب الله القرآن أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير آليات، وهي المنهجية التي يعني تختلف أحيانا من مجتهد إلى آخر. فعلى كل حال كتب الأصول هذه أو أهل الأصول صفة عامة بيّنوا بأن الشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، وإن لم يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. ولذلك لو ضربنا مثال على ذلك مثل قضية الطهارة، طهارة الخبث والأقوى منها طهارة الحدث في الصلاة، ولكن بنقيدوها للقادر بحيث تخرج الصورة من الصور اللي هي كفاقد الطهورين مثلا،
15: يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة،
16: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلو انتفت هذه الطهارة في الواقع انتفت الصلاة، ولو قامت صورة هذه الصلاة يعني حتى ولو المكلف قام بصورتها الظاهرة، قام بصورتها الظاهرة يعني قام وكبر وركوع وسجود وقراءة حتى السلام، وهو لم يحقق الشرط الذي هو واقع شرطه قبل الدخول في ماهية الصلاة، بيستعد بالوضوء، ماذا ما أنت لم تأتينا بالشرط، في الواقع هذا كله لغو، لا صلاة له، فينتفي المشروط، ينتفي بهذا. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة طبعا، لأن قد يتطهر الإنسان ولا يلزم بأنه يريد أن يؤدي الصلاة، قد يكون في غير وقتها أو كذا. فصار الحكم هنا في مثل هذه المسألة، صار الحكم بصحة الصلاة معلل، يبقى هذا معلل، الصلاة هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هي في الواقع معللة بوجود هذا الشرط أو انتفاء هذا الشرط،
15: يعني صحة الصلاة مشروطة بوجود الطهارة،
16: بوجود الطهارة. نعم. كذلك فيما يتعلق بالشروط المعنية بها باب السلم أو سائر أبواب البيوع والمعاملات بصفة عامة، بهذا بعض العلماء قال أسلوب الشرط اكتسب قوة على المفهومات، طبعا لم يقول المفهومات احنا عندنا بعض الاساليب تاتي مقيده احيانا بصفه ما هو مفهوم الصفه، احيانا تكون بلقب، احيانا يكون فيها استثناء، احيانا يكون عدد، احيانا يؤدي الى حكم ظاهر وفي صوره اخرى مسكوت عنها. فلذلك العلماء الحقيقه قالوا اسلوب الشرط هذا اقوى من جميع المفهومات الواقع الا ما يتعلق بالنهي، يبدو ان في تنافس بينهم ايهم اقوى ايهم اقوى.
15: هل مفهوم الشرط اقوى ام مفهوم النهي؟
16: نعم نعم, نعم. ولهذا بعضهم ذكر الآمدي ان هناك من رجحه حتى على النهي. هذا اذا حقيقه الشرط. لكن من جوانب اخرى لما كان الشرط حقيقه حتوت تعتري احوال، وهذا جانب القوه الجانب المذكور، لكن حتوت تعتري احوال فقد يكون جعليا، وهو الذي ألزم المكلف نفسه

0: إلا هي السبب في بطلان هذه العقود.
1: يعني
0: كذلك
1: كما يعني لا نكاح إلا بولي، شرط للنكاح الولي،
0: نعم
1: هذا شرط شرعي،
0: شرط شرعي بالضبط. وكذلك في البيوع عندنا
1: نعم
0: عدة
1: نعم
0: شروط من هذا الباب. وقد يكون الشرط كذلك من جانب آخر، هذه من أحوال الشرط، قد يكون الشرط هو قد سيق في الكلام لكن لغير تقييد الحكم، وهذا جانب توقع هو يضعفه في غير لغير تقييد الحكم. إذا لماذا جاء به إذا لم يكن لتقييد الحكم؟ قالوا قد يكون هو لبيان أمر آخر أراده المتكلم، أراده الله عز وجل في كتاب العزيز، أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، أو أحيانا حتى لبيان الغالب عند المخاطبين أو كذا، أو لموافقة سؤال السائل مثلا. ومن ذلك لموافقة سؤال السائل ذكروا ما يتعلق بمفهوم الصفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال في كل 40 سائمة، ومعروف عند في كتب الأصول غير يقول في الغنم السائمة زكاة،
1: نعم،
0: والسائمة هي المرعية، يعني سائمة هي المرعية. فهل يترى هذا الوصف وهو أنها سائمة غير معلوفة، هل هو قيد في الزكاة؟ إذا قلنا بأنه قيد فإنها لا تزكى إلا
1: السائمة،
0: إلا السائمة،
1: يعني المعلوفة لا زكاة عليها،
0: لا زكاة عليه. لو قلنا بأنه جاء به لتقييد،
1: لو كان مؤثر هذا الموضوع،
0: لو كان مؤثر، لكن قالوا هو لم يؤتى به لتقييد الحكم، وإنما قد يكون لبيان الغالب، غالب الناس كانت الأغنام سائمة فجاء الحكم موافق لهذا. أما الزكاة في حد ذاتها فهي في الواقع تتعلق برؤوس الأغنام بغض النظر عن أحوالها، هل هي زي الأبقار منها الراعية ومنها العاملة، حتى من تجد منها العاملة
1: صحيح
0: فيه اللي تحرث وفيه اللي كذا وكذا، لكن هذه أحوال لا تعنينا، هي الزكاة ارتبطت بأعيانها، ارتبطت بأعيانها. فلذلك ما يتعلق بالصوم قالوا هو لبيان الغالب أو لموافقة السؤال السائل. ومنها كذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذه الحقيقة آية عظيمة جاءت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان بعض السادة يكرهون الجاريات على البغاء لأجل كسب المال،
1: امتهان الزنا يعني،
0: امتهان الزنا وكسب المال، وهذا فيه اضطهاد للمرأة وفيه ظلم عظيم مكرهة. فجاء الشرع العظيم لإنقاذ المرأة من هذه المذلة وهذه القصة التي هي فيها، فنهاهم وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا هي هذه حكاية حال الفطرة البشرية، حكاية الفطرة البشرية، لكن هو لم يؤت به لتقييد الحكم، يعني قضية إن أردنا تحصنا هذا شرط لم يؤت به لتقييد الحكم،
1: وإنما حكاية الواقع،
0: حكاية الواقع والبيان لفطرة الإنسان. ولهذا لو جيء مثلا بنساء راضيات ونقول لهم هذا حرام أنكم أنتم توظفوهم للبغاء، لأن هي قضية العورات والأعراض هي حق لله عز وجل، ما هيش حق للمرأة ولا هو حق للرجل، بحيث المرأة تريد أن تبذل هذا الجانب أو الرجل يريد أن يبذل هذا الجانب، وإنما هو حق من حقوق الله لمن اعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى. أما من تمرد على شرع الله ولم يعترف بعبوديته فهو قد فجر بمجرد هذا المبدأ. لذلك هذه الآية تفيد معنى آخر، أن إن أردنا تحصنا هذا يتكلم على نسوة جاهليات وكنا كارهات. وكذلك يا شيخ عبد الرحمن حتى في هذا الزمان كما يحكى أن المرأة هي كارهة، المرأة في الغرب وفي غير الغرب، اللي الناس اللي قاعدة تمتهن البغاء في دور البيوت أو الأماكن المعدة للبغاء هذا، راهي المرأة ليست سعيدة والمرأة كارهة، ولو بخلاف المرأة المتزوجة على على على الطريقة الشرعية فهي في غاية السعادة. اليوم من أراد أن يجعل ممكن استقراء لهذه المسألة ينظر في أحوال النسوة اللي هم الآن في والعياذ بالله في السجون، في اللي قاعدة تمارس البغاء، وينظر في أحوالهم يلقاهم الحقيقة هم في غاية البؤس وفي غاية الكآبة وفي غاية الاكتئاب، كل الأمراض النفسية قد تكون متواجدة فيهم، كل الأمراض النفسية
1: صحيح.
0: بينما يميل للنسوة المتزوجات على

0: هذه الشريعة يجد المرأة في غاية السعادة، في غاية السعادة بهذا الزواج، مع الطموح أنها تحصلت على زوج، وأنها بتريد أن تبني أسرة، وعندها طموح أن يكون لها أبناء، ولما يكبروا الأبناء يتعبدون لله سبحانه وتعالى بطاعتهم لأمهم قبل طاعة الأب. وهذا تكريم الشيخ ولا مش تكريم؟
1: تكريم،
0: تكريم للمرأة
1: بلا شك. نعم،
0: يكبروا أبنائها ونقول لهم أنتم طاعتكم لأمكم أسبق من طاعة الأب بثلاثة مرات، كما ذكر صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل
1: صلى الله عليه وسلم
0: من أحق الناس بحسن صحابتي. أما المرأة هذه اللي تنتهي البغاء في أول، في حال أنها فتية وكذا، تبقى راهي لو يعالجوها يبقوها مريضة نفسيا، وبعد ما تنتهي الصلاحية ترمى في، كان القتل من فيها معروف، ترمى في دور العجزة لما خلاص ينتهي بها المجال، لأنه ما فيش بر. وبالتالي يا شيخ هذا يبين لنا أنه هو لبيان الفطرة وليس هو لتقييد الحكم.
1: أيضا شيخنا، من مفهوم الشرط اللي خرج مخرج الغالب في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم،
0: نعم،
1: مش المقصود به يعني الشرط أن تكون في في في في الحجور، وإنما ذكرت خرج مخرج الغالب يعني.
0: صدقت.
1: نعم.
0: ولهذا الربيبة، الربيبة من تزوج امرأة وعندها بنت من رجل آخر هي حرام عليه، سواء كانت في
1: ساكنة معاه في،
0: ساكنة معاه في بيته، أو كانت يعني
1: قاعدة عند أبوها
0: أو
1: عند أهل.
0: نعم. نعم. فهذه صدقت هي كذلك لبيان الغالب أن المرأة باعتبارها حاضنة قد يقبل الزوج الجديد بأن تأتي بأطفالها.
1: نعم.
0: الأمر الآخر الحقيقة من غير الشرط، الأسلوب الآخر اللي هو أسلوب النفي أو النهي، وكل منهم مرة هو يجري في النهي فيما يتعلق بالبيوع، أحيانا بل نجد حتى في بعض الأمور الاجتماعية أحيانا يأتي بأسلوب النفي والمراد به النهي، يبقى هو يأتي بأسلوب النفي أحيانا يراد به النهي، وأحيانا يأتي النهي المباشر. فلذلك النفي يفيد العدم والانتهاء، النفي إذا كان لدينا أسلوب نفي، هذا طبعا في جانب قوة، لما نحن نتكلم على قضية الدلالة من حيث القوة اللي هي للشرط ولا للنهي، فإذا كان هو بأسلوب النفي فهذا فاد العدم والانتهاء، كما ذكر الآمدي قال يمكن ترجيحها من هذا الوجه، لأن في الواقع يعني لو قال الإنسان ليس في الدار رجل، فهذا الكلام لا يكون صادقا حتى يقتضي نفي كل فرد من أفراد العام. لما نقول ما ليس في الدار رجل أو ليس في المدرسة طالب مثلا، هذا بحيث يكون الكلام صادق ومستقيم لابد من انتفاء جميع أفراد العام، ومن هذا الباب يعني يفيد العدم والانتهاء، وهذا قوة. والنهي كذلك من الجوانب التي تقتضي القوة، هو حقيقة يفيد الفور والدوام، ليس كالأمر الذي قد يفيد التراخي، بينما إذا نهانا الشرع عن شيء يجب علينا أن ننتهي مباشرة. كذلك لا يقول إنسان أنا انتهيت يوم واثنين لابد لي من العودة، لا، نقول لا، الدوام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا إذن قضية الفور والدوام فيما يتعلق بالنهي. ومنهم من ذكر بأنه له خاصية أخرى يتقدم فيها
1: على الشرط.
0: نعم. وهم طبعا لما في الغالب يقارنوا فيهم على المفهومات بصفة عامة، يبينوا بأن النهي هو في الواقع جيء به لدفع المفاسد، لدفع المفاسد، وهذا الجانب هو جانب مقدم، لأن الشريعة بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد، ودفع المفاسد،
1: لكن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح،
0: مقدم. ولهذا قد يكون تبدأ أساليب هي من باب الطلب ولكن مقيدة بشرط، أساليب من باب الطلب ولكنها مقيدة بوصف، يبقى هذا هي تريد أن تحقق مصلحة، لكن لما يكون نهي يريد أن يدفع
1: مفسدة،
0: مفسدة. نعم. وهذا مقدم، من هذا الباب هو مقدم. نجول للأسلوب الثالث، لأنها كلها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه
0: في
1: وسلم،
0: في قضية النهي عن هذا الوجه من وجوه السلم. الخبر، مجرد الخبر كقول الصحابي كنا نفعل كذا أو أمرنا أو كذا، فهذا في الواقع حدث، وهذا اللي يسموه يعني العلماء، علماء الأصول، هذا علماء المصطلح، هذا من باب رفع الحكم المرفوع حكما. فقال هني في الحديث كنا نسلف في كيل معلوم إلى آخر الحديث. في الواقع هي من جانب الدلالة لا تفيد إلا ابتداء الإباحة، ابتداء لا تفيد إلا الإباحة، لأن لا ليست كالأمر تفيد الوجوب، وليست هيك النهي تفيد أن وجه آخر، وإنما هي تتحدث عن أمر كان معمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أقره يعني ولم وسكت عنه يعني.
0: وسكت عنه، ولذلك لعل هذا الأسلوب من هذا الوجه لا ينافس أسلوب الشرط وأسلوب.
1: كما في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل يعني.
0: نعم بالضبط نعم. هذا إذن جانب الأول، الجانب القوة والضعف. أما جانب تعدد المسائل في السياق الواحد، معلوم أن في الشرط وفي النهي قد يستفاد من المنطوق، وهذا أمر يشترك في الجميع، وقد يستفاد من المفهوم وهو الجانب المسكوت عنه. المفهوم يعني لو أن إنسان جاء لأبنائه أو طلاب وقال من نجح له دينار، طيب إحنا عندنا أكثر من حكم هني، الناجح سيتحصل على دينار،
1: هذا المنطوق.
0: وعندنا حكم آخر من لم ينجح لا دينار له،
1: هذا مسكوت عنه. لكن يفهم من السياق
0: من اللفظ من نجح له دينار، قد يكون مراد المتكلم تفعيل هذا الجانب، وبالتالي من نجح يسلم له دينار ومن لم ينجح لا دينار له، ويحتج عليه بهذا الأسلوب. وقد يكون يأتي به لغرض من الأغراض، التشجيع كذا، رفع الهمم، ثم بعد ذلك يعطي الجميع. ولذلك قد المنطوق هذا أمر حاصل، والمفهوم قد يحصل، بخلاف الخبر، فالخبر لما يقول كنا نفعل كذا فهذا لا مفهوم له، ما فيش وجه آخر يعني يمكن يستفاد منه، فهذا فارق في قضية تعدد المسائل.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا يعني بعد أن عرفنا الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم من حيث الإسناد ومن حيث المتن، وعرفنا الفرق بين أسلوب الشرط وبين الرواية التي وردت بأسلوب النهي والنفي وأسلوب الإخبار، نأتي الآن شيخنا لمعرفة الصورة التي هي محل النهي في الحديث. ما هي الصورة التي هي محل النهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟
0: الصورة التي هي محل النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثلا يجي بواحد بيحقق صفة السلم، يجي الإنسان يقول له أنت مسافر للدولة الفلانية أو أنت تاجر تتجول، نبيك العام القادم تجيب لي كم قنطار، مقدار من الحب الشعير أو مقدار من السيارات أو من سائر المصنوعات. فيقول له باهي أعطيني مثلا 100,000 والله أعطيني كذا، أي رقم يتفق عليه يستلمه ويمشي. لما يقول له نبيك تجيب لي مقدار من الأغنام ولا مقدار من الحبوب ولا مقدار من الصناعة من الصناعات، نقول أنت خلفت مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة المنهي عنها، لأنه لم يحدد مقدار ولم يحدد أجل، فيجب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. فلابد يقول له أنت بتجيب لي من الحبوب 100 قنطار، ما يقولهاش كمية من الحبوب ويسكت، يقول له نبي مثلا سيارات عدد معين، 1,000 سيارة أو 100 ولا 10 وهكذا. لكن إذا هو ذكر جنس السلعة ولم يذكر المقدار فهذه الصورة المنهي عنها، أو ذكر السلعة المطلوبة وذكر المقدار ولم يحدد الأزمان زمن التسليم فهذه كذلك من الصور المنهي عنها. فلزم أن يحدد لتسليم السلعة زمن، ولزم أن
1: يحدد المقدار
0: بدقة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل عرفنا الصورة المقصودة بالنهي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. شيخنا، بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي، نأتي الآن لمعرفة علة النهي. ما العلة من وراء نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر؟ ما السبب الداعي للنهي؟
0: نعم، العلة التي الحاملة لوجود النهي أنه غالبا لا بد أن يحصل اختلاف بين البائع والمشتري،
1: نعم،
0: في تحديد الأزمان أو في المقدار، وبهذا هذه الصورة المجهولة الأزمنة ومجهولة المقادير ستؤدي إلى نزاع عظيم، وتؤدي إلى خصومات، تؤدي إلى خصومات، وهذه تصب إلى المشاحنة والبغضاء، وهذا في الواقع هو على خلاف ما دعت إليه الشريعة من التآخي بين المسلمين. فالأخوة بين المسلمين هذا مقصد شرعي، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل كل ما يقوي هذا الجانب، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأنه يقوي هذا الجانب. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن كل ما يضعف هذا الجانب. فهو لما يدخل في مثل هذه الصفقة نقول أن تجيدكم مشكلة عظيمة إذا لم يحدد الزمن ولم يحدد المقدار. فهذه هي العلة الحقيقة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما الحكم لو وقع إنسان فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في شيء مجهول القدر، لم يحدد مقداره أو لم يحدد عدده، ما الحكم؟
0: الحق هذه المسألة ذكر العلماء بأنهم حصل فيها إجماع بين العلماء، حصل فيها إجماع بين العلماء على فساد هذا العقد، وهذه مشكلة. لما نقولوا أن هذا العقد فاسد معناها يلزم فيه كانهم بيتوب، يلزم فيه الفسخ، والفسخ يقتضي فيه الرد. وحتى ولو لم يحصل فسخ كما هو يحصل كثير بين الناس، نسأل الله العفو والعافية،
1: أمين،
0: نقول لهم راه المشكلة العقود الفاسدة شرعا هي لا أثر لها، ومن أهم الآثار هو نقل الملكية. من أهم آثار العقد الصحيح الشرعي هو ينقل الملكية. لما واحد يشتري سيارة انتقلت الملكية بوجه صحيح للمشتري، والمال انتقل للبائع، وبالتالي يورث عنه، وله أن يهب هذه السيارة، وله أن يهب هذه الأرض. لكن إذا كان هو العقد فاسد، هي في الواقع لم تنتقل إلى ملكية المشتري، بل هو كالغاصب، هي في حوزته كحوز الغاصب، يجب عليه أن يقوم بالرد. وبالتالي نقول أنت الآن قد تكون تاجر، وقد تكون يعني من رجال الأعمال ولك أموال، لكن الله أعلم هل هي منقولة للملك لك بوجه صحيح تملكها، أو أنت في الواقع تنتظر في يوم الحساب عنها فقط. فهذه من هذا الباب مشكلة كبيرة الحقيقة، لما قالوا بأن المسألة فيها إجماع بالفساد.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل يجب على المسلم أن يحدد أجلا لانتهاء السلم؟ هل يجب يعني تحديد السلم، هل يجب تحديد الأجل في السلم؟
0: هو في الواقع الأجل ذكر العلماء له حكم،
1: نعم،
0: والأجل ذكروا إما أحيانا يتعلق هذا الكلام بالثمن الذي سيدفع وهو رأس مال السلم،
1: رأس مال السلم،
0: وإما أن يتعلق بالسلعة وهي المسلم فيه، وهذا في الواقع هي على التضاد والنقيض بين هذا وهذا. ولهذا الأجل في رأس المال هذا ممنوع طول الأجل، ولذلك رخص فيه في بحث 3 أيام.
1: يعني هو المشروط نقد رأس مال السلم.
0: المفروض أن هذا العم المطلوب والواجب نقد رأس المال، وهو التعجيل بعد الاتفاق، يعجل بدفع رأس المال. وهذه الجانب يا شيخ عبد الرحمن اللي تقدم، غفلة رجال الأعمال عن الحكم الشرعي، لأن هذا يصب في مصلحة التاجر الحقيقة. لأنه بيقول أنت بتمون الجهة الفلانية أو بتأتينا بالسلع الفلانية في خلال 2 أو 3، بيدخل العقد، بيوقع العقد، هذا صفته مثلا، كم القيمة اللي تبيها أنت؟ بيقول نبي مليون مثلا، مليون دينار أو مليون دولار أو غيره. نقول الشرع جاي معاك هني، وديما معاه الشرع، وما فيش ما ضد حد الشرع، لكن غير هذه هي في الصورة الظاهرة نقولها أنت واجب أن هم يعطوك المليون الآن عند التعاقد
1: يعجله لك
0: نعم. يعجلوا به عند التعاقد أنت كان تأخره ما يفوتش 3 أيام قبل الشروع
1: هيك يبدأ ضمن حقه يعني.
0: يبدأ ضمن حقه وبالتالي وين رجل الأعمال اللي عاقل وما يناديش بتطبيق الحكم الشرعي هذا نقول أي شيء أنت بتدخل فيه بتمون تبي تجيب سلعة تبي تجيب كذا الشرع معاك هني يعني يؤكد وجوب أنك أنت تأخذ قيمتك كاملة اليوم
1: معجلة
0: معجلة مش يأجلوها اليوم بحسب أسئلة بعض الناس طبعا أحيانا يأجل القيمة وبعد ما يفوت عليها 2 أو 3 المشتري سواء كان فرد أو دولة تعتريه ظروف تعتريه ظروف
1: قد يفلس قد يعني يعسر عليه سداد قد
0: كل أمر وارد أحيانا يتقاعد الشخص اللي كان هو متعاقد هو إياه كله أمور واردة فتجد أحيانا اللي يجري يسأل يقول لك والله عندي مستخلص عندي فلوس ما حصلتهم وش قالوا لي كان كتب بيجي واحد يبي رشوة هو حرام وبيأخذه بالحرام
1: هو شيخنا السبب لو نرجع للسبب يكون في الأول طمعه هو التاجر يقولك نضمن العقد هذا
0: ايه؟
1: وبعدين سهل خلاص تو نجري جرته وخلاص
0: هو ما دام ضمن العقد غايته ينادي بتتميم العقد
1: صحيح
0: بالتتميم يا سيدي انت نادي يقول العقد وقعته يقول نبوه عقد شرعي الآن كيف تبوه عقد شرعي يلا أوصفوا بدقة السلعة وأوصفوا بدقة الأجال وأعطوني في بحر 3 أيام
1: رأس المال
0: رأس المال هني يبقى هو يعني مرتاح البال والبائع والمشتري حتى هو سدد القيمة مرتاح من يلاها
1: صحيح
0: يبدأ يستلم بس ما عندهاش مشكلة مع اللي يجلب في البضاعة هذا
1: طيب هذا شيخنا في جانب رأس المال
0: هذا في جانب
1: رأس مال استلم
0: نعم
1: وفي جانب المسلم
0: وفي جانب المسلم فيه وهي السلعة شرط لابد من الأجل لابد فيها من الأجل لأن لو لم يكن هناك أجل يعني قال له بجيب لك اليوم والله السلعة هي واتية هي قدامك الآن نقول لا الآن يبدأ هذا ما هوش من بيع السلم هذا من البيع العادي
1: ما عاش فرق على البيع العادي
0: ما عاش فرق على البيع العادي وبالتالي نقول أنت دخلت في مخالفات شرعية لأن السلم هو رخصة رخصة زي التيمم التيمم رخصة بدل عن الوضوء لكن هل يستطيع أن يأتي بالتيمم متى شاء
1: لا
0: لا يستطيع إلا عند فقد الماء أو العجز
1: عن استعماله هنا.
0: عن استعماله كذلك نقول السلم هذه رخصة
1: من بيع ما لا تملك
0: من بيع ما لا تملك نعم ومن بيع المعدوم
1: نعم
0: لأن في أشياء هي لم تخلق أصلا لما يجي يقول لنا أبوك العام القادم أو بعد عامين جيب لنا زيت جديد متاع ذلك العام
1: غير موجود أصلا هو
0: غير موجود أصلا هي إنه الزهر قاعد ما بقاش حتى زهر الحب نعم. الزيتون فنقول ومع ذلك لو كان بيبيع ببيع العادي هذا بيع فاسد باطل أما إذا كان بيبي يدخل عليه من باب بيع السلم نقول له حقق جميع شروطه واقبض رأس المال ولذلك الحقيقة أن نصيحتي للتجار أنهم نسأل الله أن يهدينا ويهديهم جميعا طبعا
1: آمين يا رب
0: وإحنا طبعا الحقيقة نتمنى للتاجر الفلاح والنماء لأنه من مصلحة المجتمع يصب في مصلحة الجميع ولهذا عليه أنه يزيد يبحث عن بقية نقول إحنا ضوابط بيع السلم ويحققوها يكونوا هني بإذن الله سبحانه وتعالى ووافقوا الصواب فالأجل إذن هذا أمر لا بد منه
1: وكم هو شيخنا الأجل في المسلم ما فيه
0: والله الأجل الذي لا بد منه أقل ما يمكن 15 يوما
1: ما يكونش أقل من 15 يوم
0: ما يكونش أقل من 15 يوم اللي هو نصف شهر
1: نعم
0: اللي كان هو إذا أقل يبقى يدخل في البيع العادي يقول أنت إذن أنت كان البضاعة بين يديك جيب نشبحوها ونوصفها بيع معين وإذا كان بيقول لأني من ملكهاش يقول بيع ما لا تملك لكن السلم رخصة فيما طال أجله لابد من نصف شهر فما فوق هذا على القول المشهور طبعا على القول المشهور العقود ينبغي أن تبنى على هذه الوجوه القوية في مثل هذه الصورة
1: يا شيخنا يمكن القول أن الحكمة من اشتراط تعجيل رأس مال السلم هي يعني أو من الحكم هي حفظ حقوق التجار وحقوق البائعين نفس الوقت يعني حتى اللي بي الطالب السلم يكون حتى هو مستريح ومعاش يفكر في يخمم في السداد
0: هو الحق
1: أو شين ما الحكمة يعني من اشتراط تعجيل رأس مال السلم
0: هو لو نظرت للحكمة يعني لما يسموا في بيع الكالي بالكالي
1: نعم.
0: قالوا هذه صورة أجمعوا على فسادها
1: بيع الدين بالدين يعني
0: بيع الدين بالدين
1: نعم.
0: وهو لو لم يسلم رأس المال يكون في الواقع هو حقق هذه الصورة، لأن السلعة مؤجلة ورأس المال مؤجل.
1: السلعة في الذمة ورأس المال قاعد في الذمة.
0: في الذمة، فهذا هو وقعه في الصورة المتفق على فسادها. الجانب الآخر بالنظر إلى العقود بصفة عامة، الشارع يميل إلى تقليل الغرر وأسباب الخصومات، إلى التقليل. ولهذا لو حضرت سلعة الآن بيع حاضر، نقول الحين سلعة حاضرة يمكن تباع بالدين، بيقبض السيارة الآن عينها سيارة معينة مستلم عينها وقبضها، مش بالضروري يخلص حقها اليوم، يمكن حتى إلى شهور أو رأس العام، لكن فيها جانب من جوانب المخاطرة.
1: فيها
0: جانب، ولهذا هذا الجانب بماذا يغطى؟ يغطى بتوثيق الديون، ومع ذلك بيوثق الدين وشرع فيه الرهن، لكن عرضة للفلس، عرضة للموت، فهذا جانب. ومع ذلك الشرع عالجه بقدر، وهو إذا كان فيها يعني توثيق يوثق، إذا كان فيه رهن يؤخذ رهن بضمان الثمن،
1: كان في كفيل ياخذ كفيل،
0: كان في كفيل ياخذ كفيل، هذه كلها ضمانات لتقليل الخسائر. والعكس صحيح، إذا كان هم يبوش يأجلوا رأس المال، أحيانا التأجيل يقع في السلعة، وهذا هو بيع السلم في الحقيقة، فضمانها بالدقة في وصفها.
1: نعم.
0: أما إذا زدنا ومع ذلك رأوا حتى مع هذه الدقة محفوف بالمخاطر، مش محفوف،
1: محفوف نعم،
0: محفوف ومحفوف، ولكن للحاجة إليه الشارع رخص فيه مع الدقة في الوصف، مع الدقة في الوصف. لكن إذا اجتمع نقول إحنا المخاطرة في رأس المال واجتمعت المخاطرة بالسلعة، يبدأ هذا أمر عظيم.
1: صحيح.
0: يبدأ أمر عظيم. فالشرع الحكيم يميل إلى تقليل الحقيقة، وحتى الآن بعض في المصطلحات المعاصرة يسمون فيها المخاطرة، جانب المخاطرة يقل بتأمين جانب من الجوانب، إما نحن نأمن السلعة ويؤجل رأس المال ونوثقوه بوثائق الضمان والرهن وغيره، وإما نحن نعجل برأس المال ونوثق السلعة بضوابطها، فقللنا نحن من المخاطر الحقيقة في هذا العقد. لكن لما أهملناها مزوز، لو تجتمع المخاطر من هذا وهذا يبقى أحيانا كارثة كبيرة. فالشرع حكيم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بالنسبة لاشتراط تعجيل بالنسبة لاشتراط تأجيل المسلم فيه أقل شيء إنه يكون مش أقل من 15 يوم، هل هذا شيخنا محل اتفاق بين الفقهاء الكل مشترطين هذا الشرط أم في خلاف؟
0: لا، هو الواقع يجري خلاف، لأن هذا يبدو أنه اجتهاد، حتى أن منهم يعني من قال يمكن حتى في 3 أيام، يمكن حتى في 3 أيام، لكن نحن أكدنا على أن ما كما قالوا نصف الشهر، لأن هذا لإيجاد فارق بين البيع المعتاد المنضبط بالشروط العامة وبين الرخصة اللي هي استثناء. فما كان مقدور عليه أنه يجلب في بحر 3 أيام، كان ينبغي أن يباع بالبيع المعتاد، إما أن يقوم المشتري بمعاينة السلعة، وإما أن تكون في ذمة البائع وتوصف بوصف دقيق، وهذا فيها تقليل المخاطر. حتى هي لما يعينها أمامها السيارات يقوم بمعاينتها أو توصف بوصف دقيق وهي في ملك البائع، قللنا المخاطر ما دام هي قريبة. لماذا المجازفة نقول إحنا؟ لكن إذا كان 15 يوم أصبحت في حاجة للبائع وحاجة للمشتري. طبعا عند الوقوع والنزول وعند برام العقود يمكن يستفاد من الخلاف، ولكن كلما كانت العقود في أعلى درجات الحقيقة التقويم كان أجدر إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن فيه ناس تقدموا لي بنته واتفقوا يعني على أن يديروا عرس بسيط فيش تكاليف، وداروا الفضانية، طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه، وبعدين طلبوا بيان، والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على 3 وبيزيدوا العدد بيكبروه. فقال حلف لمرتا يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منا العرس بكل يعني.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. يعني أنا لا أقصد هذا السائل رغم لا أقصد هذا السائل بعيني، ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات، إحنا الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء، فنقول لهم ما أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها، علاش أنت تقول والله تو نشاور؟ ومعروف من بيشاور، هو بيشاور بيروح للنساء دي، هو أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر إحنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبة وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة، بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء، تخص النساء، المرأة رضيت بالزوجة ولا مترضى، شرط يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل. والله صح، يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو إبرام الاتفاق لوحده اللي باعتبار مصير بنته، هذا ممكن لو عاد الأمور هذه مصيرية والله كلام معقول، لكن أحيانا يوقف في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء، ومع هذا يجي يقول والله باهي تو نشاور وتو نروح إن شاء الله. أنت البواه، أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف. ما ينبغي الرجل، المرأة هي التي تهاب الرجل. إحنا ندعو لهذا أن تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح، أن المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها لا يظلمها، لا ندعو إلى الظلم والهيمنة ولكن للإنصاف. لكن أن الرجل يدوب، تدوب شخصية الرجل، فهذا الحقيقة أمر خطير جدا. وأني أظن والله أعلم أن هذا هو السبب، اتفقوا على نمط معين الرجال، ثم لما عاد كل واحد إلى بيته يعني تغير الكلام، فهذا ما ينبغي أن يكون. ولكن احنا بننبه المجتمع إلى ماذا به كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
1: والنساء كذلك شيخ، يعني المفروض حتى هم ما يكتروش المصاريف وال
5: نعم، هي لو كان فيه رشد
1: كلف
5: يعني نعم كلف. هو علاش أعطت الولاية للرجل؟ لأن الرجل دائما واقعي، ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه. لكن المرأة تغلب عليها العاطفة، لكن حتى هي ومع هذا مخاطبوها نقول عيشوا واقع الناس. الآن راهو في اللي كايد حتى في فرزة الخبزة، في اللي كايد أنه يعبي بنزينة لسيارته، هذا واقعنا موجود. في اللي عاجز أسر، في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية، احنا في بداية الدراسة، في اللي عاجز أن يجيب قرطاسية لصغاره باش يقروا، ويجي أنت بتكلفي له يعني قافلة ماشية، هذا بيان، هذا ما نيش عارفة شنو، إسراف. والناس الآن دعوة بنقولوها الحقيقة تعلمت الإسراف والتقليد الأعمى، بيوزعوا على أنفسهم المأكولات هذه،
1: يماروا في بعض يعني.
5: يا ريتها يماروا في الشيء المحض النفع. تو مثلا المأكولات المعروفة في مجتمعنا يفرقوا، نقولوا إحنا بمبرة والله، يفرقوا حاجة بيحطوها في كغط، والكغط بيحطوه في باكو، والباكو بيحطوه في كيس، والكيس بيحطه مع سبحة، والسبحة بيحطه،
1: بيكتب عليه اسم العروس واسم العريسة واسم العائلة
5: وهذا وهو راهو اللي بياخذه مني كان أكلها الوحدة هذه وبيلوحها في الكنسة. ومن الشيء الآخر، إحنا بالمناسبة سامحني للسطران الحقيقة، راهو من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد، أن صار يطبع المصحف، هذا المصحف الشريف يطبع بحجم صغير بحجم صغير جدا، ويوضع ويحطوا فيه في كيس هذه اللي فيها الحلويات
1: الهدايا
5: ويحطوه يعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير، هو حتى الحروف ما
1: لا تقرأ
5: لا تقرأ لا تقرأ. وبالتالي ما دام لا تقرأ هذا عرضة لشنو؟ نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مستفينهم
1: هجر المصاحف وهجر
5: هجر المصاحف وحاطينهم على الارفف، ومن الكثرة اللي يطيح واللي يداس عيب عليهم. هذا المصحف إنما يطبع للقراءة والعمل به والتدبر،
0: مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك. ما ينبغي للصانع اللي صنع المصحف يصنع بهذه المسألة، ولا التاجر، تاجر في أمر يعني يرقى بالمجتمع، مش يحط بالمجتمع. باي انت لما جيت طبعت يا طب مطبعة هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرأ، شنو داير حجابات، شنو داير انت؟ هذا بيوزعوا للناس، واللي يوزع الناس يديره في جيبه ولا اعطوه له في هالمخلة هذه اللي رفعها الله أعلم به، حتى هو طاهر والله على حدث محدث. واحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف يبدي يتناقلوا فيه النساء في الأفراح، اللي حائض حائض واللي نفساء نفساء، ويبقى يعني في إشكالية شرعية، إلى جانب أنه يعني لا تمكن قراءته. لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الأرفف يعني مكدس، الناس يروحوا به ويبدو الناس حائرة، يحرقه يخليه مخزون، كيف يدير له؟ فعليه الإنسان اللي بيدير مناسبة يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعة وكذا. ونرجع ونولوا للكلام.
1: يعني سؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق، لو جو أكثر من 8 العرس ما صاير منه،
0: لو يدير في الحلقة؟ لو زاد واحد على العدد
1: لذكرى
0: طلقت المرأة
1: وتم العرس يعني.
0: نعم، هو طبعا الطلاق ما بيش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة.
1: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس. يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق،
0: يقع على أمها.
1: على أمها إيه،
0: على أمها. نعم، وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد، بس
1: إيه؟
0: كونها مقصود منهم غير مقصود منهم، خش معاهم واحد زايد
1: ومشي العرس تم،
0: ومشي العرس كمل، معناها الأم اطلقت.
1: أما لو ما العرس نفسه فشل ما صارش منها ذاك
0: إيه. ولذلك هو الآن إحنا نحثوه على إلغاء البيان هذا، بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها، على حالها. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة، وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق، في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين، يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقته ولا قبيلته ويساندوا فيه مساكتين عليهم. شو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم، يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين. فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه، يعني مرة سلم للشرطة واني انفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب. فهذا لما رد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه هذا هو اللي هك ساعته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله ما غير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عونا على الحق ويكونوا شعونا على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشد فلان قبل ما تشد هذا ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه، أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهل الشيء يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، نصر هذاك الظالم المظلوم، قال يا رسول الله هذاك يعني المظلوم في بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الأخ مش بمساعدة هذا الباطل، وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية، يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولنا مستفيد منهم ولنا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا، ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم
وفساد في الأرض وإعانة على الظلم، ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
2: الشيخ النفاتي موسى.
1: علم الشريعة باب.
3: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان. بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات الله جل وعلا.

0: العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك، عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد. ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشيله، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سامي يسأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة. قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا اللي تحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثالث للأخت أم أنس هو

0: من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثالث للأخت أم أنس هو

0: تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجاء
1: الشيخ النفاتي موسى.
0: علم الشريعة
2: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد.

0: الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار الليبي ولا الريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار، ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من التناجس، لابد يدا بيد. ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ السائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت سامية سألت سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قالت حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العامة، وسروال نقولوا الفراد متاع وسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
0: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه، ما يجوز الشرع العامي لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل شيخ ثاني ونسأل شيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي، ولك هذا ما يجوز الشرع وما يصحش. الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي لا علاقة له بالفتوى، لا درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوزش. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له شات جي بي تي هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لين يتزوجها شخص آخر، ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: طيب، عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض الموسوس، يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضئ أو غير متوضئ. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
9: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، ربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
10: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي يخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة.
1: نعم.
0: لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
2: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، أكملنا بفضل الله في الحلقة الماضية أحكام المفقود، ويعني توسعنا في ذكر المفقودين وما يعني فيه أحكام لكل نوع. لو شيخنا تعطينا زيادة توضيح لأحكام الهدمة والغرقة والحرقة، أحكام الموت الجماعي بالجملة.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم نعم شيخ إبراهيم، يعني هذا المقام يجدر بنا أن بعد أن تكلمنا عن أحكام الخنثى والحمل والمفقود، لأن في تشابه في أحكامها، الآن يجدر بنا أن نتكلم على أحكام، كما ذكر الإمام الرحبي، أحكام الغرقى والهدمة والحرقى، أو بمعنى آخر أحكام الموت الجماعي، بمعنى أحكام الموت الجماعي. ومعناه هو أن يموت مجموعة من الورثة أو من القلوب، يعني مجموعة من الناس، وهناك تقارب بينهم، توارث بينهم.
1: نعم.
3: يعني في مسببات للتوارث، إما بسبب نكاح أو ولاء أو نسب، طبعا الولاء ما عادش نتوسع فيه، قلنا ما عادش فيه، لكن بين هؤلاء المتوفين يكون هناك رابط أو سبب من أسباب الإرث، يعني في توارث بينهم في الأصل. والغرقى والهدمة والحرقى وغيرهم كما تسمى بالحوادث أو الكوارث الجماعية، يقاس عليها نفسها الحوادث الجماعية، كحوادث السيارات عفاكم الله حفظ الله الجميع، حوادث الطائرات، حوادث القطارات، الزلازل، نفس الحكم. يعني كل ما يحدث فيه موت جماعي لمجموعة من الناس، الأقارب الذين في الأصل هناك توارث فيما بينهم، هذا ما نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
3: ونستشهد دائما، طبعا نبدأ حديثنا شيخ إبراهيم ببيت الشيخ الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة، فيقول رحمه الله تعالى: وإن يمت قوم وإن يمت قوم بهدم أو حرق أو حادث عم الجميع كالغرق، حتى الغرقة حتى نحن ممكن نسيناها، لكن أول الأبيات تذكرنا حتى الغرقة.
1: صحيح.
3: خشوا ناس البحر يعوموا مع بعض، مزوز 3-4،
1: قدر
3: الله يموتوا يغرقهم الأربعة، ولم يعلم، بس الشرط أنه لم يعلم، سنقوله لم يعلم حكم السابق في الموت منه. وإن يمت قوم بهدم أو حرق أو حرق أو حادث عم الجميع كالغرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي. هذا هو بيت القصيد، الشطر هذا الحكم، لكن يبي تفصيل قبل. فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. هذا كلام انتهى كلامه رحمه الله. نقول وبالله التوفيق، قال الشيخ: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حرق. هدم اللي هو معروف الهدم كما في الزلازل أو الحروب، الزلازل أو الحروب، يعني يهدم بناء على ساكنه، على عائلة واحدة أو أكثر من عائلة أو على ورثة، ما هم في توارث فيما بينه. أو حادث عم الجميع كالغرق، طبعا هو شبه بالغرق، ما في ذاك الوقت ما عندهمش السيارات ولا والطائرات.

0: قطارات والأشياء هذه، لكن تأخذ نفس الحكم. ده بالنمو الجماعي، كارثة من الكوارث الجماعية تأخذ نفس الحكم. قال الشيخ رحمه الله، هذا قول الجمهور، يعني إذا مات قوم وهم ورثة أو أقارب ماتوا في زمن واحد ولم يعلم من مات، هيك القاعدة، ولم يعلم منهم من مات قبل من، فلا توارث بينهم. لماذا؟ لأننا تكلمنا في أول حلقات شيخ إبراهيم على شروط الميراث الثلاثة.
1: نعم.
0: قلنا أحد الشروط اللي هو شنو؟ تحقق حياة الوارث عند موت المورث.
1: نعم.
0: لابد أن تحقق منها، يعني باش نتحقق أن فلان يرث من فلان، لابد أن يثبت أن الوارث حي وقت موت المورث، ولو حتى مات بعد بقليل، المهم لحظة الوفاة الآخر كان حيا، هذا بإثبات. وطبعا هذا في الموت الجماعي، لما يكون لما يصلوا فيهم المسعفين أو الناس بعد ما تصير الحادثة الكارثة هذه الجماعية أو هذا الأمر الطارئ المفاجئ، في الغالب في الهدم وفي الحرق وفي الغرق كذا، يلقوا في مجموعة ميتين يلقوا في مجموعة ميتين مع بعض، حوادث السيارات أيضا، القطارات، الطائرات. ففي هذه الحالة إذا لم يعلم من مات منهم قبل من، لا توارث بينهم. لماذا؟ لأنك قد تورث من لا يرث وتحرم من أصلا كان يرث. جهل جهل. ونحن قلنا الشرط، فقد الشرط خلاص، فقد ما يترتب عليه. لم يعلم هل الزوج مات قبل الزوجة، أم الزوجة ماتت قبل الزوج، أم الابن مات قبل أبيه، أم الأب قبل مات قبل ابنه، وهكذا. لأن الشرط هذا فقد، إذا لا توارث. بكيف التعامل معهم شيخ إبراهيم؟ أتعامل معهم في بعضهم كأنهم أجانب، ما كأنش سيرة القرابة هذه ما فيهاش فيه، لكن كل منهم يرثه ورثته الآخر عدا من مات معه. يعني نعطي مثال، لو في حادث السيارة البعيد توفي فيه الزوج والزوجة وعندهم أبناء، مجموعة أبناء معهم في السيارة، مثلا أحد الأبناء أو اثنين منهم والبقية مش معهم، عندهم أبناء آخرين وبنات، لما جوا المسعفين بيشوفوا لقوا الأربعة متوفين، هم الأربعة ولم يكن. بالمناسبة قد يستأنس، ممكن خطر عليك هذا السؤال أستاذ المستمعين، برأي الطبيب الشرعي في مثل هذه الأمور.
1: أيوة.
0: يستأنس به، لا فيش بس يستأنس به، لكن في الغالب راه الطبيب الشرعي، الطب الشرعي لما يكون الفرق بسيط دقائق ما يقدرش يثبتها في الغالب، لأن في الغالب يقول لك بالساعات، دقائق بسيطة أحيانا، لكن لو ثبت بالطبيب أكثر من طبيب وكذا، يعني كثير من أهل العلم يقولون يستأنس به، يعتد به. نعم. لأن يعتبر بالذات لما يكون مؤكد من أكثر من طبيب، وتكون مع أنها هي يعني قرينة تعتبر كويسة ومجربة يعني، لكن في الغالب اللي بيكون الزمن بسيط ما يصعب تحديده، مثلا دقائق بينه. لكن تصير في كثير من الحوادث السيارات، شيخ ابراهيم يخبر فينا بعض الناس يقول لك والله لما وصلنا للسياره ونحن نطلع في الركاب لقينا السواق ميت، لكن لقينا الزوجه ما زالت تلفظ في انفاسها.
1: ايوه،
0: معناه ما زال فيها حياه،
1: ترث يعني،
0: ترث. نعم. شهاده الشهود انا معتمد بها. اذا وصل المستشفى، ان شاء الله وصلت المستشفى ميت، لكن الشهود اللي يسعفوها يقولوا لا والله الرجل لقيناه ميت الحق، لكن لما وصلنا في الزوجه او الابن لقيناه ما زال يتنفس، مات عينه في الطريق. هذه شهادتهم تكفي خلاص، هذه تثبت حياة الوارث عند موت المورث. لكن نحن نقول لو جو يقول كل متوفى، بالمناسبة هذه يعني صارت من مدة قريبة ليست بالبعيدة، أهلنا في درنا نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء إن شاء الله، وأن يعوض أهلهم فيهم خيرا. حادث درنا اللي صارت هذه بتاع السيول، مات فيها موت جماعي، عائلات كاملة، وفي من نجا منهم من العائلات، في اللي نجا منها يقول لك ابن ولا بنت ولا كذا ولا، هذا نفس الحكم. في اللي مفقود منهم إلى الآن، لكن يعتبر مفقود في حكم ميت خلاص، يعني جرفه السيل إلى البحر فخلاص هذه، لكن ينظر فيه الحكم، وأكيد القضاء حكموا هناك بموتهم، بالذات من ثبت أن جره السيل، يعني وقت السيل كان موجود، إن لو كان برا مش موجود في الهند خرج حي موجود، مش زمن حرب ولا زمن سلم الحمد لله. فهذا يعني ليس بالبعيد أن هذا الحادث وقع معنا في بلادنا.
1: أيوة.
0: نسأل الله أن يعوض أهلهم خيرا.
1: آمين.
0: فمن لم يعلم منهم من مات قبل من، لا توارث بينهم، كما جبنا ذكرنا المثال اللي هو زوج وزوجة وأولاد، في أولاد آخرين، فنقول لما نوزع تركة هؤلاء الورثة الميتين هم الأربعة، الزوج والزوجة والابنين مثلا، فنقول نعتبر أن الزوج ما عندهش زوجة كان ميت قبله، والابنين هذين ما كانوا ميتين قبله، نقول من ترك الزوج، والله ترك أمه في وترك بقية أولادهم مثلا ابنين وبنت نقول هذا مورث بس ما تجيش حتى مناسخة ما تجيش بش نقول والله نورث الزوجة منا لا لا لا لأن تورث الزوجة ومرته في علم الله سبحانه وتعالى أن هو مات قبلها فهنا إذا فقد هذا الشرط خلاص تتعامل معهم كأنهم أجانب كما قال الشيخ فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب نفس الشيء نقول الشيخ ذكر مثال جميل ذكر مثال قال نجو مثال يعني نقرب به المسألة ويكون مثال جامع في هذه الفقرة مش حتى ما ناخدوش فيها وقت كثير لأن الحكم فيها واضح قال توفي زوج وزوجته معايا وابنين وللزوج ابن من زوجة قبلها بس مش معهم في الحادث وللزوجة بنتين من إيش من زوج قبله حتى وزوج أخ كانوا متزوجين هو عنده ابن والزوجة عندها بنتين وبعدين تزوجوا وجابوا هؤلاء الأولاد اللي هم معهم في السيارة توفي الزوج والزوجة والابنين معهم وفيه ابنين غيرهم أخرين في البيت فلما جي بتقسم التركة شو بتدير بتقول الزوج هي زوجته ماتت معاه ولم تعلم ابنه ماتوا معاه الابنين هذول ماتوا معاه ولم باشن مازال عنده ابنه من زوجته الاولى هذا نعتبره موجود نعتبره حي موجود فعلا هذا الوارث وبنتين اللي من الزوجه الثانيه اللي ماتت معاه بنتين مش معاهم في الحادث فنقول شنو نقول للاولاد تعصيبا للذكري لان كلهم ابناء ما يهمنيش من امهات امراه لما ابن ورث من ابيهم لا انظروا الى امهاتهم هذا ابنه وهاتان ابنته نجول الزوجه شنو تركت كما قلنا تركت ابنا من زوج قبله واما مثلا فنقول ابناها اللي ماتوا معها وزوجها اللي مات معها ما لا ميراث لهم فنقول لامها السدس ولابنها الاخر من زوجها الاول الباقي بقي امر اخر بقي البنتين اللي ماتوا معهم في السياره في الحادث ماتوا بنتين ولا فالبنتين ما عندهم ميراث تقولي انت مش الميراث نقول لك قد يكون ميراث ديه مرة توفي بسبب حادث قتل خطأ فالسائق اللي قتلهم خطأ بيدفع ديتهم ولا فالدية ميراث كيف نقسموا ميراثهم لما نجول البنتين هذوم الشيخ بني مشين نقولوا بوهم أمهم على اعتبار ميتين قبلهم عشان عقبوا شوفوا اللقطة الطريفة هنا نجيل البنت الأولى أختها هذه ماتت معها في نفس الحادث فنقول شن عقبت أخت توا أمها مش معقبة بنتين شن يقربوا لهم أختين لأم
1: أيوة.
0: شوف العلاقة ننسى الموجودين لو كان اعتبرنا الأب حي رأى الأختين الأم هنا محجوبات
1: صحيح
0: لكن الأب اعتبرناه ميت ريت ما بيأثرش والمعدوم ما يأثرش كما قلنا من لا يرث لا يحجب وارثا هذه حكم المعدوم لأن باعتباره ميت ما كانش موجود كالعدم فنقول البنت الأولى ماتت عن من حتى أختها طبعا ماتت معها نعتبروهاش ماتت عن أختين لأم وشين عندها بوها عندها ابن شين يكون لها بوها وابن بوها هذا
1: أخ لياب
0: الله يفتح عليك فتأخذ البنتين الأختين لأم الثلث ويأخذ الأخ الأب الباقي الأخرى نفس الشيء بس في حاجة تانية هننسينا معلش في جدة معه
1: أيوة
0: في جدة لأن أمهم عقبت أم نعم الجدة تأخذ السدس والأختين لأم الثلث والباقي للأخ الأب والأخرى كذلك البنت الأخرى نفس الشيء ما نورثوش أختها معها ما نقولوش أختها شقيقتها لا لأنها مش معروف من ماتت منهم الأولى وبوها وأمها أيضا كأنهم مش موجودين فهذا محصل أو هذا الحاصل في ميراث الغرقى والهدمة والموت الجماعي كما يعرفه البعض أنه لا توارث بين الموتى في هذا الحادث الجماعي وإنما كل منهم يرثه ورثته الآخرون عدا من مات معه هذا ملخص الحال والله تعالى أعلم
1: جزاكم الله خيرا شيخنا لعلنا نبدأ يعني مقدمة في الباب الذي يلي هذا وهو باب الحساب ومعرفة أصول المسائل شيخنا لو تعطينا عليه لمحة في هذه الحلقة
0: نعم نحن وشيخ إبراهيم كما تكلمنا في الحلقات الأولى قلنا أن علم الفرائض أو علم الميراث أو علم التركات هو عبارة عن شقين
1: نعم
0: لا يغنى أحدهما عن الآخر مكملات لبعضهم يعني. لكن الأصل هو علم الشق النظري الفقهي الشق النظري الفقهي هو أن تعرف تعرف من يرث ومن لا يرث. حتى لما عرفنا علم الفرائض شن قلنا؟ التعريف كان يشمل الجانب النظري والجانب العملي. لما عرفناه في بداية الحلقات قلنا هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. فهذا شامل معنا شامل للفقه والعمل. وعلم الفرائض كما قلنا يشتمل على شقين، شق الفقه أو النظري والشق العملي اللي هو باب الحساب. نحن لما تعرف الورثة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث تبي تطبق النصيب انتاع عمليا. عندك تركة بتقول ورثة والله عدي انت عندك الربع عندك كذا وعندك واحد مات بعدين مناسخة وكيف تحسبها، هذا كله يندرج تحت باب اسمه باب الحساب أو باب العمل في الفرائض. يسمى باب الحساب. الحساب معناها إجراء المسائل الحسابية فعلا، وعلم الفرائض مبني على المسائل الحسابية. من هنا كان حتى المشايخ الأولين المتخصصين في الفرائض كانوا يعني على دراية جيدة بعلم الحساب أو الرياضيات، مع أنهم ما فيش زمان ما فيش مدارس، لكن كانوا يعني متخصصين في هذا العلم وكانوا يجيدونه، لأن الفرض دي ما تلقاه في الرياضيات ممتاز، لأن علم الفرائض مبني على الرياضيات، الجمع والطرح والقسمة والشيء من ذلك. فنقول العملية المسائل الحسابية أو العمليات الحسابية أو باب الحساب هو التطبيق العملي لعلم الفرائض، هذا هو العمل فيه. ما هي المسائل الحسابية أو العمليات الحسابية؟ هي كما قلنا هو توزيع التركة عمليا، بنطبقها عمليا. عندي تركة، عندي أرض مساحتها كذا نبي نقسمها، عندي مبلغ مالي قدره كذا أريد أن أقسمه، نقول ليش أنت عندك الربع أنت عندك كذا، لا نبي نعطيه القيمة فعلا، بندي له مسألة حسابية ضرح وضرب وقسمة وكذا لغاية ما نطلع الرقم، نقول له هذا الرقم الذي صح لك
1: من هذا المسألة. نصيبك من المال هذا نصيبك من الأمتار وهذا.
0: نعم الله يفتح عليك نصيبه حسابيا. حسبة زي ما نقوله بالعامية، دير حسبتك هي يا شيخ، ندير الحسبة ايش معناها؟ طبق الأمر عمليا. وهذا الأمر يعني يحتاج منا إلى ما يسمى بالفريضة الشرعية، هو ما يسمى بالفريضة الشرعية. الفريضة الشرعية هي شنو؟ هي عبارة عن مسألة تحتوي على ورثة ونصيب كل وارث فيها بالأسهم، ما يسمى بالأسهم. تو الأرقام اللي داخل الفريضة تسمى بالأسهم أو الحصص، حسب كل واحد حسب ما يسميها. الأسهم معناها كل وارث له سهم محدد من أصل محدد. سهم الوارث شيء وأصل المسألة شيء آخر. ما هو أصل المسألة بهذا؟ أصل المسألة هو مجموع سهام الورثة، تطلع من أصل المسألة. يعني لو قلنا مثلا هلك هالك عن زوجة وبنت وأخت مثلا، فنقول للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي للشقيقة تعصيبا. هيك عرفناها نحن بالفرائض أو بالفروض، بين بنطبقها عمليا كيف نطلع؟ بنقول لك أنا طولت ونقول لك شيخ إبراهيم مسألة صحت من 8 أسهم، بتقولي أنت كيف؟ هذا اللي بنفهموه إن شاء الله. نقول مسألة صحت من 8 أسهم، معناها هذا أصل المسألة أو مجموع سهام التركة. أعطي للزوجة منها الثمن اللي هو كم هو الرقم عندي؟ 8. أيوة. والثمانية ثمنها واحد. وأعطي للبنت 4 والثمانية لها النصف، يعني أعطيها 4 والثمانية لها نصف.
1: أيوة.
0: وأعطي للشقيقة الباقي. يعني أصل المسألة هذا المفروض يكون يندرج تحته أو يقبل القسمة على كل سهام الورثة الداخلية. وهذا تنجو إن شاء الله، لو ما قبلش نجو حاجة اسمها تصحيح بالتدريج إن شاء الله. إذن أصل المسألة اتفقنا عليه هو مجموع أو هو ما تقسم عليه التركة، ويكون شاملا لمجموع حصص أو سهام كل الورثة فيها. أصول المسائل طبعا تنقسم إلى نوعين، أو نجوب في حاجة تانية ندوه شيخ بريم قبل ذكر أصول المسائل، نقول المسائل الحسابية أو الفرائض أو المسائل الفرضية كما يقول عنها العلم تنقسم إلى 3 أقسام. الفرائض يعني يقولوا في فريضة عادلة. شو معنى عادلة؟ يعني لا فيها لا زيادة لا نقص، سواء زي اللي ذكرناه تو مثلا، لا فيها زيادة ولا فيها نقص، هذه العادلة. النوع الثاني اسمها الفريضة العائلة. كلمة عائلة من العول، عائلة معناها تونجوها معناها ضاقت المسألة بفروضها، الفروض ما استحملش، لابد نغير مثلا عولها، حاجة اسمها عول، نزيد أصل المسألة بيش نقدر نقسم على الورثة. النوع الثالث أو القسم الثالث اسمها مسألة قاصرة. شو معناها قاصر؟ يعني عندي فائض الورثة خدوه عندي زيادة، هذا نشوفه باب الرد إن شاء الله. نحن بمناسبة نذكر لما خشينا في باب الحساب حنذكر العول، هذا بيش نحن نتوذ بدأنا باب الحساب والأول حتى نذكر المسائل الحسابية ونذكر باب العول ثم نذهب إلى باب الرد إن شاء الله تعالى. كالعادة شيخ إبراهيم نستشهد بكلام الشيخ الرحبي ثم إن شاء الله يوفقنا الله إلى شرحه بإذن الله تعالى. عندما وصل الإمام الرحبي إلى باب الحساب قال رحمه الله تعالى: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. التصحيح والتأصيل شو معناها كلمة التأصيل؟ معناها أن تؤصل المسألة، يعني أن تعمل أو تستخرج أصلا للمسألة. والتصحيح يعني مرات الأمر يحتاج إلى تصحيح، المسألة تحتاج إلى تصحيح تنجو إن شاء الله في وقتها، يعني تصحيح لأصلها حتى تقبل قسمة على ورثتها. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. هنا بدأ الشيخ قال: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. سنذكر إن شاء الله الأصول السبعة فقط. ثم الحلقة القادمة شيخ إبراهيم نستأنف إلى تفصيل فيها. الأصول السبعة ثابتة، يعني هذه الأصول شو معناها؟ هذه بداية أصل كل مسألة، اللي هو رقم العدد 2 و3 و4 و6 4 و6 و8 و12 و24. هذوما السبع أصول، هذوما السبعة كبداية منطلق. منين جت السبعة هذه شيخ إبراهيم؟ هذه الأصول السبعة جاءت من مقامات فروض الورثة. شو المفروض نحن عندنا؟ مش قلنا فالفرض في نص الكتاب ستة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظه كل حافظ إمام، وذكرناها في أول الأبيات. هذه هي أصول المسائل مستخرجة من هذه من مقامات هذه الفروض. يعني الاثنين مستخرجة من مقام النصف، الثلاثة مستخرجة من مقام الثلث أو الثلثان، الأربعة مستخرجة من مقام الربع، الستة مستخرجة إما من مقام السدس وإما من نظر آخر مثلا بين النصف والثلث وهكذا، الثمانية مستخرجة من مقام الثمن اللي هو نصيب الزوجة أو الزوجات، الاثنى عشر هذا فيش مقام لكن هذا بالنظر تونجو إن شاء الله، بالنظر عندي أكثر من فرض أكثر من مقام، زي ما نقول زمان الشيخ إبراهيم في الرياضيات توحيد المقامات أو القاسم المشترك الأصغر، يعني بنظر مثلا بين الثلاثة والأربعة أقل الرقم يقبل عليهم من 12، من هنا جت 12. النظر بين الأربعة والستة تستخرج 12 وهكذا. بعدين عندي الرقم الأخير 24 أيضا، هو ما فيش عندي سهم مثلا نقوله فلان يرث واحد من 24 ما فيش، لكن هو عبارة عن نظر بين مقامات كيف بيش كيف الستة والثمانية، يعني عندي مسألة اجتمع فيها الثمن والسدس فكيف ندير بين الثمانية والستة، يعني منه ينتج الرقم اللي هو 24 يكون أصلا للمسألة، ما فيش أصل تاني. هذه الأصول متفق عليها السبع كما قلنا، وهي مستخرجة من مقامات الفروض، ثم تنقسم إلى قسمين: قسم يعول وقسم لا يعول، وهذا إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في الحلقة القادمة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبدالهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
4: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين: الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره وبالتالي ما تضيعش وقتك انت في الحزن العميق، انت من عندك دور جايك ما تدري عليه، ما زال ايام ولا ما زال شهور، واللي مات انت باش لا ينتفع بالحزن وانما ينتفع بالصالحات. امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى ارحامك لوجه الله، اذا كان ابوك ولا امك يحصل الاجر بزيارة الارحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في افراحهم ولا في اتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، ان شاء الله يكون مأجور، فامك وابوك يحصلوا اجر في صلة الرحم، لان الرحم هذه منها رحم خاصة الارحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله هو اخوك في الاسلام. فهذا اذا احنا ما نعقل الامر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الامر الاخر النفاق، احيانا هي مجاملات امام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وامام الخاصه مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما راه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقول لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام ممنوع، أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
3: نعم،
4: ومدايرة فردة من هني وفردة من هني الحدام تاعها، وتلود بين حي العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى، يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي أن نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم.
4: ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح مع شعر كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
3: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
4: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته، هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
3: نعم،
4: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها 3 أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة حتى الأم في البيت؟ ما عندك أبناء غيره وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا ما عليه، عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا والله، بينصحها كونها هي ما استجبتش، علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عند معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور، في الوضوء ما يعرفش يتوضأ، يوصل في رجل رجل، لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبداش تشغب عليه، عند زوجته عند كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
3: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء اللي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاق للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا، هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا، وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به. ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
6: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح، والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الذنب، الندم على هذا الذنب، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت، يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما أفسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت إن ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، افعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء أخونا علي، وربي إن شاء الله
7: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحدنا
6: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
7: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرزقك خير
6: آمين.
8: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فما نعمموش ونقولوا كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
9: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
10: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه،
9: لا.
10: أو حتى فإن الثمن والمدمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع، لا. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمدمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، ومدام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك وانت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
9: ممحوق البركة.
10: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندكش حل آخر فيه ولو أنك تتدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني هو مفاتح محل للعاتل يبي يتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعانوا ويسدد دينه من مال الزكاة، فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة أعتقد تجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وهات نتلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف نسدد لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمعه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع المال يجوز كذا، يعني يستغل يوجه متى إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات، وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ
9: عموما. واضح شيخنا بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
12: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء اللي هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء ويكون فيها برودة.
11: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
13: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: في الماء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في لقاء جديد وحلقة متجددة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم.
2: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. مستمعين الكرام، بدأنا في مسألة نواقض الوضوء، وبين الشيخ الكريم حفظه الله تعالى أن العلماء قسموا نواقض الوضوء إلى قسمين، الأول الأحداث وتناولناه في اللقاء السابق، والحديث الآن عن أسباب الأحداث القسم الثاني، تناول منها الشيخ الكريم غياب العقل، والثاني وهو اللمس، وتوقفنا عنده شيخنا الكريم عند مسألة الناقض الثاني من أسباب الأحداث وهو اللمس.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. بالنسبة لحكم اللمس في قضية أنه ناقض للوضوء، هو مرتبط بأن يقصد اللذة أو يجدها، وعندنا فيه تفريع: قصد ووجد، قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد. فإن قصد اللذة حتى ولم يجدها فإنه ينتقض وضوءه، وإن قصد ووجدها فإنه ينتقض وضوءه، وإن لم يقصد ووجدها فإنه ينتقض وضوءه. فإن كانت لغير ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه. والعمدة فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، ما رواه مالك في الموطأ، أو عفوا حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يعيد وضوءه. وفي الموطأ حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، باعتبار أنه في الغالب تكون فيها اللذة. أما حكم الملموس فإنه إن التذ وجب عليه الوضوء، وذلك لعموم قوله تعالى: أو لامستم النساء. أما إن لم يلتذ فإنه لا شيء عليه، ولا فرق بين المرأة والرجل فيما سبق من أحكام اللمس، فهم في ذلك سواء. فمثلا لو مست امرأة رجلا فإن كان هذا اللمس لشهوة فعليها الوضوء، وإن كان لغير ذلك فلا يلزمها الوضوء. وهذا ربما يكثر مثلا في جانب التمريض والعناية بالمرضى، وهذا سواء يحدث للأهل أو لمن هذه مهنته كالطبيبة والممرضة والطبيب والممرض، فيحدث هذا الأمر. فربما تأتي الممرضة لتمرض الرجل فيحدث لمس، فإذا إن كان هذا اللمس لم يأتي عليه ما ذكرناه في حكم اللامس والملموس من الشهوة واللذة من القصد أو الوجود فإنه لا وضوء عليها ولا على الطبيب. مثلا يكثر هذا في الطبيب الذي يختص بعلاج الأسنان، فإنه يدخل يديه أو يعني يحصل لمس للمريض أو المريضة، بل إنه كما ذكر علماؤنا أنه حتى لو كان اللمس لمكان العورة فإنه يجري عليه ما يجري في وجود اللذة وقصدها، فإن لم يحصل ذلك فلا ينتقض الوضوء بذلك.
1: نعم شيخنا، كذلك شيخنا ذكروا مسألة مس الذكر شيخنا وأنها من أسباب نقض الوضوء.
2: نعم، وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف، وحتى في المذهب يعني سنذكر القول المشهور وأقوال أخرى. المشهور أن الوضوء ينتقض بمس البالغ ذكره أي قضيبه بباطن كفه، فإن قلنا بظاهر كفه فلا ينتقض وضوءه، وهنا إن لم يكن المس بقصد اللذة، فإن كان المس بقصد اللذة فينتقض حتى بمسه بظاهر الكف. إذن هنا نذكر أنه مسه وليس في ذهنه شهوة ولا لذة، فإن مسه بباطن كفه حتى ولم تكن هناك شهوة ولذة، ومسه بباطن كفه أو أصابعه فإنه ينتقض وضوءه. ونعني بالمس هنا أن يكون المس مباشرا، أي من غير حائل، وسواء كان المس هنا عمدا أو سهوا، التد به أو لم يلتد، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الملاحظ هنا أن التعبير جاء بلفظ المس، وفي اللغة يطلق المس على ما كان من غير قصد ولا يكون عادة إلا من غير حائل. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ساتر ولا حجاب فليتوضأ. لهذا لو كان المس من فوق الحائل فإنه لا ينتقض وضوءه، كما إنه لا ينتقض بمسه بظاهر اليد. لماذا؟ وما الفرق بين أن يمسه بباطن يده أو بظاهرها؟ قالوا: لأن ظاهر اليد ليس أداة للمس. وأيضا قالوا إن الانتقاض بمس الذكر على هذه الصورة المذكورة إذا مس الإنسان ذكره لا ذكر غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره. فإذا مس ذكر غيره فإنه يجري عليه ما ذكرناه في أحكام اللامس والملموس. فهنا أفاد الحديث أن الوضوء لا ينتقض بمس ذكر الغير، فلا يتوهم

0: يحتاج أنه يمس. أو لعلاج ودهان بدواء ونحوه. إلا لو حصل من هذا المس التذاذ عليه ما ذكرنا في أحكام اللامس والملموس، فإن كان كذلك فإنه ينتقد مع وجود اللذة أو قصدها. وأيضا يدخل فيه مسألة تنظيف الصبي الصغير من البول أو من الغائط، وهنا تخش فيها حتى مسألة مس النجاسة. احنا عندنا مس النجاسة ما يبطلش الوضوء، سواء كان الذي ينظف الأم أو غيرها. هذا هو القول المشهور. والقول الآخر أن مس الذكر بباطن الكف لا ينتقض به الوضوء، وهذا هو مذهب عبد الله بن وهب من المالكية، وهو يوافق مذهب علماء آخرين كالشافعية والأحناف. هنا تأتينا مسألة أيضا تتعلق بهذا الأمر وهو المس. فإن قلنا إن مس الرجل ذكره بباطن كفه مطلقا يوجب الوضوء، إذا كان من غير ساتر، حتى لو كان من غير لدة، حتى لو كان من غير قصد، حتى لو كان من غير وجود، مس ذكر هكذا بباطن كفه من غير حائل، وراه في تفصيل أيضا في مسألة الحائل،
1: الخفيف
0: الحائل الخفيف والحائل الثقيل. لو كان الحائل خفيفا فحكمه كالعدم، الحائل الخفيف ما هوش ساتر ما هوش حائل راهو، فلهذا يجري عليه ما يجري على مسه بغير حائل. أنا ما تقولنا ساتر ولا حائل، نقصد به الحائل الكثيف الغليظ. يعني يحدث للإنسان ربما تصيبه حكة أو يريد تسوية ثوبه، فيمس من فوق الثوب ها ثيابه، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. طيب، فإن قلنا هذا في الذكر، فهل يجري هذا أيضا في مس المرأة فرجها؟ هل لو مست المرأة فرجها ينتقض وضوءها؟ جاء في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. رواية الأولى: من مس ذكره فليتوضأ. هنا قال: من مس فرجه فليتوضأ. إذن على رواية من مس ذكره تخرج المرأة، لكن على رواية من مس فرجه فتدخل فيه المرأة والرجل. ولهذا قال بعض علمائنا أن المرأة كالرجل في هذا الأمر، فإن مست المرأة فرجها فإنه ينتقدوا وهذا ليس هو المشروع.

0: وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وعلماؤنا المالكية اختلفوا في هذه المسألة، فرواية علي بن زياد رحمه الله تعالى عن إمامنا مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها، وأيضا رواية ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك أنه يجب عليها الوضوء. إلا أن رواية محمد بن عبد الحكم عن أشهب رحمة الله عليهما أنهما جعلاه من نواقض الوضوء إن ألطفت المرأة. وما معنى ألطفت المرأة؟ أي أدخلت أصابعها في فرجها. ونسبوه إلى مالك، ففي رواية محمد بن عبد الحكم عن أشهب قال مالك: إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ. لكن هناك من علمائنا من قيد قضية الإلطاف بالتلذذ، فجعل الإلطاف دون تلذذ ليس من النواقض. ابن سحنون رحمه الله تعالى ورحم الله أباه قال: لا وضوء عليها في مس فرجها، وابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: الحجة في ذلك حديث بسرة الذي ذكرناه. ولهذا لما صح الحديث برواية من مس فرجه فجملة من العلماء ذهبوا إلى أن مس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وكما قلنا إن هذا يقابل مشهور المذهب في أنه لا ينتقض به الوضوء، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من محاور هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: عبد الغني بن سعدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم ذكروا كذلك من أسباب الأحداث التي هي من نواقض الوضوء الردة، فقد يسأل سائل شيخنا يعني كيف، ما وجه إدراج الردة في أسباب الأحداث مع أنها لا يترتب عليها خروج شيء؟
3: نعم، الردة أمر عظيم وذنب كبير، وهي الخروج من الإسلام بناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. من نواقض الإسلام مثلا الكفر والشرك وسب الدين وسب الجلالة وامتهان المصحف أو البصق عليه، فهذه والعياذ بالله توجب الردة. وهناك باب في الحدود والجنايات يدرس في الفقه يسمى باب الردة. الردة والعياذ بالله تبطل الأعمال، ولهذا فهي تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، وهي تبطل جميع الأعمال التي كانت قبلها. الله المستعان، ونعوذ بالله من ذلك، كالوضوء والصلاة، بل حتى الحج، من حج ثم ارتد فإنه يلزمه أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام، وزواجه كذلك. ونحن نستغرب في من يعني ألسنتهم في اليوم والليلة وفي الصباح وفي المساء تصدر منها ما يوجب الردة من سب للدين وسب للذات الإلهية الجلالة، أمر تقشعر له الأبدان. يستعجب الإنسان ممن هذا حاله، لا يتوب ولا يستغفر ولا يرجع ولا ينتهي، ويستمر كل يوم يطلق لسانه هذه القبائح وهذه الكفريات وهذا الضلال، فنعوذ بالله من ذلك ونستغفر الله ونتوب إليه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك، والعياذ بالله. فالكفر والشرك محبط للأعمال، مخرج من الدين، ولهذا فهي معدودة في نواقض الوضوء، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم. ننتقل شيخنا الكريم إلى مسألة الشك في الطهارة، فمن الشك ما هو ناقض ومنه ما ليس كذلك، وقد يحصل هذا الشك أثناء الصلاة وقد يحدث يعني للمتوضئ خارجها، فما هي شيخنا صور الشك التي يعني عول عليها المالكية والتي يعني حكموا فيها بنقض الوضوء والتي لم يحكموا فيها بأن الوضوء قد انتقض فيها، لو كان في الأمر تفصيل شيخنا؟
3: نعم فيه تفصيل، وتفصيل يحتاج إلى الانتباه حقيقة. المشهور عند علمائنا المالكية أن الشك في الطهارة له صور عديدة. من هذه الصور ما يعد من نواقض الوضوء، بل وتفسد بسببه الصلاة فور وروده على القلب. وهناك صور أخرى لا يعد فيها الشك ناقضا للوضوء في حينه، فيؤمر صاحبه أن يتم صلاته. وهذا المذهب الذي ذهب إليه المالكية هو خلاف مذهب جمهور العلماء، فجمهور العلماء على أن الشك في الطهارة لا ينتقض به الوضوء، فمن كان متيقنا من الطهارة ثم شك في الناقض فإن وضوءه لا ينتقض بشكه هذا. قلنا هذا مذهب الجمهور غير المالكية، يعني هذا هو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. دليلهم في ذلك حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الناقض يجد الريح والله يعني. ها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. ممن ذهب مذهب الجمهور من علمائنا المالكية ابن نافع رحمه الله تعالى، وممن أخذ به من فقهائنا الإمام اللخمي صاحب التبصرة، بل وإن ابن عرفة الفقيه الكبير المعروف قد انتصر لهذا المذهب وذهب إلى مذهب الجمهور. ولابن عرفة كلام في هذه المسألة، حيث إنه قال من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرط، لكنه مانع هو شرط في غيره وهو الطهارة، والشك في المانع لغو وعليه، فمن شك في الحدث لا يلزمه الوضوء. وهذه المسألة مبسوطة في كتب القواعد الفقهية ككتب الفروق والأشباه والنظائر. علمانا المالكية عليهم رحمة الله في القول المشهور اللي تمسكوا به واللي فيه تفصيل ذكرناه وما زال نفصلوه، ردوا فقالوا في مفهوم لفظ الحديث يجد الشيء في الصلاة، قالوا إن هذا الشك لا يؤثر إذا حصل أثناء الصلاة لأنه هو المنصوص عليه، بخلاف ما إذا كان خارج الصلاة فإنه ينتقض به الوضوء باعتبار أن اللفظ لا يتناوله. ولهذا لما كان اللفظ لا يتناوله كان القول بنقض الوضوء أولى احتياطا، ناحية الاحتياط. كما أنهم قالوا إنه هذا الشك المذكور في الحديث إنه من الشك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط. وشنو هو المشروط هنا؟
2: الصلاة.
3: هو الصلاة. فلهذا لا تبرأ الذمة منه إلا
2: بيقين.
3: وهذا ما رجحه الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، حيث قال ما ذهب إليه مالك راجح، أي أنه جعل قول مالك راجحا وقول الجمهور مرجوحا. لماذا؟ قال لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، أما غيره فقد احتاط للطهارة وهي وسيلة. وليش توضه؟ للصلاة. وألغى الشك أو ألغي الشك في الحدث الناقض لها. والقاعدة أن الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. وهنا نذكر الصور التي ذكرها علماؤنا في هذه المسألة، يعني صور الشك. الصورة الأولى الشك في نقض الوضوء قبل الدخول في الصلاة. يجب أن ننتبه أيها الإخوة المستمعون لهذه الصور، لأن الأحكام تختلف فيها. طب هنا أنت بيحصل للشك
2: قبل
3: الدخول في الصلاة. الإنسان يصير له شك هل انتقض وضوءه أو لا، أو يحصل له شك هل توضأ أم لم يتوضأ. هو صورة شني يا إما إنه هو متيقن الطهارة وشاك في الناقض، يا إما متيقن الناقض وشاك في الطهارة، وكل هذا قبل
2: الصلاة.
3: فعلى مذهب علمائنا أن من شك في الناقض تيقن الطهارة وشك في الناقض، أو تيقن الناقض وشك في الطهارة، أنه لا يجوز له أن يدخل الصلاة على هذه الحال من الشك، بل يجب عليه أن يتوضأ من جديد. فالذمة لا تبرأ من العبادة إلا بيقين. الصورة الثانية أن يحصل له الشك في حصول الوضوء بعد الدخول في الصلاة. يعني الإنسان شرع في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم حصل له شك هل توضأ أو لم يتوضأ، بمعنى أنه تيقن الناقض متيقن أنه هو انتقض وضوءه، لكن صار له شك هل هو توضأ وإلا متوضاش. فهذه الصورة يجب على المصلي أن يقطع صلاته ويجدد وضوءه. لماذا؟ لأنه في هاتين الصورتين قد شك في حصول الشرط من حصوله أو عدم حصوله، والشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، والمسلم لا يبرأ من عهدة الصلاة إلا إذا كان على يقين من الطهارة لها. وهاتين الصورتين اللي ذكرناهم هو غير متيقن من الطهارة. الصورة الثالثة الشك في انتقاض الوضوء بعد الدخول في الصلاة. شنو الصورة الثانية بس نميزه؟ الصورة الثانية الشك في حصول الوضوء بعد الدخول، هذه لا. الثالثة الشك في انتقاض الوضوء، يعني هو متيقن طهارة وشك في انتقاض الوضوء، شك في حصول الناقض وهو متيقن الطهارة، بخلاف الصورة الثانية بمعنى أنه دخل الصلاة يعتقد أنه على طهارة لكن جاء الشك في الصلاة هل انتقض وضوءه بعد أن توضأ أو لا. هو متيقن أنه متوضي، عارف أنه متوضي، لكن الشك وين؟
2: هل انتقض وضوءه،
3: هل انتقض وضوءه أو لا. وهذه رأي خلاف الصورة الثانية.
2: نعم.
3: في هذه الصورة قالوا لا يقطع صلاته، يستمر ثم بعد أن يفرغ من صلاته إما أن يحصل له يقين أنه كان على وضوء وهنا لا يعيد الصلاة، وإما أن يستمر على شكه أو يحصل له يقين أنه على غير وضوء، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. الصورة الرابعة الأخيرة الشك في خروج الناقض أثناء الصلاة. شفت الفرق تو في الصورة الرابعة على الثلاثة الأولى.
2: نعم.
3: هنا يشك في خروج الناقض
2: أثناء الصلاة،
3: أثناء الصلاة فيخيل إليه وهو في صلاته أنه يحس بالشيء يخرج منه فلا يدري هل خرج منه ما ينتقض بالوضوء لا. وهذه الصورة راهي متكررة كثيرا عند الناس، بعضهم راه ركب الوسواس منها. هذه صورة كثيرا ما تحصل للناس. في هذه الصورة أيضا يستمر في صلاته، وهنا تندرج مسألة القاعدة الكبرى اللي هي من القواعد الخمس المشهورة، اليقين
2: لا يزول
3: بالشك. لكن لو تيقن خروجه فلو حصل له شك لكن بعد ذلك يتيقن فإنه يخرج من الصلاة. بقى ما حصلناش يقين قالوا يتمادى في صلاته يستمر. فإن سلم وخرج من صلاته إما أن يزول هذا الشك أو يستمر. فإن زال هذا الشك بعد خروجه من صلاته فإنه لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. أما إن استمر على شكه لا يزال الشك مستمرا، فهنا قولان: قول أنه لا يعيد لأن صلاته لم تفسد بحصول الشك في الناقض أثناء الصلاة، وهذا اللي هو اللي عمدته حديث النبي صلى الله عليه وسلم
2: يجد ريحا،
3: أيوة حديث عبد الله بن زيد، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مذهب المدونة أنه يعيد إن استمر على شكه، باعتبار أن الذمة لا تبرأ من العبادة إلا بيقين. بينما قالون كيف تديروننا في حديث الرجل الذي يخيل إليه، كيف نديروا في هذا الحديث؟ ردوا قالوا هذا محمول على التوهم، فإن التخيل توهم والتوهم خلاف الظن، ولهذا فلا يلتفت إليه، لذلك جعل الضابط فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي لا يترك صلاته إلا بتيقن خروج الحدث، وليس المعنى أنه لا يخرج من الصلاة إلا أن يسمع صوت الريح يخرج منه بالفعل. فإن حصل الشك للمصلي بعد الخروج من الصلاة، أخذنا احنا قبل الصلاة وأثناء الصلاة والآن بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد كمال العبادة لا أثر له، كما هو الصحيح والراجح. هذا كل اللي ذكرناه من هذه الصور لا يدخل فيه الموسوس. الموسوس وراه هذه مصيبة، الناس اللي عندها الوسواس مساكين يعانوا هلبة من هذه القصص. الموسوس الذي يلازمه الشك كل يوم ولو مرة فإن شكه لا يكون ناقضا للوضوء، بل عليه أن يصلي ويعرض عن الشك. وكان هذا معاش يصلي بكل، هذا يقعد غير يعاود له، يعاود في الوضوء متاعه، يعاود في الصلاة متاعه، ومعاش يقدر يؤدي صلاته بكل. احنا كما ذكرناه من تفصيل هو خارج الموسوس. أما الموسوس ولو مرة قلنا فإنه لا يعيد، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. نشكركم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به. الشكر كذلك موصول إليكم أيها السادة المستمعون والمتابعون، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى، من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-00، أو الاتصال على رقم الواتساب 092-092-17-00. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق، إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. فهذا سائل يسأل، قال: إذا ترك المصلي سجدة ساهيا عنها وقام للركعة الثانية فماذا يفعل؟ طبعا إن ترك المصلي سجدة ساهيا وقام للركعة التالية، متى تذكر؟ إن تذكر قبل الركوع انحط جالسا وجاء بالسجدة التي تركها، ثم قام وأعاد القراءة وأتم صلاته وسجد سجدتين بعد الخروج من صلاته. إن لم يتذكرها حتى رفع من الركعة التي تليها، يمضي في صلاته وتنقلب الركعات، يعني بعد إلغاء الركعة التي ترك منها السجدة، إن كان ذلك في الثانية انقلبت أولى وترتب عليه سجدة السهو بعد السلام إن ذكرها قبل الركوع. فإن لم يتذكرها حتى يعني رفع رأسه من الثانية انقلبت هي أولى وسجد بعد الانتهاء من صلاته سجدتين بعد السلام، وهكذا يعني تذكر في الثالث انقلب الثانية، وبهذا يختلف حال سجود السهو. ولأن يعني إن تذكر قبل الركوع قرأ السورة وجلس للتشهد وسجد بعد السلام، وإن تذكر بعد الرفع من الركوع جلس للتشهد كذلك وسجد قبل السلام لنقص السورة اللي فاتت بالركوع، وهكذا يعني كلما وجد نقصا النقص سجد قبل السلام، وإن لم يجد نقصا سجد بعد السلام. عندنا اتصال، أخت مريم تفضلي. نعم أخت مريم تفضلي.
2: يا شيخ.
1: نعم.
2: قلت لك عندي خاسي باهي.
1: نعم.
2: بدي نسأل عن عدة أمتى تطلع. رجلها توفى يوم 12/6 الساعة 3.
1: 12/6 الساعة 3 في في الليل ولا 3 في ال؟
2: لا 3 في النهار. ولكن دفنوه ثاني يوم الظهر مع واحد.
1: 12/6
2: ايه
1: 12/6 يعني هو يوم الجمعة ولا؟ توفى ودفنوه السبت.
2: الجمعة، ايه الجمعة، ثاني يوم الجمعة.
1: تمام.
2: ايه وعندي سؤال ثاني.
1: اللي هو اللي صادف يوم 26 ذي الحجة ولا؟
2: ايه ممكن.
1: ايه تمام.
2: نبي نعرف امتى تطلع بس يعني.
1: تطلع يوم 6 جمادى الأولى.
2: 6 جمادى الأولى بما يعادل؟
1: استجمد الأولى، خلينا نشوف التقويم عندي. مش عارف عندي في ال
2: ما تكلموا انا غادي ما تعلش شفت جماد الاول بما يعني
1: ايه تمام تنقول لك شوية بس خليك اخذت معي استجمادة الاولى يصادف يوم 17 ايه لشهر 10
2: 17 10
1: ايه تمام ايه راجي شوية بس خلينا نتأكد دوك بال ايه صار 17 10 ايه تمام 17 10
2: 17 10 باهي السؤال الثاني يا شيخ
1: نعم.
2: هي لما رحت العدة قعدة عند خالتي
1: نعم
2: طبعا هي ما عندهاش صغار لما طلعت من الحوش شدت العدة في حوش خالتي
1: هي علاش ما قعدتش في حوشها يعني علاش ما قعدتش في حوش ولا ما في حد يقعد معها يعني
2: لا ما فيش حد الحق قعد معها كلهم يعني مشغولين يعني حطوها في حوش خالتي باعتبارها فاضية وقاعدة معها لكن فترة اللي فاتت صار لها نقاش وطلعت من حوش خالتي طلعت الساعة 10 ممكن في الليل
1: إيه.
2: بعد المغرب طلعت بعد المغرب حولت في حوش خالي يعني كيف يعني عدتها توجهي
1: هي ستكمل عدتها هي خطأ طبعا المفروض المكان اللي بدأت فيه العدة المفروض تعتاد في البيت اللي توفى فيه زوجها وما حدش يطلعها منه خلاص ما حدش خلاها ولا طردها ولا ما خلوهاش تقعد تبقى في البيت اللي تعتاد فيه تقعد فيه لين تنتهي المفروض صبر وتمشي التمور لكن إن كان الأمر خارج طاقتها ونحو ذلك المهم أنها تكمل في المكان اللي بدت فيه تو اللي تكملت فيه تكمل فيه وما عادش تطلع منه والمدة محسوبة نفس المدة استجمادة الأولى يوم 17 خلاص بعد المغرب تخرج من عدتها
2: تو معناها يعني
1: تكمل عدتها تكمل عدتها العدة حتى لو أخطأت أو خالفت أو ارتكبت محظور من محظورات العدة العدة ماشية وتكملها كما هي يعني
2: باهدة صحيح
1: يا رشد الله يسلمك بارك فيك الأخت بشرة تفضلي
3: أيوة السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
3: مرحبا يا شيخ ونحب نحييك أنا على برنامج الطيب وبرنامجك الرائع وكلامكم الطيب اللي تحكوا فيه للناس ونحيي القناة دار الإفتاء الليبية ونحييكم أنتم ونحيي القادر اللي معك إن شاء الله
1: الله يبارك فيك كريم تفضلي
3: عندي سؤال يا شيخ
1: نعم إيه تفضلي
3: أنا عندي سؤال يا شيخ
1: إيه تفضلي
3: أنا قضي في الحوش في الحوش نصلوا مرات أكثر من أبنات نساء يعني نصلوا مع بعضنا أنا ما نصليش معهم نقول لهم حرام يعني لازم يكون فيه رجل يصلي معنا لكن بنت أختي قلت لي عادي أنا الجامعة مثلا حنين نكتر نبدو أكثر حتى من أربع بنات أو خمس بنات تصلي بينا الشيخة في الجامعة يعني نبي توضيح منك يا شيخ قصدي يجوز إن النساء يصلوا مع بعض عادي والله قد ضروري يكون معهم رجل
1: تمام
3: لكن في الجامعة قلت لي لما نصلي في الجامعة تصلي بينا الشيخة أكثر حتى من أربع بنات أو خمسة بنات
1: تمام
3: نبي توضيح منك يا شيخ وبارك الله فيكم ونحيي دار الإفتاء ونحييكم إن شاء الله مشكور يا شيخ
1: الله يسلمك الأخت بشرة سألت مسألة إمامة المرأة وهذه مسألة من المسائل اللي حصل فيها خلاف بين أهل العلم يعني مسألة من المسائل اللي فيها خلاف المعتمد هو عند المالكية أن عدم صحة الاهتمام بالمرأة مطلقا سواء يعني المرأة يعني ما تكونش هي إمام سواء كان المؤتمم هذا ذكر وإلا أنثى سواء كانت الصلاة فرضا ولا نفلا هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة يعني مذهب الإمام مالك إنما المرأة ما تكونش إمام لا تصلي بالرجال ولا تصلي بالنساء المرأة لا تأم الرجال ولا النساء عند مشهور المذهب المالكي لكن عند بعض أهل العلم وهذا اللي قامت به خواتك يعني في المسجد هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة يرون صحة إمامة المرأة للنساء المرأة للنساء وعندهم في ذلك بعض الأدلة في ذلك فالمسألة واسعة هم صلاتهم نقول صلاة باطلة صلاة صحيحة لأنهم قلدوا يعني قولا معتبرا لأهل العلم يعني مذهب المالكية وأكثر علماء الأحناف على أن المرأة لا تصح إمامتها لكن عند الشافعية والحنابلة وستدل بحديث ورق لهون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنت أم أهل دارها وقالوا هذا دليل لجواز إمامة المرأة، فجوزوا ذلك يعني جوزوا ذلك. فالمسألة هذه من مسائل الخلاف، لو صليتي معهم صلاة صحيحة، ولو احتطتي وقلتي ناخذ بالأحوط وأني بنصلي بنفسي وما تكونش إمام المرأة، وهذا هو رأي المالكية، فهذا أحوط ولا شيء عليك في ذلك، لكن صلاة الجميع إن شاء الله صحيحة وما عليكم شيء. نأتي لبعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يسأل، قال أنا إحنا نتبع المذهب المالكي، لكن هل يجوز لنا في بعض المسائل نأخذ بقول مذهب آخر؟ مثلا لو كان الحكم في المذهب المالكي مبني على اجتهاد، وفي مذهب آخر يوجد حديث صحيح ومؤكد يستدل به على حكم مختلف، هل يجوز لنا نأخذ بالقول المذهب الآخر ونتبع الحديث، أو لازم نلتزمه بالمذهب المالكي؟ وبالمجمل يجوز للمسلم أن يأخذ بقول يعني مذهب آخر في بعض المسائل، لكن هذا لابد يكون عن علم. أنت لما تقول إني رجح له هذه حديث والمالكية ما قالوش بالحديث، أنك نعرفك بالكلام هذا. المسألة لابد هذه المجتهد هو اللي يقول هذا مثلا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا يعني مش ناخده به. لا المذهب الإمام مالك نفسه، الإمام مالك نفسه يقول هو كل يأخذ من قوله هو يرد إلا صاحبه هذا القبر وشارع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نلقى يعني مثلا أنت تقول أن حديث صحيح خالف المجتهد في المذهب المالكي، يا أما هذا لم يثبت هذا الحديث عند المالكي، يعني هو المالك إمام حديث وكثير من علماء الحديث هم يعني هم مالكية، وضعفوا هذا الحديث أو رأوا أنه منسوخ أو أنه مخصوص أو أنه مؤول، ومرات ما عملوش بظاهر الحديث. لذلك ما يكفيش أن رأوا أن الشخص يشوف أن الحديث هذا صحيح ويلزم مباشرة بعد ذلك بأن المذهب خالف السنة، لأن لا العلماء ما رأوا اختلفوا في فهم الأدلة وفي الجمع بين الأدلة، وبالتالي العام الذي ليس له وليس عنده قدرة على الترجيح بين الأدلة هذا يتبع مذهب معين ويمشي معاه ويسير عليه وبذلك يتنطط أموره. لكن بشي يبدأ يرجح ويقول هلا هذا المذهب الفلاني خالف المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، هذا ليس من اختصاصك، وهذا يعني أنت لست مجتهدا حتى ترجح بين الأقوال. عندنا اتصال، الأخ أحمد تفضل.
4: ألو.
1: أيوة نعم أخوي أحمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ أنا عندي هكة شوي أرض، ولكن عندي الأولاد بنوا فيها كلها.
1: إيه.
4: قعد الحوش، حوش العائلة هكة، وفي صالة وفي حيث دورة متاعها كلها جالف مترو.
1: إيه.
4: هذا كتبته للبنات.
1: إيه.
4: لأن البنات ما قاعدة لهم شرط، والبنات هل بيجي تسعى بناويت.
1: إيه.
4: تحفن فيها
1: الناس ما فيك
4: اجي تسعى بناويت وخفت ينكوهم الايام عشان يقوون يرجعوا
1: به.
4: كتبت لهم الحوش والساحه متاعها.
1: ايه.
4: هل هذا صحيح ولا غلط؟
1: باه انت تولى مدرت لهم هيبه الكلام هذا هيبه ولا
4: هذا كتبت لي متنازل تنازلت لهم عليه.
1: هذا والتنازل هيبه. انت لو قاعد حقي فيه الحوش هذا،
4: انا العزوز متوفي وانا قاعد معهم.
1: تمام مضحو لك
4: الصوره. العزوز متوفي وانا قاعد معه.
1: ما هو الهيبه لابد شرطها الحيازه يا حاج احمد.
4: هم تو من حزين فيها، تو هم اللي قايمين.
1: ما انت قاعد انت قاعد في الحوش، انت كان قاعد سركينه معينه في الحوش، كيف والباقي كله مسكين.
4: انا قاعد سركينه في الحوش في دار مخلص.
1: ما هو الحوش قاعد مقيم فيه انت كحوش. نوضح لك ان الرؤيه، خلاص نوضح لك باذن الله السؤال ان شاء الله. تمام. الاخ الصديق تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حالك بقى شيخ؟
1: يومك مبارك ونا صديقي تفضل. الحمد لله
5: إن شاء الله منورين يا شيخ بهالبرنامج هذا.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك
5: يا شيخ. أنا نبي نسألك على تجارة العروض.
1: إيه نعم.
5: أيوة
1: نسمع فيك. نسمع فيك وصديق. إيه تجارة العروض.
5: ألو.
1: إيه نعم
5: شيخ.
1: إيه نعم نسمع فيك. أسأل
5: نبي نسألك على تجارة العروض كيف الزكاة فيها.
1: إيه زكاة عروض تجارة تقصد به؟
5: زي زكاة تجارة العروض. إيه وزكاة الموظف هل عنده زكاة ولا لا؟ الذي يتقاضى 900 دينار. ألو.
1: أنا أسمع فيك واضح الكلام واضح.
5: سمعتني السؤال. إيه نعم. السؤال الثاني.
1: واضح. إيه.
5: واضح سؤاله.
1: واضح واضح.
5: جاي السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. واستاهل يسأل زكاة عروض التجارة. طبعا عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا يعني عند تمام الحول اللي هو لما تمر سنة قمرية على بلوغ النصاب. والشرط الثاني اللي هو بلوغ النصاب. بلوغ النصاب يعني أي سلع أعدت للبيع والشراء بقصد الربح زي المواد الغذائية ولا المتاجر ولا الملابس ولا الأجهزة ولا السيارات المعروضة للبيع وغيرها، هذه كلها عند تمام حولها ولما قيموا قيمتها تفوت النصاب. النصاب الآن توفوق 110,000 مثلا، أقل من هذه ما هيش بلغ النصاب، معناها الزكاة. واحد عنده محل 10-20-30,000 هذا معليش الزكاة لأن شروط الزكاة غير متوفرة فيه. شيء تاني عنده مرور سنة قمرية على بلوغ المال النصاب. فش ندير؟ نقيم جميع البضائع الموجودة بسعر السوق يوم إخراج الزكاة سعرها جملة. خلينا نكمل الجواب بعد الاتصال وبعدين نكمل الجواب بالتفصيل يعني. الأخ أسامة تفضل.
6: السلام عليكم شيخ، مبارك
1: يومك. مبارك أسامة.
6: شيخ سؤالي بخصوص شخص بكش العمر إن شاء الله اليوم جاية.
1: نعم.
6: شنو نصيحتكم للعمرة هذه؟ شو واجب اللي يداره المقروش المحرم؟
1: هو احنا عندنا كتيب كيفية العمرة تقدر تنزله من التطبيق، يعني حنعطيك بعض النصائح هكذا، لكن خذوا كتيب كامل دليل المعتمر ودليل الحاج المعتمر، تلقاه في صفحة الدار، اكتب على جوجل دليل المعتمر دار الافتاء الليبية يطلع لك، ففيه كل التفاصيل سؤال وجواب يعني. وحاضر ان شاء الله بإذن الله. فزكاة عروض التجارة قلنا الواجبة في السلع كلها المعدل البيع والشراء بقصد الربح فيها. فعند تمام الحول شنو تدير؟ تقيم جميع البضائع الموجودة بسعر السوق يوم إخراج الزكاة، قديش هذه قيمتها بالجملة، تقومها ونضيف إليها النقد الموجود لفلوس الكاش اللي عندي ولا اللي في الحساب واللي في الصندوق، أنا كلهم نضيفهم لسعر البضاعة قديش بعد ما قيمتها. نقول قيمت المحل ب100,000 وعندي 20,000 كاش وعندي 30,000 في الحساب، هذا 150,000 بنزكيه، أي مبلغ نضرب ضارب 2.5 ولا تقسيمها 40،

0: Olha, obrigado, isso é uma pergunta. Tenho que estar na mão, obrigado. Boa sorte.
1: كيف هذا لما
0: حد ظالم مثلا.
1: الظالم ايه
0: ايه ظالم واخد حق ناس ما عمرهم وما بشر وقاعدين
1: هو رحم ليك هو رحم ليك ولا شنو بينك وبينه يعني
0: رحم يعني.
1: اه
0: كانت متواصلة وبتعيد عليه وبتسلم عليه ما انت بتشجعه يقول هذا ما يبي مني شيء ان كيف تدينا معاه
1: هو يبي من ناس
0: بشكل
1: ثانية، أنت ما
0: عام
1: تبي منه شيء يعني هو قريبك وظالم وكذا وهل تواصل ولا ما تواصلهاش؟ تمام إن شاء الله بإذن الله تمام.
0: وكيف المعاملة معه في المناسبات
1: حاضر حاضر بإذن الله أخوي محمد نوضحه لك بإذن الله. عندنا الأخ أحمد سأل علي مسألة زكاة بعد مسألة زكاة عروض التجارة سأل علي زكاة المرتبات، طبعا المرتبات في حد ذاتها اللي هو يخلص في 1000 ولا 2000 وذكر حتى 700. 700 في حد ذاتها ولا 1000 ولا 2000 ولا 15 حتى اللي يخلص 20000 في ذاتها هم ما هم الزكاه، ما في الزكاه على المرتب نفسه بمجرد قبضه. لكن الزكاه لها شرطين، مال مدخر قعد حول كامل وبالغ للنصاب. يعني انت لما تستلم راتبك وصرفته كله في الشهر زي ما في الزكاه فيه، اللي ياخذ في 700 ويصرف فيهم في الشهر هذا ما فيش زكاه على ما انفق. المال المدخر هذا اللي قعد اللي عنده مرتبات مثلا يخطف محل وعنده تجاره وعنده مرتبه قاعد ما يمسش فيه. لما يبلغ مجموع المدخرات اللي في الحساب هذا نصاب الزكاة اللي هو قلنا فوق 100000 هذه الأيام ويقعدوا عليهم يمروا عليهم سنة قمرية كاملة هذا واجب عليه يزكي 2.5% من المبلغ اللي موجود عنده. يعني شخص مثلا في أول شهر محرم مثلا عنده مدخرات نقولوا 100000 تمام، هذا يعني بعد ما يمر سنة كاملة عليه والمبلغ هذا عنده هذا يزكي المبلغ تمام، هذا يزكي هذا المبلغ. عندنا أيضا بعد الأخ صديق عندنا الأخ أسامة سأل عليه العمرة ويعني قال أنا أريد العمرة فما يعني نصيحتكم ونبي كيفية. طبعا الموضوع طويل ما نقدرش نوضحه هنا، أشرت للكتاب عندنا دليل المعتمر ووضح له بالتفصيل وإن شاء الله يا رب يتقبل منك العمرة. لكن ننصحوك بعض المسائل، مثلا عند الاستعداد للعمرة أخلص دائما النية لله جل وعلا وتب دائما من الذنوب وكان عندك مظالم ردها إلى أهلها وتعلم أحكام العمرة الأساسية قبل ما تسافر، تبدأش تفوت تبدأ تشري في البضاعة والأمور الثانية ومنت ما كش عارف الأحكام، لا كتر من الدعاء والاستغفار وتحرى دائما النفقة الحلال وتعلم أحكام العمرة قبل أن تسافر. طبعا أنت يا اما ماشيين طبعا طوليا لمكه يا اما للمدينه، كانكم ماشيين لمكه مباشره تحرم من الميقات لما توصل للطائره، في الطائره بتكون لابس حرامك يا اما من الطائره يا اما قبل ما تطلع، وتنوي عندما توصل للميقات يقول لكم الـ في الطائره كابتن الطائره وغيره بيقول لكم مرينا الان بالميقات، لما توصل للميقات كان مغتسل قبلها مغتسل المهم وتلابس لباس الإحرام وتنوي العمرة ونقول لبيك اللهم عمرة، تبدأ بعدين في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبعدين لما توصل المسجد الحرام ادخل بسكينة وابدأ من الحجر الأسود وانت تنقف في اللمبة الخضراء معروف هذه، طوف بالكعبة 7 أشواط وتجعل الكعبة على يسارك وبعدين تصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم كان حصلت يعني، وبعدين والله كان ما حصلتش حتى في أي مكان من المسجد، تسعى بين الصفا والمروة تبدأ بالصفا وتتجه للمروة، الذهاب طبعا شوط والرجوع شوط والمجموع كله 7 أشواط تنتهي بالمروة، وبعدين الرجل اللي يعني يحلق راسه ولا يقصره والحلق أفضل والمرأة تأخذ من أطراف شعرها يعني قدر الأنملة تقريبا نكي، وبهذا تنتهي العمرة وتتحلل من الإحرام. أكثر دائما من الدعاء في الطواف وفي السعي وابتعد عن المشي التصوير والكاميرات وكتلة الهاتف، كتر دائما من الصلوات في المسجد الحرام والازدحام وكذا تجنب الازدحام وإذاء الناس وغيره، أشرب ماء زمزم، أدعو الله جل وعلا بما شئت يعني من خيري الدنيا والآخرة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزق أن عمره مقبولة وسعي مشكورا وذنبا مغفورا. هذه أهم الأشياء اللي تقوم بها في العمرة. و أقرأ الكتيب هذا اللي دليل المعتمر ل

0: هو خرجات الدار الإفتاء الليبية، ففيها بعض التفاصيل وبعض التوضيحات المهمة في هذا الباب. عندنا الأخ محمد، عندنا قريب وهو من ذوي الأرحام لكن ظالم وأكل يعني حقوق الناس، يعني كيف يتعامل معه، كيف يتعامل معه في المناسبات وفي بقية الأيام. طبعا الظلم لا أحد يرضى به، والظالم يعني كان هو قاطع للرحم ولاكل حقوق الناس. أنت ديما شرع عندك تو أمرين، عندك صلة الرحم شيء، وعندك شيء تاني إنكار الظلم وعدم الرضا به. في المناسبات تقدر تسلم عليه وعادي، وكان زرته ولا يعني تحاول أنك تنصحه بلطف لما تلقى الفرصة المناسبة، ما تشاركش في ظلمة لا تعينه، لكن مش يعني شرط أنك تكون من سيء الأخلاق معه، لا، أحسن الخلق معه وما تجعلش الـ يعني الـ الخلاف هذا السبب لقطيعة الرحم، كان ما ترتبش عليها طبعا ضرر في الدين. لكن في بقية الأيام دي متواصل يديله بالهداية، أنصحه يرد الحقوق، تواصل معه بالقدر اللي يحقق الصلة. يعني صلة الرحم بابها واسع، يعني مش مقصورة في مسألة الزيارات ونحو ذلك، لا، ممكن تكون بالهاتف، ممكن تلاقي انت في المناسبات، ممكن تسلم عليه. أقل شيء اللي تحصل به للصلة حتى السلام، اتصال والمراسلة من حين إلى آخر، تهنئة في العياد والمناسبات، تعزية في الموتات والمصائب ونحو ذلك، عيادة مريض لما في حد عنده مريض، زيارة أحيانا، مساعدة لما. لكن لابد تتأكد من أمرين، أنك ما فيش قطيعة رحم، وفي نفس الوقت لا إعانة على الظلم، لا إعانة على الظلم. إياك أن تعين أحدا على ظلمه، لا تعين أحدا على الظلم. الصلة في حد ذاتها وحتى كان ظالم، يعني صلة الرحم في نفسها ليست إعانة على الظلم. صلة الرحم هذه طاعة لله جل وعلا، ربي أمر قيم، حتى لو كان القريب ظالما شرع أمر بصلة الرحم، وأمر في الوقت نفسه بترك الظلم وعدم التعاون عليه. أمتى تكون تعاونت على ظلمه؟ لما ساعدت في أخذ حقوق الناس، هذا ظلم. إذا شهدت له زورا، هذا ظلم. إذا يعني أتيت عليه ومدحته في ظلمه والكلام اللي دير فيه صح وكذا وكذا وكذا، أعنته على ظلمه، هذا ظلم. دفعت عن ظلمه وأنت تعلم أنه ظالم، هذا محرم. إذا مكنته من ظلم جديد بمالك ولا بجاهك ولا نفوذك ولا خشيت لا ساعدت في أمور، هذا هو المحرم. لكن كونك أنت سلمت عليه ولا زرت زيارة عادية ولا هنأت في مناسبة ولا سألت لصحته ولا دعوت له بالهداية ولا نصحته برد الحقوق، هذا صلة رحم، وهذا ليس من الإعانة على الظلم. صح في بعض الأحيان الهجر في بعض الأحيان مشروع، يعني ما تشوف أنت إذا كان الهجر يحقق مصلحة ظاهرة، وهذا لابد في زماننا المسألة أصعب ولت. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هجر يعني كابن مالك وغيره والصحابين الآخرين كانت فيه مصلحة في الهجر، لكن الآن لما أنت ما تخلطاش ربما يزيد في ظلمه ويزيد في طغيانه. إذا ما تهجر، إذا كان هجر فيه يعني يرتدي عن ظلمه، هذا نقول لك ممكن الهجر لمصلحة، إذا كان لمصلحة ما في شيء بس. لكن ولا كان أنت لما تجلس معاه هذا يسبب لك ضرر ديني عليك، هذا نقول لك أهجره، لأني أماد لأن هذا بسبب لك ضرر ديني عليك. لكن إذا كان الهجر لما تترك أنت لا يزيده إلا تماديا ولا يحقق مصلحة، فنقول لك ابقى مواصلا له وبقاء الصلة مع إنكار الظلم، هذا هو. يعني الصلة طاعة لله جل وعلا، ضروري هذا الميزان اللي دابد تديره في حياتك أنت، والرضا بالظلم ولا دعم الظلم هذه معصية، وممكن تجمع بيناتهم، هم ما فيش تعارضهم الآن. كيف تواصله بأقل الصلة وتنكر ظلمه ولا تعينه على الظلم، ولا تعينه على الظلم، هكذا نقدر نجمع بين الأمرين وما نقعوش في الأمر المحرم، ما نقعوش في الأمر المحرم بهذا الأمر. هذه سائلة تسأل في مسألة من مسائل العدة، فقالت اللي هي سنتين ونص منفصلة عن زوجي وقاعدة في حوش بوي، يعني زوجي من يوم طلعت من الحوش حرجانة وانفصلنا ما شفتاش ولا سمعت صوته ولا ينفق عليا، ورفعت ضوء الطلاق وما باش يطلق سنتين وأكثر في المحاكم إلى أن تنزلت علي حقوقي ونفقة البنات ومؤخر وكل شيء باش يطلق، وجلست وجلستي متاع الطلاق قريبا. أنا بجواب مفضلتكم، هل بعد فاتوا سنتين ونص وإحنا منفصلين هل ندخل العدة؟ لأن فيه اللي يقول لي لازم منها، فيه اللي يقول لي لا، فأنا بمفضلتكم هل ندخل في العدة بعد سنتين أو لا، وما هي شروط العدة المطلقة بالتفصيل؟ طبعا أنت ذكرتي أنكم منفصلين من سنتين ونص وما حصلش بينكم يعني أي معاشرة لغير خلال هذه المدة، ولا ينفقوا عليك، والدعوة في المحكمة مستمرة ولم يقع طلاق بعد. العدة طبعا ما تحسبش من تاريخ الانفصال ولا الخروج من بيت الزوجية، لا، العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق شرعا، هو طلاق يا أما ينطق به الزوج في المحكمة يا أما يصدر حكم من القاضي بالطلاق. لذلك مثلا كان صدر في الأسبوع هذا الطلاق وكذا، تبدي العدة تبدأ من تاريخ الطلاق مش من تاريخ الانفصال اللي هو قبل سنتين ونص، حتى لو ما حصلش منكم أي شيء. العدة تبدأ من تاريخ الطلاق. المرأة حتى لو قاعد حرجانة في حوش باها 7-8-10 سنوات وما طلقهاش، هي ما زالت زوجة، وأمتي طلقها إن شاء الله حتى بعد 10 سنين، تبدأ في العدة من تاريخ وقوع الطلاق. يعني العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق شرعا. فمدة الحيض 3 أطهار، كان طلقك صدر حكم القاضي ولا طلقك زوج في طهر، تخرجي من العدة بخروج الدم من الحيضة الثالثة، وإن كان طلقك في وانت حائض فتخرجين من العدة بنزول أول قطرة الدم من الحيضة الرابعة، من الحيضة الرابعة. وهذا هو الجواب لسؤالك أختي الكريمة. أيضا ما زالت عندنا أسئلة على التطبيق، هذه تسقط حكم المسكرة المقاومة للماء وتكون غلافا وطبقة تمنع يعني المسكرة المقاومة للماء، هل هي يعني تمنع في الوضوء أم لا؟ طبعا المسكرة هي في حد ذاتها كانت تمنع وصول الماء إلى، تكون غلاف وتمنع وصول الماء إلى الشعر، هذه يجب إزالتها قبل الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى المواضع التي يجب أن تغسل. فالمسكرة التي تستعمل هذه أنواع، في منها تمنع وصول الماء وتشكل طبقة عازية تمنع وصول الماء للرموش، وفيه اللي لا. فإذا كان لا تمنع يعني الوضوء بها صحيح وفي شيء إشكال، يعني لما تكون المسكرة مجرد لون ومجرد صبغة ولا تمنع وصول الماء، هذه تتوضى بها وما فيهاش إشكال، اللي هنا فيه نوع لا يكون طبقة عازلة فلا يلزم إزالتها والوضوء معها صحيح. لكن اللي النوع اللي ليه جرم ولا ليه طبقة يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر زي الزمالط وهذا زي كده المناكير، هذه يجب إزالتها. لكن اللي لون فقط لا يمنع وصول الماء، هذا ما يضرش. إذن الحكم مسألة المسكرة هل هو يعني صح به الوضوء ولا ما صحش، نقوله نوعين، فيه نوع مقاوم للماء ويكون غلاف عازل لابد أن يزال قبل الوضوء، وفيه نوع يعني زل لون وزل صبغة هكذا لا يمنع وصول الماء حقيقة، وهذا لا يؤثر على صحة الوضوء بالنسبة للمرأة. عندنا اتصال، الأخ واجدي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي واجدي. الله يسلمك ويبارك فيك أخي واجدي، تفضل.
1: بارك الله فيك. بالله يا شيخ، نبغى نحسب عدة المتوفي يوم 31/5 موافق 14 ذي الحجة، أمتى تنتهي العدة؟
0: هو خليك على الخط هنا. كده قلت لي أنت 31/5.
1: 31/5
0: إيه. إيه اللي هو 14 ذي الحجة.
1: 14 ذي الحجة إيه وقتها.
0: نعم. وتنتهي في 24 ربيع الآخر اللي هو يوم اللي هو يوافق يوم الثلاث، اليوم
1: يوم الثلاث،
0: يوم الثلاث أيوه، يوم 6
1: 16
0: أيوه.
1: بارك الله فيك،
0: يوم الثلاث بعد المغرب. تمام. هذا سائل آخر قال عندي أختي عندها أطفال، قال عندي أختي عندها 5 أطفال أكبرهم 20 سنة و20 سنة وصغارهم 12 سنة، تطلقت هل تقعد في بيتها وصغارها اللي هو بيت الزوج، يعني كلها تقعد فيه هي والصغار وهو يطلع بحكم أنها حاضنة، أو المفروض تمشي لحوش ملاها وتقعد وتأخذ حكم النفقة؟ طبعا هو سؤالك اللي مثل الحضانة والنفقة والسكنة، طبعا هي الحضانة والنفقة والسكنة هذه من حقوق الحاضنة ومن حقوق الأطفال، لكن الأعمار الآن هي 20 و12، الحاضنة يعني لها حق الحضانة بالنسبة للأولاد إلى البلوغ، والحضانة تستمر يعني والنساء إلى الزواج، فكان في نساء من زوجات هي قاعدة حاضنة ليهم، هي قاعدة حاضنة ليهم وتبقى معهم إلى حين انتهاء الحضانة. هذا سأل آخر قال متى يجب أن تلبس البنت الحجاب؟ متى يجب أن تلبس البنت الحجاب؟ يجب أن تلبس الحجاب بالنسبة للبنت من بلوغها، من البلوغ هذا واجب، يعني يجب على البنت الحجاب عند البلوغ. طبعا علامات البلوغ عند البنت يا منزول الحيض أو الاحتلام أو انبات أشعار العانة الخشن أو إكمال 15 سنة قمرية، كان ما ظهرتش العلامات هذه يعني الحجاب ليس واجبا عليها. لكن ما ننصح به الناس، لابد أن يعودوا البنات على الحجاب تدريجيا قبل البلوغ حتى تألفه البنت وحتى يسهل عليها الالتزام به بعد البلوغ. لذلك نشوفه في كثير من الأسر، وهذا اللي نشجع عليه، يشجعوا في بناتهم على الحجاب من سن 8 و10 سنوات، يبدأ يقول لها صغيرة لا صغيرة، ما نقولوش حرام، لكن لابد أن نبدأ في تشجيع البنات على الحجاب سن 9 وال10 وال11، ونشوف في مدارسنا أن يشجعون بنات من صف الثاني والثالث يبدو يلبسوا في الحجاب، هذا أمر طيب ويعودوا فيه، يبدأ التعود من ذلك 9 سنين 10 سنوات الرابع والخامس وهكذا يلبسوا فيه بحسب نضجها وبيئتها وبالترغيب، وهذا اللي ننصح به الناس في هذا حتى يتعود وتألف الأمر وما تبدأش فيه يعني تساهل بعد ذلك في لبسه بعد ذلك، تبدأش فيه تساهل في اللبس بعد ذلك. هذا نعم عندنا اتصال الأخ أبو يوسف، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا الفاضل حياك الله وجمعك وإياك في جنة الفردوس.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا الله.
2: تو كنت نستمع إليك في الإجابة على حسبة عدة المطلقة.
0: نعم.
2: زوج طلق زوجته مثلا في بداية الشهر مثلا في 11 طلقها، ورفعت الموضوع إلى المحكمة لإثبات الطلاق، ونطق القاضي بحكم التطليق في نهاية الشهر. منين تحسب العدة؟ من طلاق الزوج ولا من الحكم بالطلاق بالتطليق؟
0: تمام تمام نجاوبك من ذلك.
2: شكرا شيخ، شكرا.
0: نعم هذا السائل يسأل الذي وضع اليد على الـ الـ الـ القلب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعض الناس يضع يديه على قلبه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا ليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فالأفضل المسلم أن لا يفعل هذا، ولا يعتقد أن السنة، هو لا يجوز أن نعتقد أن هذا عبادة يتعبد بها وهذا ليس من السنن، فالمسلم يحرص على الاتباع السنن ما أمكنه، وأي أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. هذا يسأل كيف يتم التخلص من شعر الرأس بعد قصه، وهل جائز التخلص منه بحرقه وإلا لا؟ طبعا ما فيش طريقة معينة في الشرع يعني في التخلص من الشعر، أي وسيلة ما فيهاش بأس، يعني ما عندناش وسيلة، الشرع لم يبين لنا طريقة أن هذه مستحبة، تقدر تفنها في الأرض، تفنها تجمعها وتلقاها في مكان ما هوش ممتهن عادي، حرقها أيضا ما هوش ممنوع لم يكون أسهل وأصلنا، يعني المسألة واسع، يعني يقدر يدفنها الإنسان يحرقها يرمام عن النفايات، المسألة واسعة يعني بعض الناس يعني يعتقد بأن واجب يدفن ولا يحرم حرقه ولا أن السحر ما يستطيعوش استعماله إلا إذا كان محروق وكان من حرقش يستعملوه، هذا كله ما فيش دليل، هذه أمور ما يعني لا يثبت فيها دليل شرعي. فتقدر تحرقها بعد القصر وتقدر تدفنها وتقدر تلوحها وغيرها. بعض أهل العلم استحب الدفن قال من باب التكريم مش من باب الوجوب، مش من باب الوجوب. فالمسألة فيها واسع، الأمر فيها واسع. أيضا من الأسئلة الواردة عندنا قبل ما نسأل يعني عن اتصال، الأخ علي تفضل. أيوة نعم تفضل. نعم أخوي علي تفضل.
3: نبي سؤال عن الفلوس نتاع التصريف هذا نتاع 2000 دولار ديما هم هذه اللي قالوا يديروا فيها كيف؟
0: هذا تنجاوبوه كون علي ان شاء الله باذن الله.
3: ما
0: نعم هذا قال هل صحيح حرام نصلي المغرب اول ما نسمع الاذان؟ ما هو صحيح صلاة المغرب أثناء الأذان صحيحة، يعني صلاة المغرب تصلى بعد دخول الوقت مباشرة. ومتى يدخل الوقت؟ يدخل الوقت بغروب الشمس، وسماع الأذان سماع الأذان هذا دليل على دخول الوقت، سماع الأذان دليل على دخول الوقت، فيقدر يصلي المسلم يعني عند الأذان أو أثناء الأذان، مش ضروري لن يتم. لو انتظر وحاك المؤذن فهذه سنة، يعني يحكي مع المؤذن هذه سنة بنفسها، لكن لو فعل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لا يقدر الإنسان يصلي أثناء الأذان في كل الصلوات، مش خاصة في صلاة معينة فقط. يعني عندنا اتصال مع الأخ عبد الله تفضل. يا عبد الله معنا ولا مش معنا؟
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
4: يومكم نصر وتوفيق وعزم الله قوي
0: العزيز. امين يا رب العالمين. امين يا رب. بارك الله فيك.
4: الله يحييك. البرنامج طيب والله. عندنا احنا نحيي بعد الصحه والبلديات وبعد الجهات الذين يعانون من عدم العدد في المرتبات. الدوله تصنفين انسان الدوله في الفساد وعدم العدد في المرتبات. يعني حتى المجرمين الصهاينة والأمريكان والبريطانيين بالمرتبات عدل الملنة وحيد الله إلا نبو نوصل صوت نحن نبو جذب الموحد يا صديقي يقول أهل العلم هم اللي لازم يتكلموا المسؤولين والحكومة من هياد واحد ياخذ 1000 جنيه واحد ثلاثة واحد فارغ واحد خمسة واحد عشر واحد 12 واحد 20 واحد 40 وعندهم ميزات عندهم مرتبات عالية عندهم ميزات حسب المرتبات الصغيره كان في جمعيات وياخذ منها حتى اصحاب المرتبات العاليه نحاها 14 مليار نحاها هو الاعلى المسؤولين اللي عندهم مرتبات ومن الناس اللي مرتبات صغيره يعني واحد 6 5 ايام واحد 10 واحد 20
0: يورو. نعم نعم اخوي عبد الله كلامك في محله وحنعلقه عليه ان شاء الله.
4: اذا كان الحكم للشعب والديمقراطيه يقولوا الحكم للشعب اذا وافق طبعا السنه، ولكن هو الحكم المتحدة والأمريكان والروس واليهود لما رحم الله.
0: كلامك في محله وحنعلق
4: عليه بإذن الله. والضعفاء اسمه والضعفاء والجبناء ما يغيروا حتى غفير مدرسة.
0: صحيح كلامك صحيح إن شاء الله بإذن الله نعلق عليه كلام أخونا عبد الله ورب يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. هذه سائلة تسأل حكم المكياج ومواد التجميل الفتاة المسلمة غير المتزوجة في المناسبات النسائية والأعراس. طبعا هو الأصل في التزين للنساء في المناسبات النسائية والأعراس الأصل أنه مباح إذا خلى من المحرمات، يعني كان هو المكياج هذا بين النساء فقط ولا يراه الرجال الأجانب وما اشتملش لمواد محرمة ولا مواد نجسة وما سببش ضرر للبشرة وما وصلش المكياج هذا إلى التشبه بالفاسقات ولا المبالغة لإسراف الزايدة اللي خارج عن العرف، والأصل أنه جائز سواء المرأة هذه الفتاة متزوجة ولا غير متزوجة. الزينة ما هيش خاصة بالمتزوجات فقط، المرأة يعني لها أن تتزين في المناسبات العامة وفي الأفراح والأعياد ما دامت هي ملتزمة بالضوابط الشرعية. يعني المحرم شنو؟ أن تبرج مثلا أمام الرجال الأجانب، هذا محرم، متجوزة ولا مش متجوزة، تلبس ملابس غير ساترة ولا تبان عورتها يعني حتى بين النساء بين الصر والركبة أمر محرم. الإسراف لم يولي مبالغة في التجميل وتصرف المئات وغير ذلك وربما توصل الألاف، هذا أمر محرم لأن فيه إسراف ومبالغة. أو كان المسألة فيها تغيير خلق الله جل وعلا، إذا استعملت النمص ولا استعملت بعض الأشياء اللي هي بالفيلر وغير ذلك اللي هي لأجل الحسن فقط زي عمليات التجميل وغيرها، هذه أمر محرم. ولا استعملت بعض المستحضرات اللي تضر بصحتها، هذا أمر محرم. لكن هو في أمر ديما ننصح به اللي هو مراعاة الأعراف دائما، مراعاة الأعراف لما تكون في عرف، يعني مثلا العرف السائد في المجتمع مدام يخلفش الشرع ما يحبذش مثلا زينة المرأة اللي قبل الزواج يعتبر فيها يعني ما هيش لائقة ونحو ذلك، المفروض الراعوه. يعني بعض يعني احنا من لا نحرم ما أحله الله تبارك وتعالى، لكن المفروض من الفتيات أن لا يتعمدن مخالفة الأعراف، الأعراف اللي هي ما فيهاش مشقة فيها، وبدأت بها بسبب النزاع بينها وبين هلها واللي يقع حفظه والظن ويبدأ يقول لها في كلام هكذا وهكذا. ديما الفتيات تكون هي معتدلة، ما تفرضش في الزينة، تخلها زي اللي مسموح به الأمر العادي حتى ما يصبحش هم ولا شغل دائم ولا تكلموا عليها. فرأي الزينة الحقيقية هي حيائها وهي عفافها وحسن سمتها وكلامها، ولكن هو في المجمل هي من الزينة المباحة. إذا كانت هي زينة مباحة وما تضمنش يعني محظور شرعي من الأمور اللي تكلمنا عليها، يبقى الأصل على الإباحة. نعم نعم، عندنا اتصال لأخت سارة، تفضلي.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عفوا يا شيخ، عندي سؤال حول موضوع حوالة.
0: اي تفضلي.
5: قيمة مالية.
0: اي نعم.
5: عندي زوجي دار حوالة بشخص بقيمة $1,000 بما يعادل $1,000.
0: اي.
5: والشخص هذا تو بيرجع حالة $1,000 في ايده، هل هذا جائز او لا؟
0: هو سلف إلا سلف وبعدين بيرد له بعد يمات ولا في نفس الوقت ولا كيفه؟
5: لا مش في نفس الوقت، لا بعد مدة، بمجرد ما يحصل الشخص الثاني كيف يرد له حيرد له.
0: إيه وهذاك وصل له وحتى هو $1,000 أعطاه له كاش، حتى هو يعني حوله ولا لجهة بلاد ثانية ولا؟
5: إيه حوله له خارجي، تحويل خارجي كاش.
0: خلاص إيه ما فيش بأس، هو سلف شخص $1,000 قرض سلف ورد له $1,000 كاش زي ما هو. ما في شيء
5: يعني جائز انه هو دار له حواله وبياخذ كاش.
0: ما هو هذا مش حواله، هو اعطاه كاش. هذه الحواله ما هي نخص ضباها اختي الكريمه، لما نقول ما تبدلش حواله بكاش. لما نعطيك 1000 جنيه في المصرف، تو 1000 جنيه في حسابك وبعدين بترديه لي 1000 كاش، لان في فرق بين الكاش والحواله. لكن هو وصل له البلاد غادي كاش وبيرد له انا كاش، ما فيهاش مشكله هذه.
5: تمام. عندي سؤال
0: ثاني
5: يا شيخ
0: مفضل. ايه تفضل.
5: يا شيخ، في دواء هيك زي ترند طالع في عمليات التسويق والبيع اللي هي يقولون ترند كوب.
0: ترند شنو؟
5: اللي هي عبارة عن كوب. أيوه. اللي هي عبارة عن مجموعة خرز وينقى مكي بالكاشير، وانت وحدك مجموعة الخرز اللي بيطلع لك كل خرزة تطلع لي نوع من أنواع الأصناف الموجودة في المتجر.
0: ايه.
5: وبعدين يتفرز الخرز ده هو اللي يطلع في الكاشير ويجهزوا له الطلبية ويتنعطى له. هل نوع البيعة هو حلال او حرام؟
0: هي الصورة هي مش واضحة عندي تمام، مش عارف يعني هو يعني كوب وداخل الكوب هذا يحطه في خرز بعدين؟
5: ايه مجموعة خرز.
0: ايه.
5: كل خرزة تدل على صنف من اصناف الموجودة في المتجر.
0: آه والأصناف هذيما في منهم غالية في منهم رخيصة، مش نفس السعر.
5: إيه في منهم غالية في منهم رخيصة.
0: إيه لا هذا النوع من المحر، هذا اللي مبينه فيه حنوضحه إن شاء الله. هذه زي المقامرة والبيوع الأول، البيوع الملامسة وكذا، تكلموا عليها الفقهاء. أنت وحظك يعني، يا باه جاتك حاجة بمية، يا باه جاتك حاجة بخمسة جنيه.
5: ما هي بعدين تبدأ معروفة يعني، نوروا غازهم الشاري حيشوف بضاعته
0: ويقدر يقول ما نبيش بعدين الشاري ولا كيف؟
5: يقدر يغير الشاري. إيه عادي، مثل حاجة ما تتمشاش معاه يقدر يغيرها،
0: ويقدر ما يبيش بكل يعني البضاعة يعني،
5: ويقدر يرفضه عادي لأن ما فيش عربون أو شيء مسبق يعني. هو لما
0: هم علاش دارينها، هم توحلي علاش دارينها كان هيك يعني، يقدر يخدها من الأول هو ولا هيك يعني هيك وخلاص.
5: ما هي فكرة كفكرة تسويقية بس تأثر الأقل.
0: تمام خلاص كان هيك دي نوضحه لك هذا إن شاء الله.
5: تمام شكرا نبرك
0: فيك. حاضر إن شاء الله ماشي. بسؤال الأخت سارة نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود الإجابة عن بقية الأسئلة والاستفتاءات. بارك الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-092-092-16-0، أو رقم الواتساب 092-092-17-0. عندنا الأخ يوسف سأل لي مسألة الطلاق. قال إذا طلقها الزوج مثلا في فترة معينة ثم بعد شهر طلقها القاضي، هل تبدأ العدة من تاريخ النطق الزوج ولا من تاريخ المحكمة؟ طبعا الزوج إن كان الزوج قد أوقع الطلاق الشرعي الصحيح في ذلك يبدأ، وبعدين المحكمة طبعا في الغالب أن يكون تثبيت للحكم، هوش حكم بالطلاق، يعني تثبيت لحكم الزوج. وبعض الناس بعض القضاة كده يسجلوا فيه بتاريخ جديد كده، لأنه مفروض خلاص من تاريخ نطق الزوج بالطلاق. العدة تبدأها من تاريخ وقوع الطلاق اللي تلفظ به الزوج، مش من تاريخ حكم، مش من تاريخ تسجيل الطلاق. تسجيل الطلاق شيء، ونطق الزوج بالطلاق شيء آخر. يعني نطق الزوج بالطلاق هو التاريخ اللي يبدأ به تبدأ فيه المرأة في احتساب العدة. لكن مرات يكون الزوج ما طلقش هو أصلا، ولا الزوجة أصبحت معلقة، ولا ما بيش يطلق ولا غيره، وحكم القاضي بالطلاق النهائي، خلاص أن العدة تبدأ من تاريخ حكم القاضي، لأن هو اللي أوقع الطلاق. لأن الطلاق من اللي وقع يا أما الزوج يا أما القاضي في حال رفض الزوج للطلاق، وفي حال غيابه وغيره القاضي له حوال يحكم بالطلاق. فإذا العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق الفعلي، والطلاق الفعلي يملك الزوج إذا طلقها تبدأ من ذلك الوقت، ولو سجل في المحكم في الأوراق بعد ذلك يعني لا يبدأ به العدة. الأخ علي يسأل لي مسألة 2000 دولار دار الإفتاء، ما زالت في رأيها الأول بمنع التعامل بمعاملة 2000 دولار حتى يتم تصحيح بعض العقود من المصرف المركزي، وهي يعني نقاط يسيرة وسهل يمكن تصحيحها في يوم واحد من المصرف المركزي. عن اتصال الأخ سعد، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك الشيخ، تحية العاملين معك.
1: مبارك وسعد.
2: هذا المبارك الشيخ،
1: مبارك
2: فيك وفي مجهوداتك الدينية، البرنامج الديني يا شيخ، وقدر الله من حسناتك.
1: أمين يا رب العالمين.
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر غزة وفلسطين وانصر جميع المسلمين يا رب العالمين، وارزقنا بغيث النافع يا نافع يا عظيم. وشكرا شيخ، بارك الله جزاك الله، شكرا شيخ.
1: الله يسلمك ويبارك فيك ويا سعد. بنت البادية تفضلي. بنت البادية معانا، تسمع فينا؟ لعل الاتصال انقطع. عندنا الأخ عبد الله سأل لي مسألة عدل المعادل بين المرتبات، وقال لي يعني الدولة تعدلش بالمرتبات وكونت لنا يعني فروق وكذا، فطلب نصيحة. طبعا النصيحة اللي نوجهها للدولة وكل من بيد القرار، أراه العدل أساس الملك، أعظم الأشياء اللي تحفظ الدولة ويحصل بها استقرار للمجتمع هو العدل بين الناس في الحقوق وفي الفرص وفي المرتبات. لما تتسع الفوارق راهو بين فئات المجتمع والسبب الظلم اللي سووه للناس والمحاباة والميزو يعني التمييز هذا من غير وجه حق، هذا ينشأ عند الناس شعور بالغبن بالحقد، يفقد الثقة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة. والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلابد فيه مراعاة العدالة في الرواتب، ويقدر يدير ضوابط عامة تمشي للكل حسب مؤهلاتهم مسؤولياتهم طبيعة عملهم بمحصصهم، هذه كيف من دار دار. المهم يكون عدل، يكون عدل بين المرتبات. لابد الدولة تكافح الفساد والمحسوبية والوساطة اللي موجودة نشوفوا فيها، وتحسن وضع الناس اللي دخلهم ضعيف زي أصحاب المتقاعدين وغيرها، توفر فرص متكافئة للتوظيف وغير ذلك، تسمع شكاوى الناس، تعالج مشاكل الناس بحق وإنصاف، والناس تقدر يعني لها طالب حقوقها بالوسائل المشروعة بدون يعني ظلم وبدون اعتداء على حقوق الآخرين. الطبقية اللي نشأت هذه ناتجة عن الظلم وعن حرمان الناس من حقوقهم، فالدولة لابد أن تعدل، والعدل خير للدولة وخير للشعب جميعا، خير للدولة وخير للشعب جميعا. نعم، معنا الأخ أحمد، تفضل. الأخ علي سأل مسألة 2000 دولار وقلنا دلفتها ما زالت في رأيها في المنع وأجبناها عن ذلك، والأخت سارة سأل سؤالين، السؤال الأول بالحوالة أجبناها عن ذلك، والسؤال الثاني سألت علي ترند الكوبا، أنا مش واضح عندي صورة تماما ما زالت، لكن في المجمل يعني إذا كانت يعني الطريقة اللي هو وضع كوب واختيار خرزات ثم يعني تخرج تختار يعني خرزة ويعطيك البضاعة معينة، كان هذه البضاعة مختلفة زي ما قلنا وسعر هي مقت يعني ليست كذلك، يعني خرزات بلوان وارقام مختلفة، ويختار شخص يعني اختيار خرزة اختيار عشوائي وبناء الخرز يحصل نوع البضاعة ولا جائزة معينة. طبعا كان هو يدفع في فلوس مقابل هذا، يدفع مثلا معين وبعدين يسحب خرزة واشبه عشان يطلع لك، كان يطلع اللون الفلاني يجيك بضاعة غالية ولا اللون الاخر هذا بضاعة رخيصة، ولا ما ياخذش ما يعادل القيمة اللي يدفعها، هذا محرم لان هذا غدر وقمار وميسر، لان الشخص يدفع في مال وهو متردد بين الغنم وبين الغرم. هذه مش تكون واضحة، لما تكون مترددة المسألة بين الغنم وبين الغرم، يعني بندفع فلوس خمسة ممكن تجيني بضاعة بمية وممكن تجيني بضاعة بدينار، ولا ندفع 50 ممكن تجيني بضاعة بمية وممكن تجيني بضاعة بعشرة، هذه محرم وهذا قمار وميسر. فكان البضاعة يشرفها بشعرها المعتاد، غير يعطى له هيك فرصة للصاحب هيك من باب يعني الأمور هذه ما ظاهر لأن فيها شمالها، لكن ما ننصحش بها في المجمل لأن هي طريقة قريبة من الطريقة اللي يستعملوا فيها المقامرين وأهل القمار، فهي الطريقة قريبة منا في الاختيار، ما ننصحوش بها الطريقة هي أصلا ونبتعد عليها أحوطنا يعني. نعم، من اتصال الأخ علي، تفضل. انقطع اتصال الأخ، انقطع اتصال الأخ علي. هذه تسأل، مرة تسأل حكم لباس الشال فوق العباءة، هل هو جائز وإلا لا؟ والأصل ما فيش بس تلبس المرأة شال يعني في وسط الشتاء، تلبس بعض النساء في شال فوق يعني على الكتفين فوق العباءة، ما فيش بس ما دام اللباس يستوفي الشروط الشرعية، يكون ساتر للعورة، ويكون اللباس يعني غير شفاف، ويكون اللباس يعني فضفاض واسع، ويكون اللباس غير ضيق لا يصف الجسم، والشال هذا لا يلفت الأنظار، يعني بمعنى هو نعتبره زينة ملفتة لما تكون بين الأجانب، لكن مجرد وضع الشال هذا فوق العباء هذا لا حرج فيه بذاته، إذا يعني كان هو ساتر وغير شفاف وما هوش ضيق ولا يوصف الجسم، هذا ما فيه شيء إشكال في ذلك، خصوصا كتبنا هذا البسه في فصل الشتاء. أيضا في ذات أسئلة أخرى، هذه مرأة تسأل قد نسأل موضوع الزواج، تبي تعرف الحكم الشرعي قبل متوفي في رجل عنده ولد وبنت عمرهم 11 و12 سنة، وأمه متوفي وبعد وفاتها تزوج امرأة تانية وبعد فترة صار بينهم طلاق، وتوه هو يبي يتجوز من جديد، هل الموافقة عليه ورعايتهم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالوسطى والسبابة. طبعا في هذه المسألة بنوضح لك عدة نقاط. الزواج من رجل عنده أبناء وفقد أمهم والإحسان إليهم ورعايتهم والشفقة عليهم، هذا عمل خير ومن الأعمال الجليلة اللي تؤجر عليها المرأة كان صبرت. لكن بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة وأشار بالسبابة الوسطى، هذا رأى الأجر الوارد فيه متعلق بكفالة اليتيم والقيام برعاية اليتيم ومصالحه وتربيته والإنفاق. فهو الآن هي ما هيش فاقدة، يعني هي نقدر نقول البنات هذول 11 و12 اللي ذكرتيهم في السؤال هم ما همش أيتام. علاش؟ لأن اللي ماتت أمهم، لأن اللي ماتت أمهم مش بوهم، واليتيم اليتيم هو اللي مات بوه يعني قبل البلوغ، لما توفت كانت أمهم هي اللي توفت. وهذا اللي كتب السؤال، هم في الاصطلاح الشرعي ما يعتبروش أيتام، اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلال. فالناس هي يستعملوا في كلمة يتيم على كل يعني الناس وغيرها، لكن هو ماهوش يعني اسمه، لكن في ذلك الوقت ما يعنيش ان هم ما تتمهم انهم يستحقوش الرحمة ولا العناية، لا هم اطفال فقدوا امهم، وفقد الام هذه مصيبة عظيمة، والاحسان اليهم ورعايتهم عمل صالح واجر كبير عند الله تبارك وتعالى، ولكن الاجر غير. بس نوضح لك الحديث ان ينطبق يشمل هذا الحديث ولا. فانت زوجتي الوالد واحسنتي الى الولد والبنت واحتويتيهم وقمتي على شؤونهم، انت لا شك انك ماجورة اجر عظيم، حتى لو لم ينطبق الوصف الفقهي الدقيق لمسألة الايتام، فلا حرج عليك في ذلك، كان الرجل هو صاحب دين وخلق، وجدتي في نفسك انك تقدر تحضنيهم وتربيهم وتحسن اليهم، احتسب الاجر عند الله جل وعلا. وكم من امرأة يعني دخلت حياتها أراه أطفال صغار وكانت سبب حتى في صلاحهم وفي سعادتهم، ونالت بذلك الأجر الكبير عند الله تبارك وتعالى، وزي ما ذكرنا لك المسألة. هذه سائلة قالت هل يجوز لابن زوجي عمره 17 أن يكون لي محرم للذهاب إلى العمرة؟ طبعا ابن الزوج هو محرم، يعني لأن زوجة الأب هي من المحارم اللي يعني محرم يعني حرمة أبدية، يعني ابن الزوج محرم لزوجة أبيه على التأبيد، على التأبيد حتى كان عمره أكبر من 17 ولا غير، عندما هو قادر يعني هو الآن بالغ وقادر على تحمل المسؤولية، ما فيش بأس تذهب معه، ما فيش بأس تذهب معه وهو محرم لها، وهو محرم يعني على محرم على التأبيد. أيضا من الأسئلة اللي هي واردة مزعفة التطبيق وحق أسئلة كثيرة نجاوب منها ما نستطيع الوصول إليه في هذه الحلقة فقط، وإلا في الأسئلة يعني كثيرة لا يمكن حصرها في جانب واحد. من ضمن الأسئلة هذا سأل قال يعني لقيت منشور مكتوب فيه ان المرأة اللي يتأخر انجابها، يعني اذا زارتها امرأة حائض لما كانت عروس، ومكتوب للشفاء ياخذ اناء فيه كذا، الاناء الذي ياخذ الاناء والماء المصاب، مش كلام مش واضح، لكن واضح ان كلام كله من ليش اصل، يعني المرأة الحائض اللي تزور عروس يتأخر انجابها، هذا كلام لا اصل له في الشرع، وهذه معتقدات شعبية وخرافات يعني، وتأخر الإنجاب هذا مليش، هذا عنده أسباب قدرية وأسباب طبية معروفة، مليش علاقة بأن زارتها حائض والله ما الحائض العروس زارتها حائض ولا زارتها مش عارف كده، هذا كله لا علاقة له. وسم عارف شو اسمها وصف المجبوس ولا كذا شو اسمها، يعني وصفات علاجية، هذه كلها ما هيش مبنية على حكم شرعي. هذه سألت هسألت هل خروج دم من الأنف ينقض الوضوء؟ جمهور أهل العلم على أن خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء، سواء كان هذا الدم اللي طلع يعني دم قليل ولا دم كثير، يستحب تنظيفه ونغسل ما أصاب البدن، كان أصاب الثياب ولا أصاب البدن دم نغسله، لكن هو لا ينقض الوضوء. فأيضا من الأسئلة، أب أوصى لي بمبلغ من مكسب تجارته ثم توفي تفصيل، قال لي يعني السائل قال أوصى لي أبي قبل أن يتوفى بأن أخذ مكسب التجارة ثم بعد ذلك توفي، هل يحق لي هذا المبلغ أو لو مضى الآن 5 سنوات بعد أن توفي الوالد، هل يحق لي مطالبة إخوتي بهذا المال أم لا، علما بأنه لا توجد ورقة ولا شيء؟ طبعا الوالد قال كان لديه مبلغ في التجارة ووهبني مكسبه كاملا بأن أتزوج به وأن أبدأ به مشروع، لكنه توفي بعد ذلك وتعلقت الأمور لمدة 5 سنوات، فهل يجوز لي مطالبتهم أم لا؟ طبعا كان الوالد في حياته هو أعطاك الفلوس استلمتهم وقبضتهم فعلا قبل الوفاء مبلغ ليك، كان هو قال يعني المبلغ ليك ونعطيه لك، لكن هو أنت المبلغ ما استلمتاش لين مات وحتى توفي، فالمبلغ هذا ميراث، هذا المبلغ هذا ميراث وليس لك، هذا المبلغ ميراث وليس لك، لأنه من المبلغ ما استلمتاش، والهبة لا تتم إلا بالقبض، الهبة لا تتم إلا بالقبض. حتى كان وصية، الوصية هذه للوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة بعد الوفاة، تعتبر يعني ابتداء عطية منه، ابتداء عطية منه. فذكرنا لك المسألة، كان هي يعني هبة وما قبضتهاش انت فعلا، وانت ذكرت انك ما قبضتهاش، فالهبة لا تتم إلا في القبض. فإذا مات الواهب وهو والدك الآن مات قبل أن تقبضها، المال كله يرجع إلى الورثة ويقسم على الورثة جميعا. أيضا من الأسئلة الواردة، قلت يعني إذا وجد أثر من دم الحيض على الملابس بعد غسلها عدة مرات وبقي أثر بسيط، هل يجوز الصلاة بها أم لا؟ يجوز الصلاة بها لما تغسل البقعة وزال جرم الدم، يعني معاش فيه دم وبقي أثر اللون بس لون خفيف، هذا ولا يمكن إزالته بسهولة، الصلاة صحيحة وما فيش حرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني يغسل الدم في دم الحيض، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فإذا زال عين النجاسة، لما تزول عين النجاسة بقاء أثر اللون هذا اللون الخفيف هذا لا يعني لا يضر، والصلاة صحيحة وما عليك شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل عن الصلاة بالجوارب الشفافة، طبعا الجوارب الشفافة اللي تظهر لون الجلد من ورائها بوضوح، هذه يعني لا تحقق الستر الكامل، إن لابد من ستر القدمين، لابد من ستر القدمين في الصلاة. والجوارب الشفافة هذه لا تحقق الستر وتصف البدن، فبالتالي هي ما تعتبر مغطى ثمش موجودة معادهم سواء، لما تكون العباءة طويلة تكون العباءة طويلة تستر القدمين، وإما تلبس جورب آخر يكون جورب يستر القدمين، جورب يستر القدمين مش جورب الشفاف هذا اللي هو يظهر اللون للبشرة ولا يحقق الستر التام ولا يتحقق به المطلوب ولا يحقق به الستر المطلوب، فلا يعتد به في ستر القدمين عند جمهور العلماء الذين يوجبون ستر القدمين في الصلاة. لابد يأما في عباءة طويلة تغطي يعني معظم القدم بحيث ما يظهرش منها شيء، أو يكون الجورب من نوع السميك الذي لا يصف ما وراءه من لون البشرة. أيضا من الأسئلة الواردة في التطبيق، هذا سائل يسأل قال حكم شهادة مربي الحمام. طبعا هو الفترة الأخيرة كثرت كثيرا يسألون فين عشائية مربي الحمام، وبعضهم يسمع في يعني بعض الأقوال الفقهية التي تقول أن شهادة لا تقبل ونحو ذلك، ولماذا وما هو السبب في ذلك. طبعا المسائل ذكرها الفقهاء قديما في كتبهم أن شهادة مربي الحمام، لأنه كان يربي في أماكن مرتفعة وعالية ويذهب إلى أماكن يطلع فيها على عورات الناس وغير ذلك، فبالتالي ذكر بعضهم من شهادة تقبل، لأن العمل يعني يلزم منه بعض المحرمات. لكن كان الآن تغير الحال، يعني تربية الحمام في حد ذاتها أمر مباح، وشهادة مربي الحمام لم يكون هو مستقيم على الشرع فهذا شهادة مقبولة، لكن أنت ترد إذا وجد السبب الشرعي لردها، مثلا كونه كذاب فاسق، هذه أشياء تخل بالعدالة، مش مجرد كونه هو مربي حمام. وصل أن يربوا في المزارع في العوائز ما فيش أماكن عالية لها ولا يطلع على عورات الناس. فمسألة التشدد في شأن مربي الحمام ونحو ذلك والكلام هذا، يعني هذا قلنا إذا أدى به إلى أن يطلع على عورات الناس ولا نحو ذلك، لكن الآن ولا ضيع أوقات زي قبل مثلا، لكن الآن أصبحت تجارة معتبرة ولها ربح ولها مكسب وليش يخفضها نفسها، فما فيش بأس في ذلك. نقول شهادة مربي الحمام مقبولة إذا كان هو الرجل معروف بالصدق وعمل مباح وما يشتغلش، يعني ما تشغلاش هذه عن الصلاة، ما يشغلاش تربية الحمام عن الصلاة وعن الواجبات، وما ترتبش عليها أي أمر من الأمور اللي هو اطلاع على عورات الناس ولا بيوتهم ولا أكل عن مثل حمام الغير، واللي يأخذ الحمام اللي تجيه للبرج نتاعه يأخذها، ولا هو ما هوش فاسق، هذا ما فيش بأس. إن كان هو معروف بالفسق هذا لا تقبل، لكن هو كان معروف بالعدالة والصدق شهادته مقبولة، شهادته مقبولة، كان هو ما يفرطش لا في فرائضه ولا في صلواته ولا يفعل المحرمات، ترد إذا كان يعني فاسقا. هذه مش حتى تكون الرؤية، يعني ما يبدأش بعض الناس يشدد في مسائل يعني رآها أو انتشرت على صفحات التواصل بناء معين ويبدأ يبني عليها أمور كثيرة، يعني يبني عليها أمور كثيرة بعد ذلك، يعني مش في محلها يعني. نعم، من اتصال الأخ علي، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخونا علي.
3: كيف الحال؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: عندي زوج أختي بتوفي وأختي متوفى الحين.
1: عندك زوج أختك توفي به؟
3: وهي توفت بعده.
1: بعده هو به. هي بعد
3: ما عندهاش صار هي عنده
1: ايه
3: وعندها
1: وهو عنده
3: اخوتي واخوه بس شقيق، هو شقيق واخت شقيق.
1: هو عنده اخوه واخت به،
3: هي هي هي ما هو عنده زوج اخوات. عارف الفرق؟ هذا هلو،
1: انا نسمع فيك.
3: هل تاخذ الكمل هي قبل الفريضة ولا ما
1: تاخذ الكمل؟ ما عندها صغار. هو بالنسبة لي هو عنده صغار ولا ما عندهاش؟
3: لا ما عندها صغار، هو الهدي
1: خلاص، هي تاخذ الربع توا حاليا، هي بما أن زوجها
3: الكمل ما تاخذش معها الكمل.
1: نعم
3: ما تاخذش الكمل قبل،
1: هي من زوجها، هي توا نشوفه ميراث زوجها الآن، توفي الزوج أولا ثم بعد ذلك توفت هي ولا؟ خلاص هي تورث من زوجها الربع، لأن الزوج الربع أكثر من الثمن طبعا، الثمن هو يساوي ربع.
3: لا تقسم حالة تأخذ الربع، الثمن بعدها ربع. لا
1: كيف الثمن بعد الربع؟ هي تورث مرة واحدة شم تأخذ هي؟ هي بتورث ميراث واحد. الميراث واحد، ما ليش واحد يورث مرتين من نفس الشخص؟
3: أيوة
1: يعني هي ميراثها الربع، لأن هو مات ولم يترك أبناء.
3: أيوة. شكرا شيخ.
1: معنا بنت البادية، تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين، تفضلي. تفضلي.
4: أنا معي
1: هذا. إيه معك، نسمع فيك، تفضلي.
4: أنا عندي بوي تعرف إلا قبل شهر رمضان يا شيخ، وقترب 3 أيام كلها يجب شهر،
1: هو افطر ايام لانه مريض وكذا،
4: يعني صام كان شيء في الايام الاخيره كان حوالي 5 ايام يمكن في اليومين بالذات كان حتى لبعض العصر ما عادش يقدر، والثلاث ايام الاخيره صام هم يعني افطرهم ما صامهمش
1: لانه هو مريض. هو الوالد يعني
4: عمي شيخ،
1: هو الوالد الان موجود ولا توفي؟
4: ايه الوالد ايه وذهبت الشهر رمضان
1: يا شيخ. نحكي لك الوالد موجود الآن ولا مش موجود هو؟
4: والله ما نسمع فيك الشيخ، تطبين شوية.
1: قلت لك الوالد ما زال على قيد الحياة.
4: لا توفى يا شيخ.
1: ايه الوالد توفى. تمام تمام تمام نوضحه لك إن شاء الله.
4: عندي سؤال ثاني شيخ
1: بخصوص الوشام
4: يا شيخ. ايه عندي أمي عندها وشام في أسفل رجلين وفي اللحية كان عندها قصص بالقلب فكان صعبت بتحاول
1: وقتها
4: المنية في فيروس كورونا
1: يا شيخ. ما قدرتش تحوله. تمام توفيتي في كورونا؟
4: ايه في فيروس كورونا وعلى الوشام دخل على اسم وصدقه
1: تمام تمام ان شاء الله نوضح لك طيب باذن الله.
4: هذا طلع الشيخ معي.
1: واضح واضح تو نجاوبوك باذن الله عليهم الاثنين يا اختي.
4: معلش سؤال اخير يا شيخ.
1: تفضل الثالث.
4: بخصوص التسبيح يا شيخ، هل هو لي نظام معين ومسبح رضى الله يعني؟
1: حاضر واضح السؤال واضح نجاوبك عن ذلك بإذن الله. إن شاء الله. الأخ أحمد تفضل.
5: ألو خير يا شيخ.
1: يوم مبارك أخونا أحمد تفضل.
5: يا شيخ.
1: نعم.
5: تسمع فيا؟
1: إيه نسمع فيك.
5: يا شيخ عندي انا ارض شويه هيك ما هيش هلا
1: ايه
5: وتقسموها الاولاد خذوا كل حد بناء عليها.
1: ايه انا سؤالك مسجل عندي كيف بنجاوب كيف بنجاوب؟
5: هل تسمع فيا؟
1: ايه واضح ان شاء الله.
5: الو.
1: ايه نعم اخوي احمد. نعم
5: الو.
1: واضح اخوي احمد واضح السؤال. نعم هو الاخ احمد سال قبل كده نسجل جاوبت الاسئله اللي بعده وما يعني ما مرش عليا. قال عنده أرض عنده أولاد وأعطاه الأولاد معظمهم بنوم فيها وقعد 1000 متر هكي للبنات وأعطاه بيعطيه هبة للبنات ما فيش باس. هو الهبة قد يكون لها ما يبررها يعني لبعض الورثة قد يكون لها ما يبررها التانيين أعطاهم وهذا ما بيزيدهم تو بيعطيه ما فيش باس. لكن الهبة حتى تتم شرعا لابد من القبض في حياة الواهبي، لابد تسلم لهم في حياتك أنت وأنت تطلع من العوش. لما أنت قاعد فيه تعتبر ما سلمتاش، وكان مداير مثلا 1000 متر مداير منهن دار انت وكذا اللي كنت فقط وهم استلموا الباقي ويأجروا فيه ويأخذوا في فلوسه واستلموه حازوا حيازة تامة في حياتك اللي هي صحيحة نافذة وما فيهاش اشكال. لكن كان هم يعني كانت انت استمريت في السكن في هذا البيت حتى الوفاة ومن بعد ذلك فتعتبر الهبة هذه ما هيش تامة لانه لم يتم القبض منك، ما طلعتش منها انت، لم يتم القبض حتى الوفاة وبالتالي ترجع يرجع للباقي كل الميراث للجميع. فأنت الآن تقدر تعطيهم تملكهم الباقي كله وتقعد في جزء يسير فقط أنت، هذا ممكن إذا كان بالإمكان أو كان حوش دورين مثلا تأخذ جزء منه والباقي تسلم لهم كامل ويجروه ويسكنوا فيه هذا كذا يمكن يعني نقولوا الهبة تمت.

طبعا مش شرط طبعا ان يكون الطفلان قد رضعاه في الفتره نفسها، ولا يشترط ان يكون حتى الفتره متقاربه في العمر حتى نثبت اخوه الرضاعه ما بينهم. مثلا زو مرارة ارضعت طفل في 2010 مثلا هو رضيع، وبعدين ارضعت طفله اخرى سنه 2015 وهي رضيعه. طبعا معناته انه هي رضيعه لان هذا السن المحرم يعني. فمتى تحقق الرضاع المحرم وتمت الرضاعة، هم صار الاثنان يعني أخا وأختا من الرضاعة، مع أن بينهما 5 سنوات وربما أكثر حتى من 5 سنوات. فالمعتبر شنو هو المعتبر؟ أن يكون الرضاعة من المرأة نفسها، مش كل واحدة من المرأة نفسها، ويكون في سن الفطام يعني في سن الرضاعة المعتبر، وهذا هو الشروط بالنسبة للرضاعة. فبالتالي ما يضرش أن يكون الولد أكبر من الفتاة بسنوات، هذا هو أخاه رضاعة، وما يضرش أن يكون الفتاة أكبر من الولد، ما فيش ما بينهم. لا يشترط تزامن الرضاعة حتى يعني نقوله بالتحريم وعدم، لا لا يشترط تزامن الرضاعة. إذا أرضعت هي اثنين، واحد قبل 10 سنين والثاني بعد 10 سنين، هم أخوت هذين من الرضاعة. اختلاف العمر ولا عدم تزامن الرضاعة هذا لا يؤثر. العبرة بتحقق الرضاعة المحرم من المرأة نفسها في سن الرضاعة، هذا هو المعتبر. عندنا بنت البادية عندها 3 أسئلة. السؤال الأول، قالت الوالد توفي وعليه صوم، وهي قالت صامت عنه، هو مش واجب عليها أن تصوم عنه، ولكن لو فعلت لها حرج، وهو لا حرج عليه لأنه يعني لم يصم هذه الأيام لمرضه بسبب المرض حتى توفي، فما في شيء باس عليه ولا شيء عليه أصلا. وإن أطعمتم عليه مسكينا يعني كل يوم 5 دينار فلا بأس أيضا. قالت يعني أمي لها يعني عندها وشم، ويعني ماتت ولم تستطع إزالته. طبعا الوشم هو محرم ما في شك في ذلك، والإنسان إذا أمكن أن يزيله في حياته من غير مشقة ومن غير ضرر يعني هذا هو الواجب. لكن إذا كانت الوشم إذا أرادت أن تزيله وسبب لها ضرر ولا مشقة ولا ما تقدر ما قدرتش، فنسأل الله أن يعني يغفر لها ذلك. وهي من كثير من نسائنا الكبار يعني، فيعني هي ما لهاش دم في ذلك. علاش؟ لأنهم داروا له وهي صغيرة، وش ماها العزائز هلبة عن المهات والعزائز يعني كلهم في ذلك الوقت كانت هذه عادة منتشرة فيهم. لما كبروا في اللي استطاعت أن تزيله، وفي اللي ما استطاعتش، في اللي تبي استطاعة مادية فلوس أكثر، وفي اللي ممكن يسبب لها ضرر لو أزالتها فما زالتهاش. فيعني نسأل الله يعني هذا أمر إلى الله جل وعلا، وهو أرحم الراحمين. وقد تكون هي معذورة في ذلك لأن عدم الاستطاعة، وإذا كانت لم تستطع ما لها شيء يعني. فشن الواجب عليها هي؟ قالت شن واجبنا عليها؟ دعيلها دائما بالمغفرة والرحمة، استغفري لها، تصدقي عنها. يعني زي ما قلت لك الوشم إذا كوعل في الماضي ثم تابت منه ولا ما استطعتش إزالته، هذه ما لا إثم عليها في ترك إزالته ومع عجزها، وما يلزم الشيء يعني شيء خاص بعد الوفاة بسبب الوشم. أكتب لها من الدعاء والترحم عليها، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي عاجزة عن إزالة الشيء المحرم ويترتب عليها ضرر أخرى، فهي يعني معذورة بسبب يعني بقدر العجز. ويسأل الله أن يرحم الوالدة رحمة واسعة، وأن يغفر لها ولجميع موتى المسلمين. أيضا سألت على التسبيح، هل التسبيح قالت له يعني نظام معين، أو يكون تسبيح مطلق؟ يكون تسبيح مطلق. وطبعا التنين موجود. كيف التنين موجود؟ فيه تسبيح اللي هو نظام معين اللي هو الوارد في الشرع، وفي تسبيح مقيد. مثلا تسبيح المقيد هو الوردة في الشرع يعني له أوقات معينة ولا أعداد معينة، يعني الشرع دل وقت معين ولا دل عدد معين. مثلا زي بعد الصلاة أن سبحان الله بعد الصلاة 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، أذكار الصباح والمساء. مثلا أن سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح ومئة مرة في المساء، هذه ورد بها الشرع، هذا تسبيح مو ولا تسبيح قبل النوم. يعني هذه كلها هذه كلها أدلة في الشرع لمسألة التسبيح المقيد، يعني وقت ليه وقت معين وليه عدد معين، هذا ما في شيء بس.
لكن عندنا تسبيح زي ما كنا بنسبح بالصلاة.

0: قبل النوم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعلي بن أبي طالب وفاطمة، قال لهم إذا أويتم إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34. هذا التسبيح مقيد بوقت النوم وبعدد معين، وبعدد معين هو 33، زي ما قلنا الصلاة بعد الصلاة 33، هذا لي عدد معين واللي هي وقت معين، زي الصباح والمساء سبحان الله وبحمده في الصباح 100 مرة وسبحان الله وبحمده في المساء 100 مرة، هذا وارد فيه وقت معين وتحديد عدد معين، هذا ما فيه شي باس. مثلا التسبيح في الركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، حتى هذا تسبيح مقيد بموضع من الصلاة. اللي وارد فيه عدد معين نتقيده بالعدد، مثلا بعد الصلاة 33 نسبحه 33 زي ما ورد، وقبل النوم 33 نتقيده بالعدد كما ورد. لكن فيه تسبيح مطلق، هي مش معناها واحد يسبح تسبيحات هذه مبدئي ما يسبحش، لا لا لا، يسبح الله في كل وقت، يقول سبحان الله 100 ألف 2000 3000، يقول ما شاء بغير تحديد بوقت معين ولا عدد معين، يسبح كيف ما شاء، يوم دار 3000 يغضو 5000 يوم 200 يوم دار، هذا كله واسع. مهم ما يحددش وقت معين وعدد معين ويقول ان هذا مستحب، لان بينا لك اللي هو المقيد اللي قيد الشرع، قيد بعدد وقيد بوقت. تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل هذا ذكر مشروع وما ليش عدد معين، ما ليش عدد معين يلزم التزام هذا العدد. بهي شنو الأفضل، نأخذ هذا ولا هذا؟ نقول الأفضل نجمع بيناتهم الزوز، الأفضل أن يجمع المسلم بين التسبيح المطلق وبين المقيد، أي نحافظ على الأذكار المقيدة الواردة في السنة ونكتر من الذكر المطلق طول اليوم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فما تشغلش نفسك بمسألة عد الأذكار في كل وقت، لا لا، اللي واردة فيها الأذكار عدها نعدها، ما هيش وارد فيها عدد اجعل لساني رطبا من ذكر الله جل وعلا في المشي وفي القيادة وفي العمل وفي البيت، ونحافظ على الأذكار الثابتة في الصلاة الصباح يعني بعد الصلوات وفي الصباح وفي المساء، هذا كله خير وكل أمر عظيم وكل بركة ليك ولنفسك ولقلبك ولكل جسمك ولحياتك كلها. فالخلاصة أن ما ورد الشرع بتقييده بعدد معين ولا بوقت معين ولا بهيئة معينة نتبع الأذكار الواردة في ذلك ولا نزيد عليه. ما لم يرد فيه تقييد هذا نقول باب الذكر واسع، باب الذكر واسع وهذا باب واسع، ونكثر من الأذكار ما شئت، قلت 1000 2000 يعني أقول ما شاء في اليوم، أقول ما شاء ولا حرج في ذلك إن شاء الله جل وعلا. هذا من ضمن الأسئلة، قالت هل يقع الطلاق في فترة العدة أم لا؟ ولعلها تقصد يعني هو طلقها وبدأت في العدة يعني وطلقها مرة أخرى، يعني لما تكون المرأة في عدة طلاق رجعي وطلقها مرة ثانية يوقع الطلاق أيضا، يوقع الطلاق أيضا، يعني يقع الطلاق في فترة العدة لما تكون المرأة في عدة طلاق رجعي اللي طلقها الأولى ولا الثانية، يعني يطلقها مثلا الزوج طلقة أولى وهي قاعدة في العدة ثم جاءت العدة ولا أنت طالق من جديد، فالطلاق اللاحق في العدة هذا واقع، لأن الزوجية لا تزال قائمة في الطلاق الرجعي والمرأة لا تزال زوجة ما دامت في العدة، هذا لم يكون طلاق رجعي، لأن المرأة في يعني في دمتها قاعدة، المرأة في دمتها قاعدة. فبعكس لما تكون الطلاق البائن وغيرها، هذا يعني المرأة ليست زوجة له، المرأة لما يكون في الطلاق البائن ولا الخلع هذا ولا كذا، هذا المرأة ليست زوجة له، فهذه لا يملك إيقاع طلاق جديد عليها أثناء العدة لأن هي مش في حكمة. لكن المرأة الطلاق رجعي وهي تحت حكمة وطلق طلاق عند طلقة أولى وزاد طلقها في العدة مرة ثانية، تمشي الطلقة الثانية أثناء العدة، لأن المرأة لا تزال زوجة له ما دامت في العدة كما ذكرنا. نأتي إلى ممكن الآخر الأسئلة في حلقة اليوم، وهي زي ما تكون الحقيقة هي ممكنناش حصرها، لكن الوقت يعني داهمنا، فكثير من الأسئلة ما نقدروش نجاوبها بالنسبة لليوم، لكن على نجيب يعني ما يمكن الجواب عنه. فهذا سأل يسأل قال عندي صديق اللي عرض علي صفقة مربحة ظاهريا الفترة الماضية انتاجر في أجهزة لابتوب عن طريق الاستيراد من الخارج. في صديق عرض علي أن نبيع 4 أجهزة لابتوب لجهة عامة بحيث تكون في زيادة في السعر ونستفيد أنا وهو من هذه الزيادة، على سبيل المثال 20% على السعر الأصلي. يعني مثلا كان الكمبيوتر ب5000 بيديروه هما ب7 ولا بكده، لأني لن أتقاضى مبلغ من هذه الرزق إلا بعد شهر تقريبا، يعني بما أنه بيستنى شهر بيزيد هذا المبلغ وبيعطي صاحب النسبة. هو الإشكال وين إحنا دائما في هذه المسائل؟ لما يكون الوسيط هذا اللي قال لك نجيب لك المؤسسة، هو يعمل في المؤسسة، هو أحد موظفي المؤسسة، طبعا كان شخص عادي وبنبيع حاجة مثلا بنستنى مثلا حاجة حقها 5000 نبعث له بالتقسيط ب7، هذه ما فيها إشكال. إشكالنا وين في هذه المسائل لما تكون مسائل الدولة؟ لا الدولة ما نزيد ولاها ومنستنوا شهر وغيره، كان في الواقع واحد تاني مثلا بيستناك شهر ما تزيدش على الزيادة هذه كلها، لكن لنا دولة هو مش هذاك يأخذ ربح حتى هو. والوسيط هذا اللي إذا كان يعمل في المؤسسة ولا أحد موظفي المؤسسة ويعدي بيجيب كمبيوترات للجهة اللي هو فاها وبياخذ نسبة، هذا حرام عليه، هذا لا يحل له أخذ عمولة عن التعاقد اللي يتوسط فيه مش المؤسسة متاعها تحصل عليه تعاقد، وهذا غير محرم. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قاعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا، هو الذي نفسي بيده لا يغلو أحدكم من شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كانت بعير يعني جاء له رغاء، وإن كانت بقرة جاءت لا يعني جاء بها ولها خوار، وإن كانت شاء يعني جاء بها تيعر يعني، والنبي قال قد بلغت يعني. فالوسيط اللي ما يعني لم يكون يخدم في المؤسسة ما يحقلاش أخذ أي شيء. في شيء تاني يقولك ما هو ما يخدمش المؤسسة مرات، لكن عنده علاقة صاحب المدير ولا ولد عمه ولا قريبة ولا هو في يخدم في ميليشيا من الميليشيات ويبي كل شيء في عمولتي، هو لأنه هو في ميليشيا يبي عمولته في كل شيء، عمولته من النفط وعمولته من شركة الكهرباء وعمولته من شركة يشتروا كمبيوترات للمدرسة وكان يشتروا كتب لي كذا، ويبي عمولته يقول لاني هذه عمولتي أنا داخل، فتما هي عمولة هذه ما فيش حاسة عمولة، هذه يجرى على الجهة والمحسوبية، وهذه الجهة أصلا اللي بيدري ما يكونش إلا لله، فهذه أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم من شفع على أخي شفع فهذا له هدية فقبلها فقد أبى أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فما بالك الشخص هذا اللي هو مستغل نفوذه ولا وسطه ولا جهة، فهذا أمر محرم لا يجوز لك أخذ الأجرة لمجرد الجاه ولا الواسطة ولا إنك قائد ميليشيا ولا لإنك وصف شيء معين، ولا يجوز لن يعني نتساهل مع الناس في هذا ولا هم يستاهلوا في مسألة لا خشيت بناتهم كذا وإني خذت باي هو على طباية وكذا كذا، إما يجب أن يكون الحق واضح واسمه الأجرة تكون مقابل عمل حقيقي، والسمسار يخدم في عمل حقيقي، أنت ماك سمسار المستار هذا يخدم في أراضي يجي كذا يشوف يخدم دير مكتب كذا يجيب الزبون لي هذا ويجيب الزبون هذا ويقنع هذا نقوله سمسرة، لكن انت راه ماك سمسار، هذا لما يكون جهة معينة المصرف الفلاني بيشتري ماذا كذا لا نبي نسبتي هذا كذا بنسبتي، لأنه هو يخدم في المصرف واللي هو ماسك قسم المشتريات واللي انه قسم المشتريات في المستشفى ولا في الصحة ولا في إدارة من الإدارات يعرفه ولا ما يعرفاش ولا عنده به قرابة ولا كذا مدير لهم نسبة ولا مدير لهم كذا، فبقولك لا عمولتي هذه ليش عمولة، هذه حرام فحرام صافي، توكل فيه لنفسك ولصغارك وعذاب الآخرة يشد وأبقى، فعلى الناس أن تتقي الله جل وعلا في ذلك. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، وفقني الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام كنتم تستمعون.

0: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطه.
1: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن: هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
2: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أنه الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن طلع على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عند بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة، واحد يملك نقول نص هكتار، واحد هكتار، واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
1: نعم.
2: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة، 4 هكتارات أو 6 هكتارات أو كذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة، والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعه، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة، احني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له اللي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة، ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
1: نعم.
2: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وأنت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة، على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
1: نعم، بارك الله فيكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا، الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري، أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء، ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والامرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس، وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح، العقد صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية، وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم، وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط، وذكروا المهر، وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه هم الزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح؟ لاش تحشي في رأسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني، ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا، هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش في اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقه تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بين مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام، لا مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوطقول لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا إحنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناها معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن الناحية القانونية أسألوا المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قولوا والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد على هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ رأى مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي. العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي. كان قال لكم لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق لشيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عائلتها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة اني متعين، بس لكن مش هناخذ المرتب لان حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة متاع التعيين ونعدل كل شيء. انا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن اريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا، الإنسان واضح من كلامك يعني في حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال الشهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لي عائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا، يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
6: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا. بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا إحنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني أنا، خليني توفي الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من أمن العقوبة أساء الأدب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة. أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كمان ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب، شندرت فيه الآن احنا أعطيناك مليارات شين فيه، وين سبب التقصير وين كذا. لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا بعدين يمشي لك. احنا شين للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، الإنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خذيت ميزانيات وتعهدت أن تضيع عشير مش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارف شنو، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشريها منا واحد من ولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وانا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريبة على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك 100,000؟ تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كان تراضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم، لم بيبيع قولوا لا معليش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روح دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم موازوا وين ما تبوا خذوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
7: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
8: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل وهل الابتداء يعني كالدوام، يعني إذا قلنا للترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم، يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوض المقاتل غير المنفوض المقاتل،
7: نعم،
8: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر، يعني تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل، كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
7: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
8: بالضبط يعني، الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس، هي ما هذا المادة الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبيوقفوه والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني, ولا لسه يعني إعذار شرعي في نهاية قد يروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل, والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم, لعل يعني لا ينبغي أن نتهاون في هذا الأمر, كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى, حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى وأن قد روح مسلم يعني. من أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية, وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب, هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني, فتجد من يمشي معك يعني, وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت هي من ناحيتين, من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح, وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقض يعني حتى مهما تقول هي الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم. الله أعلم.
7: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار.
8: هذا الذي أعلمه والله أعلم.
7: الله شيخ بارك الله فيك.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم, هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا, إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة, أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلابد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم لتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر, إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية, القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض, إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم, هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا, إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة, أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلابد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم لتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر, إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية, القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض, إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات, هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء, أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء, فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء, لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
2: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة, ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع, فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره, فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له, سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة, ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء, لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا، وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره، حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد، فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج. فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعت رسالة لمصرف ليبيا المركزي، قال: يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص؟ يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش. علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000، ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي. يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر؟ يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض ويأخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت، وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر لي الزبون.
10: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في او يعني اقصد بالعوام ما ليس مختصا يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفهم، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
6: نعم.
10: فكيف نعم. تتجرأ؟
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت لجهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت ان البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع الا بعد 14 يوم وما عندكش طريقه باش تتاكد هذا العيب هذا كان موجود من البدايه ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي بتاعه كان قوي ولا، ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده لا. يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوف هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى نقوله قاعة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث ما نعرفوش السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البائع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك. لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردلاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت اللاجة وكذا وما بينت لاجة، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أنت ما يضركش لما تكون صادق وبينت لك كل شيء.

0: أخبار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أيضاً هنا السائل يسأل، يقول: إذا لمس الزوج زوجته بشهوة، فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
2: هي المسألة الحقيقة منطبع بالقصد أو وجود الشهوة، سواء للامس أو للملموس. فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى، وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
1: كويس.
2: لكن بالنسبة للمرأة، هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا. إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا، فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا، قالوا: إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا، لأنها لا تحمل إلا على الشهوة، بخلاف غيرها
1: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
2: نعم، القبلة على الشفتين، هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد، فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
1: نعم. الله يبارك فيك شيخ.
3: أن الأخ سعد سأل لمسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة، ونخذ به كل الفريضة. وذكر لك يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يخذ به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يخذ بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق، يدخل به وقت الصلاة. وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا، ويسبب أذى الجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش

0: تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن، الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض، يعني خلاص هذا ما عادش بدا، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفي أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأذى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأذى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة، يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتنى الفم، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
1: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
2: يا أستاذ الكرم، بارك الله فيك. مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه،
1: آمين،
2: وبارك الله فيك،
1: آمين،
2: ودي البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين،
1: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
2: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
1: إيه تفضل.
2: أنا عندي شخص ابن أخويا
1: إيه ولد أخوك إيه.
2: ابن أخويا في خصام أخوته هاجر أبوه وأمه. أمه وأبوه يقولوا لي برّال جيت بالأمس القريب وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي أرد على تليفون أبوي ولا أمي ولا نمشي لهم. فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد ولا نسيبه لله؟
1: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله. هو كبيرة من الكبائر عقوق الوالدين هجر الوالدين إيذاء الوالدين عدم طاعة الوالدين ولو كان ظالمين راه هذا مش فهو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إنه في يجاوب علينا نعم وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من الأئمة وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله. فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: طيب عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات. الشك اللي هو تساوي الطرف هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر. هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه. لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل. يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة. هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر. الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر لأن هذا عنده إشكال مرض. مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة. يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى. هل صلى ركعتين أو ثلاث ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر. يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس يبدأ يبني على الأقل وهكذا. يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس. خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
5: الأخت أم محمد سألت سؤالين، السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
6: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشها موس ولا شيء سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهادي، الأشياء هذه تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
5: نعم، النوم الثقيل وكذا،
6: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
5: نعم، بارك الله فيكم.
7: شيخنا لعل نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
8: يكفي، نعم، مسألة هذه مسألة خلاف من المدمن هذه يدخل يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
7: يمر على الأعضاء أو لا؟
8: إيه يمر على الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
7: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
8: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
7: نعم،
8: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، أنت يعني شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير، يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي، لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
7: صحيح
8: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره، تقول في بعض العلماء حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا او عدم استيرادها لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ، او شيء ورقه لا يتحمل بالتجربه الورقه متاعها تلقى الاوراق بعض الاوراقات تلقاها ساقطه، وهذه عرضه للامتحان يدخل حتى الانسان في عقيدته، يعني تعرف انت الامتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال، فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
7: والله شيخ بارك الله فيك.
9: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأن ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو عن هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
10: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
9: بارك الله فيك شيخنا.
11: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
12: الإسلامية. نعم، جيد.
11: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
12: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
11: ترجيع المعاصي.
12: نعم،
11: ترجيع على المعاصي.
12: نعم، ذكر الخمر وذكر
11: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
12: نعم،
11: امرأة عامة
12: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
11: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
12: بدايات
11: صحيح.
12: طيب.
13: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
14: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
15: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا.
9: الشيخ النفاتي موسى.
15: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذه السائلة الأخت مريم تقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد، فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك. منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاج هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا. هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول احنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة.
0: أن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع من الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة.
1: من رياض الصالحين من رياض الصالحين
0: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه.
1: من رياض الصالحين من رياض الصالحين
0: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عيني. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني ليحان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والآخر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنتم؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حدة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حدة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بأداء الأمانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي أنت، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني سأقتل اليوم إلا مظلوما. وإن من أكبر همي لديني.
2: أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟
0: ثم قال: يا بني، بع ما لنا واقض ديني. وأوصى بالثلث، وثلثيه لبنيه، يعني لبني عبد الله. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية، ولا خراجا، ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2,200,000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير قال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت: 100,000.
2: فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه.
0: فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,100,000، فباعها عبد الله 1,600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء
2: فليوافنا بالغابة.
0: فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما 100,000. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100,000. وقال ابن زمعة: وقد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. فقال: أخذته 50,100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,100,000، فجميع ماله 50,100,000. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجورا. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة ومستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، انهينا احنا الكلام عن مصارف الزكاة ونشرع إن شاء الله يعني في بعض المسائل المتفرقة المتعلقة بالزكاة والتي يحتاجها الناس بشكل عملي، فلعلنا نبدأ بمسألة شيخ إخراج القيمة عن العروض أو العكس. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخراج القيمة يعني عن العروض أو عن ما يخرج منه الزكاة مثل الحرث وزكاة الأنعام، فهذه علماؤنا يجيزونها مع الكراهة أو يجوزونها مع الكراهة، عفوا. نعم، فإخراج القيمة يعني نخرج الإنسان مال عليه زكاة الحرث أو الماشية، يعني المشهور أو المال الجاء مع الكراهة، وهذا هو المشهور من قول ابن القاسم وأشهب.
3: نعم،
2: وعلماء يقول إذا اجتمع ابن القاسم وأشهب في المذهب فهذا يكفيه شهرة، يعني الله أعلم. فإخراج النقد عن الماشية والحيوان هو إذن جائز مع الكراهة، يعني الإنسان زي ما نقول الآن لما جي بواته حقه يوم حصاده مطلع له مثلا 1000 كيلو من شعير أو 1000 كيلو من قمح أو كذا، فبيخرج عليه العشر بيطلع 100 كيلو زي ما نقوله بعلي، فهنا 100 كيلو كم يساوي؟ قال والله 100 كيلو يساوي مثلا نقوله مثلا على سبيل المثال 300 دينار، فهو تطلعهم 300 دينار. هذه يجيزونها مع الكراهة كما قلت، يجيزونها مع
3: الأصل أن يطلعها، يعني
2: الأصل هو هذا، الأصل هذا هو الأصل، لكن يجيزونها مع الكراهة. ومن السادة المالكية أيضا ابن وهب وبعض فقهاء المدرسة المالكية العراقية إلى منعها ابتداء في الأصل عدم الجواز، ولكن إذا أخرجت وقع صحت يعني، لكن المشهور المذهب هذا هو الله، مشهور المذهب أنه يعني كما هو المنقوع ابن قاسم وأشهب أن يجوز مع الكراهة. وهذا متى يكون هذا الأمر؟ يكون يعني اللي هو إخراج مثلا زي ما قلنا العروض أو مع الحرث، زكاة الحرث وزكاة الماشية إخراجها نقودا، شرط أن تكون إخراجها نقود إذا كانت فيه مصلحة للفقير، إذا كانت فيه مصلحة للفقير إذا دعت لذلك الحاجة، لأن شو الغرض من إخراج القيمة؟ هو الغرض منه هو الرفق بالفقير، حيث تكون القيمة أنفع له في قضايا حوائجه. يعني مثلا احنا الفقير الان زي ما نقوله الان تعطيه مثلا
1: زيتون
2: زيتون ولا 20 كيلو شعير مثلا يعني بالمرطة نتكلم الناس على الاقل بالكيلو معاه يعني مرطتين وعطيتها مثلا 30 كيلو شعير وبياخذ الشعير هذا بخدمه
1: مرتين بياخذ تكاليف
2: بخدمه يعني بينقيه وبينظفه وبيطحنه وبكذا والى اخره هو محتاج النقد
1: صحيح.
2: محتاج الى المال لاشتراء مثلا ملابس لكسوة لغذاء لعلاج لكذا فهذه أنفع الفقير هي الزكاة الغاية منها هو سد حاجة المحتاج إن كان طعاما فطعام
1: هذا المقصد
2: هذا المقصد من الزكاة يعني أغلبهم عن السؤال في هذا اليوم إن كان الحديث في إسناده ضعف لكن هي هذه
1: هذا المعنى
2: هذا المعنى المعنى صحيح كما يقال
1: صحيح.
2: يصح اسنادا لكنه يصح معنا لان لما تكلمت الايه ان مصدقات الفقراء والمساكين الى اخر الايه سد حاجه الفقير وسد حاجه المسكين وسد حاجه المؤلفه قول العاملين عليها كاجره هذا يستثنى العاملين عليها لان هذه باب الاجره لكن المؤلفه قلوبهم لتاليف القلوب والغارم ليشد دينه يعني زي ما قلت لك عندي غارم الان عليه مثلا 5000 دينار نعطيه خمسة قديش بنعطيه مثلا نعطيه قنطارين ولا قنطار شعير ولا بتعطيه مثلا شاه ولا بتعطيه جمل ولا تعطيه كذا يعني هو هذاك هو الأصل لكن إذا كانت فيه منفعة للفقير أفضل في إخراج القيمة هنا فهذا لا بأس بذلك والله أعلم وحتى الأدلة تدل هذه مسألة خلافية بين المذاهب حقيقة لكن عندنا في المذهب يجوز إذا تعينت أو ثبتت أو ترجحت مصلحة
1: الفقير
2: والحديث معاد مشهور حيث الذي أخرجه البخاري معلقا آتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس خميص أو لبيس في الصدقة في الصدقة في الزكاة في الصدقة ما كان السعيد والذرة أهون عليكم يخاطب أهل اليمن يخاطب أهل اليمن أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أهون عليكم بتكلكوا مثلا ماشية يعني من الأغنام وبتجيبوا مثلا من المراعي وبتجيبوا مثلا زي ما نقولوا الإبل وكذا يعني أهون عليكم جيبوا لي ثياب
1: الخميص واللبيسة شنو نقصد
2: الخميص هو النوع الخميص نوع من الثياب يقولون هو طوله 5 أذرع
1: أيوه
2: واللبيس حتى نفس الشيء ما يلبس يعني ما يلبس فتعينت حاجة خير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا وجد فيه مصلحة المزكي ومصلحة الفقير معا أهون عليكم
2: بالضبط يعني أهون عليكم يا أيها المزكون وخير طبعا لأصحاب يصلم هنا يقصد بفقراء
1: فقراء المدينة
2: فقراء المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم هو على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الفئة الغالبة ويقصد ويعني طبعا هنا الفقراء حتى يكون لا يظن الناس أن تعطى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني غريهم وفقيرهم وماذا قال قال في الصدقة حددها في الزكاة وزي ما قلنا والفائدة في القيمة المرة تكون أيسر حتى للمزكي كما ذكر حديث معاذ وأنفع الفقير يعني لأن الفقير القيمة هذه يقدر يعني يأخذ بها يشد بها حاجته لأن قلنا وفي أكثر من عفوا يعني في حلقات سابقة أن حاجة الفقير يعني تتغير مع الزمن
1: صحيح
2: وتكلمنا في هذه المسألة شيخ أسامة قلنا قديما كان الأصل الطعام فقط هذا الحد حتى لما حدوا لما يعرفوا الفقير والمسكين الفقهاء قديما ما لم يقوت طعام يعني لكن الآن والناس محتاجة للقوت محتاجة للمسكن محتاجة للملبس محتاجة للدواء يعني حاجات وأشياء أخرى حتى في
1: الضروريات
2: أصبحت الآن يعني تتغير هذه وبالتالي حتى يعني الفقير ما هوش معيار واحد ما هوش معيار ثابت يعني صح حتى في في في وقتنا الحاضر شيخ أسامة وتكلمنا أظن في حلقة سابقة أن حتى الفقير احتياجاته تختلف من بلد لآخر تختلف من بلد لآخر لما قعدنا نقارنه حتى بمثلا المسلمين في أفريقيا اللي يعيشوا مثلا في البادية في أفريقيا وفي كذا تلقى أهمه شيئان الماء والأكل
3: صح.
2: عايش في خيمة، عايش في عشة، عايش في كذا وإلى آخره، لكن أنت الآن هنا ما جيش لحد في طرابلس والله حتى خيمة تكفيك أو عيشة أو مثلا صح. يعني عشة تكفيك.
3: مش مقبول هذا.
2: هذا الأمر لأن طبيعة كل بلد وطبيعة كل أناس واحتياجاتهم فهذه المسألة، وبالتالي الشريعة الإسلامية الأحكام ثابتة لكنها النصوص ثابتة لكنها يعني
3: تنزيلها على
2: يعني متطورة مع العصر.
3: مرنة.
2: مرنة متطورة مع العصر بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كانت الرسالة، هذه الرسالة خاتمة الرسالات.
3: اي والله.
2: هي صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الحديث كما قلت لك شيخ لما كانت معاذ يعني أول شيء يعني معروفة في العلم يعني لأن لقاء هذا اجتهاد منه هو حديث يعني بما تقضي بكتاب الله أبي سنة وسلم ثم قال اجتهد
3: رأيي
2: كذا. وهذا الحديث وإن كان فيه حيث الإسناد فيه كلام لكنه يستشهد به كثير الفقهاء استشهد به كثيرا الفقهاء. وكما قلت لك المعاد في العلم يعني مكانته يعني هو من هو يعني فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي يعني وضع لكل صحابي من هؤلاء
3: ما يميزه من المجال.
2: نعم. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. فحديث معاذ هذا دائما استدل به أهل العلم في جواز إخراج القيمة بدل صنف الزكاة التي ورد فيها النص. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في إبل الصدقة ناقة مسنة ناقة مسنة فغاضب على من أخذها وكأنها من كرائم الأموال عدها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاذ وإياك وكرائم أموالهم فقال لمن هو على الصدقة قال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة ارتجعتها أي استبدلتها ببعيرين من حاشية الصدقة من صغار حاشية الصدقة يعني من صغار الإبل من صغار الإبل. فهذا يعني فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعير يعني عن بعيرين هو ما بأخذ القيمة في الزكاة وما بأخذ القيمة في الزكاة. وهذا الحديث في إسناده مجالد بن سعيد فيه يعني
3: ضعف
2: فيه ضعف اختلط بآخره ليس بقوي واختلط بآخره كما قال ابن حجر. فعلى كل هذا الحديث كما قلت لك حديث معاذ يستدل به علماء في جواز إخراج القيمة في بدل العروض بدل الحرثة وبدل زكاة الحرثة وبدل زكاة الماشية مع الكراهة. الوجه الكراهة كما يقول المشايخ يعني مع حديث معاذ الذي يدل على الجواز هو يعني فيه معنى الرجوع فيه معنى الرجوع في الصدقة. فالآن المزكي مرات الإنسان يقول لك أني والله وجبت علي في 40 شاة والشاه ينبه من الوسط خرج من الوسط وقداش تساوي الشاة 1800 مطلحني مطلحها فلوس لكن بها تقعد فكأن فيه نوع من الرجوع عن الصدقة كأن يعني ما ليس حقيقة أنه لأنه دفع القيمة ليس فيه رجوع لكن في يوحي
3: يشبه
2: نعم إيه نعم. فكأن فيه عندما أبقى يعني هشة ودفع قيمتها كأنه اشتراها لنفسه. وقد جاء في الحديث الصحيح النهي عن أن يشتري المتصدق صدقته كما أخرج الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قال حملت على فرس عتيق في الجهاد يعني الفرس العتيق هي الفرس النفيسة يعني الفرس النفيسة يقولوا هو الفارهة والرائع النفيس يعني في سبيل الله أي تبرعت بها وحملت على فرس عتيق يعني تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه. يعني أعطاه عمر الخطاب يعني أضاعه وكان حتى أهمله في كلفته ومؤونته يعني في العالة في مؤونته. قال فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص. لأن كان مش عارف قيمته زي ما نقول إحنا أو غير مهتم به وكذا. فسألت ذلك عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد برخص فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهذا حيث النهي عن الرجوع في الصدقة يعني. الإمام بن عبد البر قال الإمام مالك كره والليث والشافعي كرهوا شراء الصدقة لمن تصدق بها. فإن اشترى أحدا صدقته لم يفسخ العقد وإنما هو يعني ولم يرد البيع. فالنهي نهي كره ورأوا أن له التنزه عن هذا الفعل فيكره شراؤها من الفقير.
1: نعم.
2: أنت الآن لو بعدين حتى لو بتشتريها من الفقير يعني يتحشم منك. أنت الآن لو لنفرض على سبيل المثال يعني عندك زي ما قلت لك عندك في 40 شاه أو في 60 أو 70 شاه وجبت عليك الزكاة إخراج أن تخرج شاة واحدة. وطلعت هالشاه دي من سواء من الوسط او من كرائم بتطوعا منك او من الوسط وعطتها لفقير وبعدين جيت قلت شريك الشاه منك. نتكلم حتى على الواقع. برايك بماكس معك هلبة
1: مش حيماكس هلبة لانه عارفك انك انت في النهاية عاطيها لك
2: وبتحشم
1: بيتحشم منك
2: يعني. حتى عمر الخطاب قال توقعت أن يبيعها برخص وإن كان هذاك يعني هو أهملها لأنه فبالتالي يكون عنده زي النغز زي ما نقوله إحنا. لكن حتى أنت الآن تصدق بصدقة عليه فقير بتحشم منك كيف يقولها لك
1: صح.
2: ولا شركت بيع حالي يبتسوي 2000 ولا تخطر 1700
1: اللي بديره ماشي
2: بيقول لك يعني ما كان المال مالك يعني
1: صح.
2: وكأنه ليس ماله هو
1: صحيح.
2: فبالتالي يدخل هذا الأمر حقيقة في الكراهة ويتنزه الإنسان عن أن يرجع في صدقته أو ما يشبه الرجوع وليس الرجوع حقيقة زي ما قلنا. لأن اللي بيرجع في صدقته في الصدقة يعني بيعطي ألف ومصار له وأعطاها وبعدين استردها
1: هذاك أصلا حيكون محرم مرة واحدة
2: نعم لكن هذا ما ردهاش هو هذا ما ردهاش أعطيه البديل
1: هذا كان الحكم مجرد كراهة
2: نعم الله أعلم. نعم في مدونة الفقه المالكي يقول الشيخ ولم يكن إعطاء القيمة حراما لأنه ليس شراء حقيقة وإنما في معناه والأدلة الدالة على الإذن به عند الحاجة كما مر بينا في حديث معاذ يعني. وأيضا الزكاة عبادة وقربة والأحوط الاقتصار في فعل العبادة على ما ورد وزي ما قلنا وقد روي عليه وسلم حديث فيه انقطاع قوله لمعاد خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر يعني. وكما قلت في انقطاع والحديث فإن صح فهو نص فيما يجب أخذه من كل صنف ابتداء فلا ينبغي مخالفته إلا لحاجة. ولقاء أن يقول أن هذا الحديث لم يرد لبيان حصر المأخوذ وإنما ما يؤخذ الأصل كأصلا فقط يعني لبيان الأصل فيه المأخوذ من الزكاة يؤخذ من جنس الزكاة. يعني عليك أنت عندك مثلا نقول إحنا مثلا 40 من الإبل لا تخرج عليهم من الأغنام يعني
1: أصلا أنك أنت بتطلع من الإبل

0: المذهب الحنفي أو السادة الحنفية يقولون أيضا أن يجوز إخراج القيمة ولو من العروض لحديث معاذ، فإنه يدل على جواز إخراج القيمة مطلقا، بينما ذهب السادة الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم أن من أعطى القيمة في الزكاة لا تجوز،
1: لا تصح أصلا عندهم الزكاة.
0: نعم لا تجوز، نعم لا تصح. واستدلوا بكتاب أبي بكر في الصدقة بقول هذه صدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سئل بحقها أعطيت له، ومن يسأل بحق كما في الورد لا يعطيها. قالوا وهذا ورد، وبيشن بتقولوا في حديث معاذ أتوني بخميص لبيس. قالوا ردوا هذا الحديث معاذ أن ذلك في الجزية، قالوا هذا النص ورد في الجزية
1: لغير المسلمين، يعني
0: في الجزية يعني صرف، لأنه قال فيه وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه نقلها إلى المدينة، وصدق لا تنقل. يريدون أن في حديث معاذ فإنهم رضوا بذلك، فأخبرهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم. نعم، فذهبوا لهذا القول، قالوا قد أمر صلى الله عليه وسلم أن يأخذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم. لكن يرد على هذا القول أيضا الشيخ الذي ذهب إليه السادة الشافعية والحنابلة أن حديث معاذ كما مر بنا قال في الصدقة،
1: نص عليها
0: في الصدقة طبعا، والنقل هذه الزكاة هو ما زاد على حاجة الفقراء في تلك البلاد، ينقلوا ما يزيدوا ينقلوا إلى بيت مال المسلمين.
1: نعم،
0: وهذه أمر، هذا رد على هذا، ما هو دليل أول شيء حيث معاذ جاء في الصدقة. كويس، وأنتم قلتوا هذا حديث معاذ كان في الجزية، وما هو بدل ماذا في الحديث الصدق؟ بدل الشعير والذرة قال لهم. بدل الشعير والذرة، وما كانت الجزية تأخذ من الشعير والذرة،
1: صحيح،
0: كانت تأخذ بالدراهم وبالدنانير والحسب يعني. حديث معاذ الآخر على كل حال من دينار في حديث في 40 مسنة، وفي عفوا في 30 تبيع وفي 40 مسنة، حديث وعلى كل حال من دينارا، الجزية لا تأخذ من الشعير والذرة، وهذا حديث تكلم في نص الشعير والذرة وغيره في الطعام يعني. فهذا يعني فالقول بالإجزاء إذن كما قلنا في بداية الحلقة شيخ تدل عليه الحكمة من إخراج الزكاة الصناف الثمانية، سد الحاجة لكل منهم، هذا المقصد العام، المقصد العام هو سد الحاجة. فنأخذ من هذا يعني رجحان القول بجواز إخراج القيمة يعني بشرط أن تكون نقدا، لأن النقد يغني عن كل حاجة،
1: صحيح،
0: في كل حاجة يعني، الفقير يسده من الطعام، زي ما قلنا العامل كأجرة، المؤلفة قلوبهم، الرقاب يعني في العادة الرقاب يعني تشترى وتعتق بالدراهم والدنانير في العادة يعني، الغارم عادة يريد المال، أيضا ابن السبيل يريد ما يوصله زي ما يقول في وقت المعاصر الآن يعني ما يوصله إلى بلده، يريد ما ليقطع لأجرة الطائرة أو الباخرة أو الكذا إلى آخره. وهذا في العموم إذن ما دامت الغاية هي سد حاجة الفقير مما يحتاجه، وهذا أصل الزكاة سد الحاجات، فمع ما ساقه الأئمة والعلماء من حديث معاذ والله أعلم، والقول الأئمة الكبار بالجواز وخاصة من السادة المالكية، فيترجح هذا والله أعلم أن إخراج القيمة في مثل هذه المسائل والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، لعلنا شيخ نستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل ما نحن بصدده إن شاء الله. كونوا معنا أيها المستمعون الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله.
2: لقد جاءوا يدا وندا ونورا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
4: أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم.
5: أرحب بكم في برنامجكم فتوى المخصص للإجابة.

0: إجابتي عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية.
1: فتوى برنامج نجيب فيه عن أسئلة المستمعين الكرام عما يشغلهم في أمور دنياهم وأخراهم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقهم لحسن السؤال وأن يوفقنا أيضا لحسن الجواب.
2: نذكر بالهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا: 092-092-1500 092-092-1600.
3: برنامج فتوى، برنامج يجيب فيه نخبة من مشايخ دار الإفتاء الليبية عن أسئلتكم واستفتاءاتكم، يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويومي الجمعة والسبت على تمام الساعة 5 مساءً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. أهلا وسهلا بك شيخنا من جديد.
1: أهلا وسهلا بك شيخ السلام ومستمعين الكرام في كل مكان.
0: شيخ كنا تكلمنا قبل الفاصل على إخراج القيمة في مكان العروض. الآن شيخ في يعني ممكن مسألة أخرى، مسألة عروض التجارة. الآن الشخص اللي يبدأ تاجر وعنده بضائع ووجبت عليه الزكاة، فبدل ما يطلع فلوس على زكاة التجارة متاعه يطلع من جنس السلع اللي هو يتاجر فيها، فهل هذا الشيء يعني جائز أو غير جائز؟ مثلا يبدأ واحد تاجر ملابس، مثلا تاجر ملابس ووجبت عليه الزكاة فيطلع من هذه الملابس اللي هو تاجر فيها.
1: هو الأصل أن تخرج القيمة، تقوم هذه العروض كلها وهي تخرج قيمة، لأن زي ما قلنا الآن المناصب التجارية كثيرة شيخ معي، يعني واحد يبيع في قطع غيار، واحد يبيع في أتات، واحد يبيع في ملابس، فهذه المسألة يعني فيها إشكال. الأمر الآخر يعني هل نقول مثلا عندك قطع غيار، الفقير قطع غيار ايش بيدير بها؟ نقول الحين الآن لما قيمة النقود فلوس هذه زي ما قلنا تغني عن كل الحاجات، يعني يستجلب بها كل حاجة، الفقير يقدر يستجلبها بكل اسم. مسألة أخرى قد تدخل حتى بعدين مسألة رداءة الأنواع ورداءة السلع. يعني الآن لنفرض الآن ظروف الحياة تغيرت شيخ، يعني قديما كانت ثياب تعطى أقمشة وخلاص، كل واحد يفصل على روحه، كل واحد زي ما قال في حديث معاذ معاي ياخذ كل واحد وهذا كان سائد قديما يقسموهم متروات زي ما يقولوا الحين، الان كانت ادرع وكذا والى اخره، كل واحد بحسب احتياجه واللي يكفيه واللي ياخذ من غيره ولا كذا، يعني خيط على بعض زي ما نقول. لكن الان انت الان لما بتجي حتى الثياب الان بينت بتطلع زكاه، انت نقول احنا مثلا على سبيل المثال الله اعلم ملابس رجاليه وعندك انت فقراء النساء، يعني شو تعطيهم؟
0: صح.
1: أو هل حتعطي وشو بتعطي مات البضاعة الكاسدة والبضاعة الراكدة هي اللي بتقول إياه خلينا نطلعها من على سبيل المثال على القول هذي؟ فيترى فالأصل إخراج القيمة والله أعلم، هذا هو الذي يعني يشد به حاجة الفقير، هذه المسألة باختصار هكذا.
0: نعم. واضح شيخنا بارك الله فيكم. شيخ طيب احنا ما زلنا في مسألة يعني مسائل متفرقة متعلقة بالزكاة، لو ناخذ مسألة أخرى مثلا الآن الأموال الوقف.
1: نعم.
0: أموال الوقف إذا بلغت يعني النصاب وحال عليها الحول، هل يخرج عليها الزكاة أو أن مال الوقف يعني يصان ويحفظ عن أن يعني تنهيه الزكاة؟ يعني ما الحكم في أموال الوقف؟
1: زكاة الوقف المال الذي وقف لتوزع غلته أو يستفاد مما منافعه مع بقاء ذاته، كما ورد في حديث قال حبس الأصل. سواء كان هذا الاستفادة سواء كانت عينا يعني نقودا أو كانت حيوانا أو ثمارا، هذا الوقف يستفاد منه الفقير، وسواء كان هذا الوقف عليه معينين كأشخاص بأسمائهم أو بذواتهم أو غير معينين مثل الفقراء أو مثلا المسائل الخيرية زي ما نقولون، يعني المساجد أو صيانة مدارس، وقف مثلا صيانة المدارس أو صيانة مثلا أماكن معينة يستفع بها عامة الناس أو إصلاح طرق وغيرها. المالك الذي أوقف هذا الوقف يعني يطالب المالك الذي أوقفه أو الناظر المتولي أمر الوقف أن يخرج الزكاة من مال الوقف ذاته إذا وجبت فيه الزكاة. يعني زي ما نقول الإنسان على سبيل المثال، الإنسان داير مثلا نأخذ أمثلة، نقول مثلا إنسان داير وقف عدد من الماشية وخذ التنشاء وقال بهم وقف يصرف منتوجهم في سبيل الله
0: كويس
1: ماشي. الوقف الإنتاج وهذه نقول مثلا 60 ماشية أو نقول مثلا 40 من البقر، 40 من البقر هذه نبي إنتاج الحليب وغيره
0: كل الفقراء،
1: كويس 40 هذو نصاب. فكل اسمه يعني يقولون كل فترة يحلب هذا الحليب يوزع الفقراء هذا المال المنتوج هذا يوزع الفقراء والعلف المال هذه الأبقار وكذا وإلى آخره. ولكن الصقر العام وعندي 40 من البقر يعني إذا ما جبت فيها الزكاة يخرج عنها الزكاة وهي تتوالد تتوالد أيضا كذا. فمال ينمو هو والأصل غير ثابت يكاد يكون ثابت يعني زي ما أقول إحنا. أو مثلا على سبيل المثال إنسان مثلا نقول إحنا وقف دار وقف 100,000 دينار ليستدين بها الناس قضايا حوائج على سبيل المثال. فكذلك هنا يا المال هذا يا قعد عندي عام سلف حد على سبيل المثال صقر عام خرج عليه الزكاة. أو أني مثلا أسلفته 50,000 لها فلان و 50,000 لفلان وقضوا به حوائجهم يردوه لي بعد 3-4 سنوات زي ما نقول زكاة وزكاة الدين. بعد 3 سنوات ردوا لي الفلوس يعني كناظر وقف الناظر وقف والمسؤول عليه إدارة أموال الوقف هذا نتكلم عنه. فهنا هذا المال وجبت فيه الزكاة هو نصاب ووجبت فيه الزكاة. وزي ما قلنا مثلا ردوا لي يعني بعض الناس يقول زي ما قلت مثلا حاط مثلا 100,000 أو 200,000 دينار يقول هذا نبيهم وقف لمن كل من لكل هو محتاج للاستدانة بيستدينا يعني نسلف بالفلوس هذا ويرجع لي وكذا وهكذا يعني. فكل ما يمر عام وإذا هذا المال استدين بالكامل وتسلف وكذا يعني لما يرجعه له فيه مثلا برجع بعد 2 سنين بعد 3 بعد كذا يعني تخرج عنه الزكاة لمرة واحدة. لمن مالك رضي الله عنه أوجب الزكاة في ثمر الحائط الموقوف على غير المعينين نحو الفقراء إذا كان 5 أوسق إذا كان مدى 5 أوسق يعني نصاب بيقول لك في مدونة 5 أوسق صدق الحديث ثم يفرق الباقي على الموقوف عليهم بالاجتهاد. يعني الآن زي ما نقولوا إحنا عندي 1,000 كيلو من التمر عندي نخلم ليلة وقف ولما جدنا لما قدرناه جاء المخرص قدر بألف كيلو ولما جينا اسمه ونقصينا هذا الثمر طلعنا 1,200 كيلو مثلا على سبيل المثال. وهذا نقوله احنا بعلي باي خلاص اذا 1,200 كيلو هذا بالبعلي بيكون فيه 120 كيلو على سبيل المثال نطلع 120 كيلو والباقي يتصدق على بها في وجوه الصدقة التي أوقفها الواقف في المجالات التي أوقفها الواقف. وهذا الإمام مالك هذا الذي يراه الإمام مالك. فإن إذن الناظر قال على الزكاة يزكيها متى مر عليها وتحق يوم حصاده إذا كانت هي من الزراعة أو حال الحول على الشيء الموقوف إذا كان مثلا ماشية أو إذا كان أموال أيضا زي ما قلنا. كذلك الأمر مثلا إنسان مدير وقف عمارة من أدوار وإيجارها كل إيجار يخرج في كل شهر وكذا وحال الحول وهذا المال الموقوف يعني الغلة هذه حال عليها الحول ووجبت الزكاة فيها يخرج منها الزكاة والباقي يصرف في وجوه الوقف التي شرطها الواقف. لأن الواقف هو الناظر هنا على المال الزكاة أو الواقف كأن المال لأنه يتحكم فيه كأنه قالوا لازال على ملك صاحبه وجبت فيه الزكاة. لأن ذات الوقف والوصولة ثابتة وباقية في حوزته والغلة والمنفعة هي التي تنفق في مصارف الوقف فبالتالي حكم المال المملوك. الله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. طيب نأخذ مجموعة مسائل أخرى حتى يعني قد يكون لها علاقة حتى بأداب الزكاة خلينا نقوله يعني مثلا النية في إخراج الزكاة هل يعني تشترط هذه النية واجبة بحيث أن الإنسان من واش هذا يعني تكون زكاته يعني باطلة يجب عليه الإعادة؟
1: نعم وهذا سؤال جيد شيخ لأن بعض الناس لا يخرجون الزكاة يعني خلينا نخشوا المقدمة هذه. بعض الناس لا يخرجون الزكاة لسنوات يقول لك والله يا شيخ أنا ما كنتش من طلعت في الزكاة لكن كنت نتصدق يعني هذا يطلب إنسان محتاج نعطي 500 نعطي 100 نعطي 300 الحمد لله تصدق فهو ترك الفرض وفعل المستحب والمندوب. طبعا النية هنا ليس بنية الزكاة وإنما الأعمال بالنيات، وكل فريضة لابد أن تكون مسبوقة بنية في العبادات. نعم، العبادات لابد، فلابد من النية، من شروط الزكاة النية. وجب، فالشرح الكبير يقول ووجب على المزكي نيتها، أي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها عن نفسه في ماله أو مال محجوره من صغير وسفيه ومجنون.
0: نعم.
1: يعني حتى أنت تعرف الأصل هي الزكاة المفروضة في المال، يعني حتى وبالتالي تخرج حتى عن الصبي، يعني مع أنه غير مكلف المجنون غير مكلف، لكن المال إذا بلغ نصابا وجب إخراج الزكاة منه، وجبت إخراج الزكاة منه. وبالتالي نية الوصي تنوب أو نية الولي عن المجنون والصغير ومجنون الصغير والسفيه،
0: تغني عن نية صاحب المال.
1: نعم، تغني عن نية صاحب المال. وكذلك مسألة أخرى نية الإمام الشيخ حتى هي تصح عن من أخذت منه غصبا، يعني بالقوة.
0: أيوة.
1: يعني احنا قلنا مانع، يعني معروف من الأحداث التاريخية التي يعني يعرفها عامة الناس حروب الردة وحروب مانع الزكاة.
0: أيوة.
1: يعني والله لو منعوني عقادا كان يعطوني وسلم لقتلتهم عليه،
0: اللي خاضها أبو بكر الصديق.
1: نعم بالضبط، خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن جميع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا نية الإمام تنوب عن المال المأخوذ بالقوة، لأن تعذر النية في حق الممتنع أسقط وجوبها عنه مثل الصغير والمجنون. هذا قول، يعني أزت من غير نية. ليش؟ لأن تعذر النية في حق الممتنع كان، حتى أيضا النية ممتنعة في الصبي والمجنون. المجنون شو بتقول أنه على الزكاة، أنه يخلص الزكاة هو لا يدرك شيء،
0: هو أصلا غير مدرك
1: يعني. غير مدرك يعني.
0: صحيح.
1: فقصوها هنا بقياس الله أعلم. وكذلك قيل متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية، سواء أخذها طوعا أو كرها، لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء، كان نصيب الفقير نصيب الكذا وإلى آخره، كان الإنسان بيأخذ بيقسم يعني بالحق بين كل من له حق في هذا المال. أنت يا صاحب المال 2.5% ديما نقول فيها للناس ديما لكي تكون حريصا على الزكاة، راه 2.5% مش ليك، لا حق لك فيه.
0: صحيح، هذا بقاهم عندك زي الغصب
1: بالضبط، ولا تظن أنك متبرع بهم يعني، ولا تمن بهم يعني، راه هذا المال ملكش فيه حق شرعا على الإطلاق، فتتخلص منه في أقرب وقت ليصير مستحقي. واني هذه بعض الناس زي ما قلت لك راه يظن نفسه يا شيخ كان يتصدق بها تصدق او يمن بها. يعني لما بيقول مثلا عندي مال زكاه وعندي كذا، تحس في نوع من الكلام تاع انه هو متبرع. فلازم تعطيه الاشاره او الكلام اللي يوضح لهذا الامر، هذا المال 2.5% لا حق لك فيه على الاطلاق، يعني تخرجها يعني وتدعو الله يتقبل منك.
0: اي والله،
1: فلا تظن انك تمن بهذا المال، هذه المساله. فبالتالي ولي الامر لما ياخذ هذا المال كان بيقسم بين اصحاب الحقوق. انت راضي مش راضي، ما عشي معاش يعني، ما يهمش. نيه الامام يعني
0: تنوب
1: هنا مكان اسمه، وللامام له ولايه الاخذ هنا، له الولايه في الاخذ هذه المال. قد ندخل لدفع لولي الأمر، بما تكلمنا عن هذه المسألة لدفع لولي الأمر. يعني ابن القاسم يقول سألت مالكا عن الرجل يعلم الإمام أنه لا يؤدي زكاة ماله الناض. وطبعا المال الناض يعني الفلوس، يعني يقول إحنا الفلوس والنقود، هذه أشياء تخفى من زكاة الماشية مثلا. زكاة الماشية واضحة للعيام، لكن انت الان ما تعرفش التاجر كم، كل واحد كم
0: قداش
1: عنده وكذا، فمخفيه يعني.
0: صحيح.
1: واذا قال خرجتها يعني يقول لي خرجتها وكذا، ما انتش تثبت عليه يعني زي ما نقول. فاذا كان الامام مالك، لكن اذا من عرف انه لا يخرج الزكاه ماله، قال اترى ان ياخذ منه الامام الزكاه؟ قال اذا علم ذلك منه او علم ذلك اخذها منه، إذا تأكد وعلم أن هذا الرجل لا يخرج زكاة ماله يخرجها أو يعني يقتطعها منه جبرا. هذه المسألة لكل ولي، هل تدفع لكل ولي أمر أم لا؟ هذه مسألة أيضا. يعني هل كل هو ولي أمر، من هو ولي أمر ندفع له الزكاة ومن إيش علاقة أم لا، أم
0: ولا يشترط فيه معايير معينة؟
1: معايير معينة تدفع لولي الأمر، شوف إن كان عدلا في صرفها هي فقط، حتى لو كان عدلا في صرفها هي فقط.
0: يعني إذا كان لو افترضنا أنه هو جائر في صرف غيرها
1: بالضبط،
0: لكن هو يحرص أن مال الزكاة يكون عادل فيه
1: بالضبط،
0: يجوز.
1: شوف بالضبط، نعم،
0: دقة الفقهاء في وضع الضوابط.
1: نعم بالضبط. ولو كان جائر نقول إحنا يصرف الفلوس يبزعقوا فيها يمين ويسار على الملدات وعلى كذا وإلى آخره، يعني لا ينصف الناس، لا يعطي الناس حقوقها، لا كذا. المال ينصف زي ما قلت يصرف في ملذات الدنيا هذه فيما يجوز وما لا يجوز ولا يبالي، لكن قال وراه في مال الزكاة متشدد فيها، يعني موقع لها أناس لا يصرفونها إلا في موضعها الذي يجب أن تصرف فيه، قال في هذه الحالة يجب إعطاءها له، يعني يعطى تعطى له. أما إذا كان يعني جائرا في صرفها لمستحقيها قالوا فإنها تجحد ويهرب بها الإنسان قدر الإمكان.
0: سبحان الله.
1: إيه. لأن
0: محافظة على مصلحة الفقير في
1: بالضبط
0: وصول هذه الزكاة إليه.
1: بالضبط. يعني فالإنسان إذا كان أنا عارف أن هذا الإمام جائر في صرف مال الزكاة، شوف أنت زي ما قلت حضرتك الإنصاف. يعني قالوا إذا كان نعودوها مرة أخرى، يعني هذه دقة الفقهاء.
0: إيه.
1: في استنباط الأحكام وفي توجيهها. يعني نقول إمام جائر طاغي زي ما نقول إحنا الآن، ما دكتاتور لا يبالي بالحلال ولا بالحرام، ولكن مشهود له أن في الزكاة مولي عليها أناس ثقات يخافون الله سبحانه وتعالى، لا يتدخل فيها من قريب من بعيد. بالأخذ لا يقول كان أعطيها له، أعطيها لولي الأمر هني. لكن قالوا إذا لم يكن منصفا في صرفها لمستحقيها فإنها تجحد ويهرب بها قدر الإمكان، فإن أخذت جبرا أجزأت، فإن أخذت من أخذها هذا الغير
0: الجائر،
1: الإمام الجائر أو الأمر أو الرئيس أخذها بالجبر وبالقوة أجزأت عنك لأنك لا تملك هذا الأمر. هذه من آداب نفع الأقل. نطرق لمسألة أخرى اللي هي آداب دفع الزكاة نيابة في دفعها، كما يقول الشيخ خليل وندب للمالك الاستنابة.
0: ندبت،
1: إيه ندبت، تنب في أمر وتجب في أمر آخر. يندب للمالك المال أن يكلف غيره في إخراج في صرف هذه في صرف مال الزكاة، قالوا خوف قصد المحمدة حتى لا يدخله العجب، يشكروه ويحمدوه لأن معناه شيء واجب، يعني خوف قصد المحمدة لو يعطى هذا المال لكي يشكروه الناس الفقراء المحتاجين،
0: يبان هو الشخص اللي ساعد الفقراء ويعطيهم.
1: قالوا فإن كانت هذه النية موجودة قصد المحمدة فعلم من نفسه أنه يريد أن يخرجها لكي يشكر ويحمد، ففي هذه الحالة أي الدخول في الرياء والعياذ بالله، فيجب على يجب هنا لا يندب، يجب عليه أن يكلف شخصا آخر أن يتولى القيام بصرفها مستحقها. وكذلك تجب ماذا شيخ إذا جهل من يستحقها؟ عامة الناس من أهل المال لا يتقنون الأحكام الشرعية في خاصة في الزكاة وفي ضوابطها. وتكلمنا هذه في مسألة أكثر مرة شيخ، أن فيه اللي ماشي بعادة معينة ويمشي بالعاطفة ويعني زي ما قلت لك في حلقة سابقة مدار الظروف الظروف، كل عام يعطيهم فلان وفلان وفلان وفلان وخلاص لا يتحرى عن حالهم، يعني استغنوا ما استغنوا، تحسن حالهم ما تحسنش، لأنك أنت حتى تعطي بحد الحاجة بحد الحاجة، يعني ففي ليش أجل هذا الأمر. ف فهو يعطيها لمن هو يتولى يتحرى وله دراية بالأحكام الشرعية يجب عليه في هذه الحالة. إذا كان ما عندهش الضوابط الشرعية التي يستطيع عن طريقها أن يصرفها لمستحقها فيجب عليه أن يصرف هذا المال لمن هو له القدرة على هذا التحري ويعرف ويثق فيه ويكون صاحب ثقة يعني وتبرأ ذمته بذلك.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هو الحق يعني ما زلنا ممكن دقيقتين في في في الحلقة، لا أدري إذا كان عندكم إضافة في
1: طبعا أنا نختم بال هل يشترط إعلام الفقير بأنها زكاة؟ يعني هل
0: لما تجيب
1: تقول هذه مال زكاة ولا يشترط؟ الله أعلم يقول أهل العلم. قال يكره إعلامه لما فيها من كسر قلب الفقير، يعني كان نوع من الإذلال يعني زي ما أقول أنت فقير وأعطيك مال الزكاة، هذا هو الزكاة. فلا ينبغي إعلامه بهذا الأمر. هنا عندنا حاجة أو يعني في بعض أهل العلم أو حتى في المسائل المعاصرة الآن شيخ بعض قد لبعض الناس يقال الأصل على الأصل ألا يخبر بأنها زكاة، بأنها زكاة لما أعطى الفقير لسد حاجته وما يحتاج إليه لا تبلغه أن هذا مال زكاة.
0: لا ينبغي ذلك.
1: لا ينبغي ذلك. لكن في بعض الأحيان راه قد تلجئ الحاجة زي اللي يدخن مثلا على سبيل المثال قد تضطر لإخباره لأن التدخين حرام. وزي ما قلنا هذا تكلمنا في الحلقة السابقة يعني في بعض الناس مدخن لكنه صادق ومصلي ويعني لكن ابتلي بهذا بهذا البلاء يعني هو الدخان. لكن زي ما قلت لك صادق وكل الصفات الحسنة موجود فيه يخاف الله سبحانه وتعالى وهذا موجود يعني بكثرة.
0: صحيح.
1: يعني حقيقة لكن تضطر تبلغه ليش؟ لأن مرات حساب أنت صادقة ولا حساب هدية ولا حساب كذا فيشتري بالدخان فيشتري مال الزكاة ما لا يجوز.
0: أيوة. نعم.
1: فنبلغه بهذا الأمر بس من لعل الله أعلم من هذا الجانب فقط يعني لكي يصرف المال في وجهه الذي صرف له الله أعلم. لأن نقول نحن السفيه الذي اللي ممكن يدخن وعنده سفه هذا لا يعطى له المال في يدي.
0: صحيح.
1: يعطى تشوف حاجياته شن هي وتصرف له والله أعلم يعني.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم على ما تفضلتم به في هذه الحلقة، ولعلنا نكمل حديثنا هذا عن بعض المسائل المتعلقة بالزكاة في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أشكركم شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزغي، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم، تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
6: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة، فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به نسأل الله العافية زي ظروف الأمراض وكذا، أو مأجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحثت عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
7: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20% و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي، مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص، يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف شركات سيارات أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100 لأن بالجملة جت 80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000 ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك ما خسرتش. أنا أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي، يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات في قطع الغيار في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، ما عادش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت، وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر للزبون.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى، من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-00، أو الاتصال على رقم الواتساب 092-092-17-00. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق، إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. فهذا سائل يسأل، قال: إذا ترك المصلي سجدة ساهيا عنها وقام للركعة الثانية فماذا يفعل؟ طبعا إن ترك المصلي سجدة ساهيا وقام للركعة التالية، متى تذكر؟ إن تذكر قبل الركوع انحط جالسا وجاء بالسجدة التي تركها، ثم قام وأعاد القراءة وأتم صلاته وسجد سجدتين بعد الخروج من صلاته. إن لم يتذكرها حتى رفع من الركعة التي تليها، يمضي في صلاته وتنقلب للركعات، يعني بعد إلغاء الركعة التي ترك منها السجدة، إن كان ذلك في الثانية انقلبت أولى، وترتب عليه سجدة السهو بعد السلام إن ذكرها قبل الركوع. فإن لم يتذكرها حتى يعني رفع رأسه من الثانية، انقلبت هي أولى وسجد بعد الانتهاء من صلاته سجدتين بعد السلام، وهكذا يعني تذكر في الثالث انقلب الثاني، وبهذا يختلف حال سجود السهو. ولأن يعني إن تذكر قبل الركوع قرأ السورة وجلس للتشهد وسجد بعد السلام، وإن تذكر بعد الرفع من الركوع جلس للتشهد كذلك وسجد قبل السلام لنقص السورة اللي فاتت بالركوع، وهكذا يعني كلما وجد نقصا النقص سجد قبل السلام، وإن لم يجد نقصا سجد بعد السلام. عندنا اتصال، أخت مريم تفضلي. نعم أخت مريم تفضلي.
2: يا شيخ.
1: نعم.
2: قلت لك عندي خاسي باهي.
1: نعم.
2: بدي نسأل عن عدة أمتى تطلع. راجلها توفى يوم 12/6 الساعة 3.
1: ما 6 الساعة 3 في في الليل ولا 3 في
2: لا 3 في النهار. ولكن الدفن دفنوه ثاني يوم الظهر. واحد.
1: 12/6
2: اي 12/6
1: اللي هو يوم الجمعة ولا توفى ودفنوا السبت
2: الجمعة. ايه الجمعة ثاني يوم الجمعة.
1: تمام.
2: إيه وعندي سؤال ثاني،
1: اللي هو اللي صادف يوم 26 ذي الحجة ولا
2: ايه ممكن.
1: ايه تمام.
2: بدي نعرف امتى تطلع، بس يعني
1: تطلع يوم 6 جمادى الاولى.
2: ستة جمادى الأولى بما يعادل
1: ستة جمادى الأولى، خلينا نشوف التقويم عندي. مش عارف عندي في ال
2: متعلش
1: ستة جماد الأول بما يعني تمام. تقول لك شوية بس أخليك أخط معي استجماد الأولى يصادف يوم 17 لشهر 10
2: تطلع 17
1: 10 تمام. راجي شوية بس خلينا نتأكد قبل صار 17 10 تمام 17 10
2: 17 10 به. السؤال الثاني يا شيخ
1: نعم
2: هي لما رقت العدة قعدة عند خالتي
1: نعم
2: لما طبعا هي ما عندهاش صغار لما طلع من الحوش شدت العدة في حوش خالتي
1: هي علاش ما قعدتش في حوشها يعني علاش ما قعدتش في حوشها ولا ما في حد يقعد معها يعني
2: لا ما فيش حد الحق قعد معها كلهم يعني مشغولين يعني حطوها في حوش خالتي باعتبارها فاضية وقاعدة معها لكن الفترة اللي فاتت صار لها نقاش وطلعت من حوش خالتي طلعت الساعة 10 ممكن في الليل
1: إيه؟
2: بعد المغرب طلعت بعد المغرب حولت في حوش خالي يعني كيف يعني عدتها
1: توجيه؟ هي ستكمل عدتها هي خطأ طبعا المفروض المكان اللي بدأت فيه العدة المفروض تعتاد في البيت اللي توفى فيه زوجها وما حدش يطلعها منه خلاص ما حدش خلاها ولا طردها ولا ما خلوهاش تقعد تبقى في البيت اللي تعتاد فيه تقعد فيه لين تنتهي المفروض صبرة ومشت أمور لكن إن كان الأمر خارج طاقتها ونحو ذلك المهم أنها تكمل في المكان اللي بدت فيه تو اللي تكملت فيه تكمل فيه وما تطلع منه والمدة محسوبة نفس المدة الاستجمادة الأولى يوم 17 خلاص بعد المغرب تخرج من عدتها
2: تو معناها يعني
1: تكمل عدتها العدة حتى لو أخطأت أو خالفت أو ارتكبت محظور من محظورات العدة العدة ماشية وتكملها كما هي يعني
2: باهدة صحيح
1: يا غش بارك الله فيك الأخت بشرة تفضلي
3: أيوة السلام عليكم
1: والسلام ورحمة الله وبركاته
3: مرحبا يا شيخ ونحب نحييك أنا على برنامج الطيب وبرنامجك الرائع وكلامكم الطيب اللي تحكوا فيه للناس ونحيي القناة دار الإفتاء الليبية ونحييكم أنتم ونحيي الكادر اللي معك إن شاء الله
1: الله يبارك فيك كريم تفضلي
3: عندي سؤال يا شيخ
1: نعم ايه تفضلي
3: هلا عندي سؤال
1: ايه تفضلي
3: انا قصدي في الحوش في الحوش نصلي مرات اكثر من ابنات نساء يعني نصلي مع بعضنا انا ما نصليش معهم نقول لهم حرام يعني لازم يكون فيه رجل يصلي معنا لكن بنت اختي قالت لي عادي انا الجامع مثلا احنا نكثر نبدو اكثر حتى من اربع بنات او خمس بنات نصلي بين الشيخه في الجامع يعني نبي توضيح منك يا شيخ قصدي يجوز ان النساء يصلوا مع بعض والله قد ضروري يكون معهم رجل
1: تمام تمام تمام
3: لكن في الجامعة قالت لي لما نصلي في الجامعة تصلي بين الشيخة أكثر حتى من أربع بنات أو خمسة بنات
1: تمام
3: توضيح منك يا شيخ وبارك الله فيكم ونحيي دار الإفتاء ونحييكم إن شاء الله مشكور يا شيخ
1: الله يسلمك الأخت بشرى سألت مسألة إمامة المرأة وهذه مسألة من المسائل اللي حصل فيها خلاف بين أهل العلم حصل فيها خلاف بين أهل العلم يعني مسألة من المسائل اللي فيها خلاف المعتمد هو عند المالكية أن عدم صحة الاهتمام بالمرأة مطلقا سواء يعني المرأة يعني ما تكونش هي إمام سواء كان المؤتمم هذا ذكر وإلا أنثى سواء كانت صلاة فرضا ولا نفلا هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة يعني مذهب الإمام مالك إنما المرأة ما تكونش إمام لا تصلي بالرجال ولا تصلي بالنساء المرأة لا تأم الرجال ولا النساء عند مشهور المذهب المالكي لكن عند بعض أهل العلم وهذا اللي قامت به إخواتك يعني في المسجد هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة يرون صحة إمامة المرأة للنساء يرون صحة إمامة المرأة للنساء وعندهم في ذلك بعض الأدلة في ذلك فالمسألة واسعة هم صلاتهم مقبولة صلاتهم باطلة صلاتهم صحيحة لأنهم قلدوا يعني قولا معتبرا لأهل العلم يعني مذهب المالكية وأكثر علماء الأحناف على أن المرأة لا تصح إمامتها لكن عند الشافعية والحنابلة وسدلوا بحديث ورقة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها وقالوا هذا دليل لجواز إمامة المرأة، فجوزوا ذلك يعني جوزوا ذلك. فالمسألة هذه من مسائل الخلاف، لو صليتي معهم صلاة صحيحة، ولو احتطتي وقلتي ناخذ بالأحوط وأني بنصلي بنفسي وما تكونش إمام المرأة وهذا هو رأي المالكية، فهذا أحوط ولا شيء عليك في ذلك، لكن صلاة الجميع إن شاء الله صحيحة وما عليكم شيء. نأتي لبعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يسأل، قال أنا إحنا نتبع المذهب المالكي، لكن هل يجوز لنا في بعض المسائل نأخذ بقول مذهب آخر؟ مثلا لو كان الحكم في المذهب المالكي مبني على اجتهاد، وفي مذهب آخر يوجد حديث صحيح ومؤكد يستدل به على حكم مختلف، هل يجوز لنا نأخذ بالقول المذهب الآخر ونتبع الحديث، أو لازم نلتزم بالمذهب المالكي؟ وبالمجمل يجوز للمسلم أن يأخذ بقول يعني مذهب آخر في بعض المسائل، لكن هذا لابد يكون عن علم. أنت لما تقول إني أرجح لهذه فحديث والمالكية ما قالوش بالحديث، أنك نعرفك بالكلام هذا. المسألة لابد هذه المجتهد هو اللي يقول هذا مثلا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا يعني مش ناخده به. لا المذهب الإمام مالك نفسه، اللي إمام مالك بنفسه يقول هو كله يأخذ من قوله هو يرد إلا صاحبه هذا القبر وشارع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نلقى يعني مثلا أنت تقول أن حديث صحيح خالف المشتهر في المذهب المالكي، يا أما هذا لم يثبت هذا الحديث عند المالكي، يعني هو الإمام مالك إمام حديث وكثير من علماء الحديث هم يعني هم مالكية، وضعفوا هذا الحديث أو رأوا أنه منسوخ أو أنه مخصوص أو أنه مؤول، ومرات ما عملوش بظاهر الحديث. لذلك ما يكفيش أن رأوا أن الشخص يشوف أن الحديث هذا صحيح ويلزم مباشرة بعد ذلك بأن المذهب خالف السنة، لأن لا العلماء رأوا اختلفوا في فهم الأدلة وفي الجمع بين الأدلة، فبالتالي العام الذي ليس له وليس عنده قدرة على الترجيح بين الأدلة هذا يتبع مذهب معين ويمشي معاه ويسير عليه وبذلك يتنظم أموره. لكن باش يبدأ يرجح ويقول هلا هذا المذهب الفلاني خالف المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، هذا ليس من اختصاصك، وهذا يعني أنت لست مجتهدا حتى ترجح بين الأقوال. عند اتصال الأخ أحمد، تفضل.
4: ألو.
1: أيوة نعم أخوي أحمد، تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ أنا عندي هكة شوي أرض، ولكن عندي الأولاد ابنوا فيها كلها.
1: إيه.
4: قعد الحوش حوش العائلة هكة، وفي صالة وفي هاي دورة نطاعها كلها يجي 1000 متر.
1: إيه.
4: هذا كتبته للبنات.
1: إيه.
4: لأن البنات ما قاعدة لهم شرط، والبنات هل بيجي 9 بناويت.
1: إيه.
4: تحكم فيا
1: الناس ما فيك.
4: اجي 9 بناويت وخفتين كوهم الايام عشان يقوموا يرجعوا. كتبت لهم الحوش والساحه نتاعها.
1: ايه.
4: هل هذا صحيح ولا غلط؟
1: باه انت تولى ما درت لهم هيبه الكلام ده هيبه ولا
4: هذا كتبت لهم تنازل تنازلتهم عليه.
1: هذا هو التنازل هيبه. انت لو قاعد حقي فيه الحوش ده،
4: انا العزوز متوفي وانا قاعد معهم.
1: تمام نوضحوا لك
4: الصوره. العزوز متوفي وانا قاعد معهم.
1: ما هو الهيبه لابد شرطها الحيازه يا حاج احمد.
4: هم تو من حزين فيها، تو هم اللي قايمين.
1: ما انت قاعد انت قاعد في الحوش، انت كان قاعد سركينه معينه في الحوش كيف، والباقي كله مسكين.
4: انا قاعد سركينه في الحوش في دار وخلاص.
1: ما هو الحوش قاعد مقيم فيه انت في الحوش. نوضح لك ان الرؤيه، خلاص نوضح لك باذن الله السؤال ان شاء الله. تمام. الاخ الصديق تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حالك بقى يا شيخ؟
1: يومكم مبارك خلنا صديق، تفضل. الحمد لله.
5: إن شاء الله تنورين يا شيخ في هالبرنامج هذا.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك
5: يا شيخ. أنا نبي نسألك على تجارة العروض.
1: إيه نعم.
5: أيوة
1: نسمع فيك. نسمع فيك هو صديق. إيه تجارة العروض.
5: ألو.
1: إيه نعم
5: شيخ.
1: إيه نعم نسمع فيك. أسأل.
5: نبي نسألك على تجارة العروض كيف الزكاة فيها.
1: إيه زكاة عروض تجارة تقصد إيه. به؟
5: زكاة تجارة العروض. إيه وزكاة الموظف هل عنده زكاة ولا لا؟ الذي يتقاضى 900 دينار. ألو.
1: أنا أسمع فيك واضح الكلام واضح.
5: سمعتني السؤال. إيه نعم. السؤال الثاني.
1: واضح. إيه.
5: واضح سؤاله.
1: واضح.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. واستأهل لي سعر زكاة عروض التجارة. طبعا عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا يعني عند تمام الحول اللي هو لما تمر سنة قمرية على بلوغ النصاب. والشرط الثاني اللي هو بلوغ النصاب. بلوغ النصاب يعني أي سلع أعدت للبيع والشراء بقصد الربح زي المواد الغذائية والمتاجر والملابس والأجهزة والسيارات المعروضة للبيع وغيرها، هذه كلها عند تمام حولها ولما قيم قيمتها تفوت النصاب. نصاب الآن توفوق 110,000 مثلا، أقل من هذه ما هيش بلغ نصاب معليها الزكاة. واحد عنده محل 10-20-30,000 هذا معليش الزكاة لأن شروط الزكاة غير متوفرة فيه. شيء تاني عند مرور سنة قمرية على بلوغ المال النصاب. فش ندير؟ نقيم جميع البضائع الموجودة بسعر السوق يوم إخراج الزكاة سعرها جملة. كان نكمل الجواب بعد الاتصال وبعدين نكمل الجواب بالتفصيل يعني. الأخ أسامة تفضل.
6: السلام عليكم شيخ، مبارك
1: يومك. مبارك أسامة.
6: شيخ سؤالي بخصوص شخص بنتج العمر إن شاء الله اليوم جاية.
1: نعم.
6: شو نصيحتكم للعمر هذه؟ شو الواجب اللي يدار المقروش المحرم؟
1: هو احنا عندنا كتيب كيفية العمرة تقدر تنزله من التطبيق، يعني حنعطيك بعض النصائح هكذا، لكن خذوا كتيب كامل دليل المعتمر ودليل الحاج المعتمر تلقاه في صفحة الدار، اكتب على جوجل دليل المعتمر دار الإفتاء الليبية يطلع لك ففي كل التفاصيل سؤال وجواب يعني. وحاضر ان شاء الله بإذن الله. فزكاة عروض التجارة قلنا الواجبة وفي السلع كلها المعدل البيع والشراء بقصد الربح فيها. فعند تمام الحول شنو تدير؟ تقيم جميع البضائع الموجودة بسعر السوق يوم إخراج الزكاة، قديش هذه قيمتها بالجملة، تقومها ونضيف إليها النقد الموجود لفلوس الكاش اللي عندي وهذا اللي في الحساب واللي في الصندوق، أنا كلهم نضيفهم لسعر البضاعة. قديش بعد ما قيمتها؟ نقول قيمت المحل بمئة ألف وعندي 20,000 كاش وعندي 30,000 في الحساب، هذا 150,000 بنزكيه أي مبلغ نضرب ضرب 2.5 ولا تقسيم 4، نضيف طبعا لها الديون اللي هي ديون التجارة كلها نضيفها، فالمبلغ كان وصل للنصاب خرجوا عليه 2.5 في المية اللي هو ربع عشر. تاجر ملابس مثلا في نهاية الحول يعني عنده مثلا عنده 40-50,000 هذا مبلغ الزكاة، لكن كان عنده 50,000 ولما زدنا الفلوس اللي في الصندوق عنده 30 وعنده الفلوس في الحسابات عنده 30، خلاص هذا وصل مثلا 120 وكذا، هذا واجب عليه الزكاة. عندنا الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد.
7: ربي يوفقكم وربي يزيدكم من
1: العلم. آمين يا رب العالمين آمين.
7: ينفع الناس
1: فيك. الله يسلمك بارك الله فيك.
7: لا يا سؤالي لما يفتح طالب وقاعد مستمر بالظلم كيف
1: هذا لما
7: حد ظالم مثلا
1: الظالم ايه
7: ظالم واخد حق ناس ما عمرهم وما بشر
1: هو رحم ليك هو رحم ليك ولا شنو بينك وبينه يعني
7: رحم يعني
1: اه
7: كانت متواصلة وبتعيد عليه وتسلم عليه ما أنت بتشجعه يقول هذا ما يبي مني شيء إن كيف تجينا معه
1: هو يبي من الناس ثاني أنت ما تبي منه شيء يعني هو قريبك وظالم وكذا وهل تواصل ولا متواصلاش تمام إن شاء الله بإذن الله تمام
7: وكيف المعاملة معه في المناسبات
1: كيف حاضر بإذن الله أخوي محمد نوضحه لك بإذن الله عندنا الأخ أحمد سأل لي مسألة زكاة بعد مسألة زكاة عروض التجارة سأل لي زكاة المرتبات طبعا المرتبات في حد ذاتها اللي هو يخلص في 1,000 ولا 2,000 وذكر حتى 700 في حد ذاتها ولا 1,000 ولا 2,000 ولا 15 حتى اللي يخلص 20,000 في ذاتهم هم ما هم الزكاة ما في الزكاة على المرتب نفسه بمجرد قبضة لكن الزكاة لها شرطين مال مدخر قعد حول كامل وبالغ للنصاب يعني أنت لما تستلم راتبك وصرفته كله في الشهر ما في الزكاة فيه اللي يخذ في 700 يصرف فيهم في الشهر هذا ما فيش زكاة على ما انفق المال المدخر هذا اللي قاعد اللي عنده مرتبات مثلا يخطف محل وعنده تجارة وعنده مرتبة قاعد ما يمسش فيه لما يبلغ مجموع المدخرات اللي في الحساب هذا نصاب الزكاة اللي هو قلنا فوق 100,000 هذه الأيام ويقعدوا عليهم ويمروا عليهم سنة قمرية كاملة هذا واجب عليه زكي 2.5% من المبلغ اللي موجود عنده يعني شخص مثلا في أول شهر محرم مثلا عنده مدخرات نقوله 100,000، تمام؟ هذا يعني بعد ما يمر سنة كاملة عليه والمبلغ هذا عنده، هذا يزكي المبلغ، تمام؟ هذا يزكي هذا المبلغ. عندنا أيضا بعد الأخ صديق، عندنا الأخ أسامة سأل عليه العمرة، ويعني قال أنا أريد العمرة، فما يعني نصيحتكم ونبي الكيفية؟ طبعا الموضوع طويل ما نقدرش نوضحوه هنا، أشرت للكتاب عندنا دليل المعتمر ووضح له بالتفصيل، وإن شاء الله يا رب يتقبل منك العمرة. لكن ننصحوك بعض المسائل، مثلا عند الاستعداد للعمرة أخلص دائما نية لله جل وعلا، وتب دائما من الذنوب، وكان عندك مظالم ردها إلى أهلها، وتعلم أحكام العمرة الأساسية قبل ما تسافر. تبدأش تفوت تبدأ تشتري في البضاعة والأمور الثانية ومنت ماكش عارف الأحكام، لا، كتر من الدعاء والاستغفار وتحرر دائما النفق الحلال، وتعلم أحكام العمرة قبل أن تسافر. طبعا أنت يا أما ماشيين طبعا طولية لمكة يا أما لمدينة، كانكم ماشيين لمكة مباشرة تحرم من الميقات مضل ما توصل للطائرة، في الطائرة بتكون لابس حرامك يا أما من الطائرة يا أما قبل ما تطلع، وتنوي عندما توصل للميقات يقول لكم في الطائرة كابتن الطائرة وغيره بيقول لكم مرينا الآن بالميقات، لما توصل الميقات كان مغتسل قبلها مغتسل المهم، وتلابس لباس الإحرام وتنوي العمرة ونقول لبيك اللهم عمرة، تبدأ بعدين في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعدين لما توصل المسجد الحرام ادخل بسكينة وابدأ من الحجر الأسود، وانت تنقى في لمبة الخضر معروف هذه، طوف بالكعبة 7 أشواط وتجعل الكعبة ليسارك، وبعدين تصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم كان حصلت يعني، وبعدين والله كان ما حصلتش حتى في أي مكان من المسجد، تسعى بين الصفا والمروة، تبدأ بالصفا وتتجه للمروة، الذهاب طبعا شوط والرجوع شوط، والمجموعة كلها 7 أشواط تنتهي بالمروة. وبعدين الرجل اللي يعني يحلق راسه ولا يقصره والحلق أفضل، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها يعني قدر الأنملة تقريبا نكي، وبهذا تنتهي العمرة وتتحلل من الإحرام. أكثر دائما من الدعاء في الطواف وفي السعي، وابتعد عن المشهد التصوير والكاميرات وكثرة الهاتف، كثر دائما من الصلوات في المسجد الحرام والازدحام وكذا، تجنب الازدحام وإذاء الناس وغيره، أشرب ماء زمزم، أدعو الله جل وعلا بما شئت يعني من خيري الدنيا والآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، هذه أهم الأشياء اللي تقوم بها في العمرة. وأقرأ الكتيب هذا اللي دي المعتمر اللي هو خرجات دار الإفتاء الليبية، فيها بعض التفاصيل وبعض التوضيحات المهمة في هذا الباب. عندنا الأخ محمد

الشرع عندك تو أمرين، عندك صلة الرحم شيء، وعندك شيء تاني إنكار الظلم وعدم الرضا به. في المناسبات تقدر تسلم عليه وعادي، وكان زرته ولا يعني تحاول إنك تنصحه بلطف لما تلقى الفرصة المناسبة، ما تشاركش في ظلمه، لا تعينه، لكن مش يعني شرط إنك تكون من سيء الأخلاق معه، لا، أحسن الخلق معه، وما تجعلش الـ يعني الـ الخلاف هذا السبب لقطيعة الرحم، كان ما ترتبش عليها طبعا ضرر في الدين. لكن في بقية الأيام دي متواصل إليه بالهداية، أنصحه يرد الحقوق، تواصل معه بالقدر اللي حقق الصلة. يعني صلة الرحم بابها واسع، يعني مش مقصورة في مسألة الزيارات ونحو ذلك، لا، ممكن تكون بالهاتف، ممكن تلاقى انت في المناسبات، ممكن تسلم عليه. أقل شيء اللي تحصل به الصلة حتى السلام، اتصال والمراسلة من حين إلى آخر، تهنئة في العياد والمناسبات، تعزية في الموتات والمصائب ونحو ذلك، عيادة مريض لما في حد عنده مريض، زيارة أحيانا، مساعدة لما. لكن لابد تتأكد من أمرين، أنك ما فيش قطيعة رحم، وفي نفس الوقت لا إعانة على الظلم. لا إعانة على الظلم، إياك أن تعين أحدا على ظلمه، لا تعين أحدا على الظلم. الصلة في حد ذاتها وحتى كان ظالم، يعني صلة الرحم في نفسها ليست إعانة على الظلم. صلة الرحم هذه طاعة لله جل وعلا، ربي أمر بهم، حتى لو كان القريب ظالما شرع أمر بصلة الرحم، وأمر في الوقت نفسه بترك الظلم وعدم التعاون عليه. أمتى تكون تعاونت على ظلمه؟ لما ساعدت في أخذ حقوق الناس، هذا ظلم. إذا شهدت له زورا، هذا ظلم. إذا يعني أتيت عليه ومدحته في ظلمه وكلام الدير في صح وكذا وكذا وكذا، أعنته على ظلمه، هذا ظلم. دفعت عن ظلمه وأنت تعلم أنه ظالم، هذا محرم. إذا مكنته من ظلم جديد بمالك ولا بجاهك ولا نفوذك ولا خشيت لساعدته في أمور، هذا هو المحرم. لكن كونك أنت سلمت عليه ولا زرت زيارة عادية ولا هنأت في مناسبة ولا سألت عليه صحته ولا دعوت له بالهداية ولا نصحته برد الحقوق، هذا صلة رحم، وهذا ليس من الإعانة على الظلم. صح في بعض الأحيان الهجر في بعض الأحيان مشروع، يعني ما تشوف أنت إذا كان الهجر يحقق مصلحة ظاهرة، وهذا لابد في زماننا المسألة أصعب ولت. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هجر يعني كابن مالك وغيره والصحابين الآخرين، كانت فيه مصلحة في الهجر. لكن الآن لما أنت ما تخلطاش ربما يزيد في ظلمه ويزيد في طغيانه. إذا ما تهجر، إذا كان هجره فيه يعني يرتدي عن ظلمه، هذا نقول لك ممكن هجره لمصلحة، إذا كان لمصلحة ما في شيء بس. لكن ولا كان أنت لما تجلس معاه هذا يسبب لك ضرر ديني عليك، هذا نقول لك أهجره، لأني ما أدري أن هذا بسبب لك ضرر ديني عليك. لكن إذا كان الهجر لما تترك أنت لا يزيده إلا تماديا ولا يحقق مصلحة، فنقول لك ابقى مواصلا له، وبقاء الصلة مع إنكار الظلم، هذا هو. يعني الصلة طاعة لله جل وعلا، ضروري هذا الميزان اللي لابد تديره في حياتك أنت، والرضا بالظلم ولا دعم الظلم هذه معصية، وممكن تجمع بيناتهم، هم ما فيش تعارضهم الآن. كيف تواصله بأقل الصلة وتنكر ظلمه ولا تعينه على الظلم، ولا تعينه على الظلم، هكذا نقدر نجمع بين الأمرين وما نقعوش في الأمر المحرم، ما نقعوش في الأمر المحرم بهذا الأمر. هذه سائلة تسأل في مسألة من مسائل العدة، فقالت لي سنتين ونص منفصلة عن زوجي وقاعدة في حوش بوي، يعني زوجي من يوم طلعت من الحوش حرجانة وانفصلنا، ما شفتاش ولا سمعت صوته ولا ينفق علي، ورفعت دعوى الطلاق وما باش يطلق سنتين وأكثر في المحاكم، إلى أن تنزلت لي حقوقي ونفقة البنات ومؤخر وكل شيء باش يطلق، وجلست وجلستي متاع الطلاق قريبا. أنا بجواب مفضلتكم، هل بعد فاتوا سنتين ونص وإحنا منفصلين هل ندخل العدة؟ لأن فيه اللي يقول لي لازم منها، فيه اللي يقول لي لا، فأنا بمفضلتكم هل ندخل في العدة بعد سنتين أو لا، وما هي شروط العدة المطلقة بيه؟

0: التفصيل. طبعا انت ذكرتي انكم منفصلين من سنتين ونص وما حصلش بينكم يعني اي معاشره لغير خلال هذه المده، ولا ينفقوا عليك، والدعوه في المحكمه مستمره ولم يقع طلاق بعد. العده طبعا ما تحسبش من تاريخ الانفصال ولا الخروج من بيت الزوجيه، لا، العده تبدا من تاريخ وقوع الطلاق شرعا. هو طلاق يا اما ينطق به الزوج في المحكمه، يا اما يصدر حكم من القاضي بالطلاق. لذلك مثلا كان صدر في الاسبوع هذا الطلاق وكذا، تبدي العده تبدا من تاريخ الطلاق مش من تاريخ الانفصال اللي هو قبل سنتين ونص. حتى لو ما حصلش بينكم اي شيء، العده تبدا من تاريخ الطلاق. المراه حتى لو قعدت حرجانه في حوش باها 7-8-10 سنوات وما طلقهاش، هي ما زالت زوجه، وام تطلقها ان شاء الله حتى بعد 10 سنين، تبدا في العده من تاريخ وقوع الطلاق. يعني العده تبدا من تاريخ وقوع الطلاق شرعا. فمدة الحيض 3 أطهار، كان طلقك صدر حكم القاضي ولا طلقك زوج في طهر، تخرجي من العدة بخروج الدم من الحيضة الثالثة. وإن كان طلقك في وانت حائض، فتخرجين من العدة بنزول أول قطرة الدم من الحيضة الرابعة، من الحيضة الرابعة. وهذا هو الجواب لسؤالك أختي الكريمة. أيضا ما زالت عندنا أسئلة على التطبيق. هذه تسقط حكم المسكرة المقاومة للماء وتكون غلافا وطبقة تمنع يعني المسكرة المقاومة للماء، هل هي يعني تمنع في الوضوء أم لا؟ طبعا المسكرة هي في حد ذاتها كانت تمنع وصول الماء إلى، تكون غلاف وتمنع وصول الماء إلى الشعر، هذه يجب إزالتها قبل الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى المواضع التي يجب أن تغسل. فالمسكرة التي تستعمل هذه أنواع، في منها تمنع وصول الماء وتشكل طبقة عازية تمنع وصول الماء للرموش، وفيه اللي لا. فإذا كان لا تمنع يعني الوضوء بها صحيح وفيش إشكال. يعني لما تكون المسكرة مجرد لون ومجرد صبغة ولا تمنع وصول الماء، هذه تتوضأ بها وما فيهاش إشكال، اللي هنا فيه نوع لا يكون طبقة عازلة فلا يلزم إزالتها والوضوء معها صحيح. لكن اللي النوع اللي ليه جرم ولا ليه طبقة يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر زي الزمالط وهذا زي كده المناكير، هذه يجب إزالتها. لكن اللي لون فقط لا يمنع وصول الماء، هذا ما يضرش. إذن الحكم مسألة المسكرة هل هو يعني صح به الوضوء ولا ما صحش، نقوله نوعين، فيه نوع مقاوم للماء ويكون غلاف عازل لابد أن يزال قبل الوضوء، وفيه نوع يعني زي اللون وزي الصبغة هكذا لا يمنع وصول الماء حقيقة، وهذا لا يؤثر على صحة الوضوء بالنسبة لي للمرأة. عندنا اتصال، الأخ واجدي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي واجدي. الله يسلمك ويبارك فيك أخي واجدي، تفضل.
1: بارك الله فيكم. بالله يا شيخ، نبغى نحسب عدة المتوفي، متوفي يوم 31/5 موافق 14 ذي الحجة، أمتى تنتهي العدة؟
0: هو خليك على الخط هنا. كده قلت لي أنت 31/5.
1: 31/5
0: إيه. إيه اللي هو 14 ذي الحجة.
1: 14 ذي الحجة
0: نعم. وتنتهي في 24 ربيع الآخر، اللي هو يوم اللي هو يوافق يوم الثلاث، اليوم
1: يوم الثلاث،
0: يوم الثلاث ايوه، يوم 6
1: يوم
0: 16 ايوه.
1: بارك الله فيك.
0: يوم الثلاث بعد الموت. تمام. هذا سائل اخر قال عندي اختي عندها أطفال، قال عندي أختي عندها 5 أطفال أكبرهم 20 سنة و20 سنة وصغارهم 12 سنة، تطلقت هل تقعد في بيتها وصغارها اللي هو بيت الزوج، يعني يحق لها تقعد فيه هي والصغار وهو يطلع بحكم أنها حاضنة، أو المفروض تمشي لحوش ملاها وتقعد وتأخذ حكم النفقة؟ طبعا هو سؤالك اللي مثل الحضانة والنفقة والسكنة، طبعا هي الحضانة والنفقة والسكنة هذه من حقوق الحاضنة ومن حقوق الأطفال، لكن الأعمار الآن هو 20 2012 الحاضنة يعني لها حق الحضانة بالنسبة للأولاد إلى البلوغ، والحضانة تستمر يعني والنساء إلى الزواج. فكان في نساء من زوجات هي قاعدة حاضنة ليهم، هي قاعدة حاضنة ليهم وتبقى معهم إلى حين انتهاء الحضانة. هذا سأل آخر قال متى يجب أن تلبس البنت الحجاب؟ متى يجب أن تلبس البنت الحجاب؟ يجب أن تلبس الحجاب بالنسبة للبنت من بلوغها، من البلوغ، هذا واجب يعني يجب على البنت الحجاب عند البلوغ. طبعا علامات البلوغ عند البنت يا منزول الحيض أو الاحتلام أو انبات شعر العانة الخشن أو إكمال 15 سنة قمرية، كان ما ظهرتش العلامات هذه يعني الحجاب ليس واجبا عليها. لكن ما ننصح به الناس، لابد أن يعودوا البنات على الحجاب تدريجيا قبل البلوغ حتى تألفه البنت وحتى يسهل عليها الالتزام به بعد البلوغ. لذلك نشوفه في كثير من الأسر، وهذا اللي نشجعوا عليه، يشجعوا في بناتهم على الحجاب من سن 8 و10 سنوات، يبدأ يقول لها صغيرة لا صغيرة، ما نقولوش حرام، لكن لابد أن نبدأ في تشجيع البنات على الحجاب سن 9 و10 و11، ونشوف في مدارسنا أن يشجعون بنات من صف الثاني والثالث يبدو يلبسوا في الحجاب، هذا أمر طيب ويعودوا فيه، يبدأ التعود من ذلك 9 سنين 10 سنوات الرابع والخامس وهكذا يلبسوا فيه بحسب نضجها وبيئتها وبالترغيب. وهذا اللي ننصح به الناس في هذا حتى يتعود وتألف الأمر وما تبدأش فيه يعني تساهل بعد ذلك في لبسه بعد ذلك، داش في تساهل في اللبس بعد ذلك. هذا نعم عندنا اتصال. الأخ أبو يوسف تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا الفاضل حياك الله وجمعنا وإياك في جنة الفردوس.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
2: تو كنت أستمع إليك في الإجابة على حسبة العدة المطلقة.
0: نعم.
2: زوج طلق زوجته مثلا في بداية الشهر مثلا في 11 طلقها ورفعت الموضوع إلى المحكمة لإثبات الطلاق، ونطق القاضي بحكم التطليق في نهاية الشهر، منين تحسب العدة؟ من طلاق الزوج ولا من الحكم بالطلاق بالتطليق؟
0: تمام تمام نجاوبك من ذلك.
2: شكرا شكرا.
0: نعم هذا السؤال يسأل الذي وضع اليد على القلب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعض الناس يضع يدي على قلبه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فالأفضل المسلم أن لا يفعل هذا، ولا يعتقد أن السنة، هو لا يجوز أن يعتقد أن هذا عبادة يتعبد بها وهذا ليس من السنن. فالمسلم يحرص على الاتباع السنن ما أمكنه، وأي أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. هذا يسأل كيف يتم التخلص من شعر الرأس بعد قصه، وهل جائز التخلص منه بحرقه وإلا لا؟ طبعا ما فيش طريقة معينة في الشرع يعني يعني في التخلص من الشعر، أي وسيلة ما فيهاش بأس، يعني ما عندناش وسيلة، الشرع لم يبين لنا طريقة أن هذه مستحبة، تقدر تفنها في الأرض تفنها تجمعها وتلقاها في مكان ما هوش ممتهن عادي، حرقها أيضا ما هوش ممنوع لم يكون أسهل وأصلنا، يعني المسألة واسع، يعني يقدر يدفنها الإنسان يحرقها يرمى مع النفايات، المسألة واسعة. يعني بعض الناس يعني يعتقد بأن واجب يدفن ولا يحرم حرقه، ولا أن السحر ما يستطيعوش استعماله إلا إذا كان محروق وكان من حرقش يستعملوه، كل هيك ما فيش دليل، هذه أمور ما يعني لا يثبت فيها دليل شرعي، فتقدر تحرقها بعد القص وتقدر تدفنها وتقدر تلوحها وغيرها. بعض أهل العلم استحب الدفن قال من باب التكريم مش من باب الوجوب، مش من باب الوجوب. فالمسألة فيها واسع، الأمر فيها واسع. أيضا من الأسئلة الواردة عندنا قبل ما نسأل يعني عن اتصال، الأخ علي تفضل. ايوه نعم تفضل.
1: علي يا شيخ.
0: نعم اخوي علي تفضل.
1: نبي سؤال على الفلوس نتاع التصريف هذا نتاع 2000 دولار ديما هذه اللي قالوا يديروا فيها كيف؟
0: حاضر تنجاوبوك هنا علي ان شاء الله باذن الله.
1: ما
0: هذا قال هل صحيح الحرام يصلي المغرب أول ما نسمع الأذان؟ ما هو صحيح صلاة المغرب أثناء الأذان صحيح، يعني صلاة المغرب تصلى بعد دخول الوقت مباشرة. ومتى يدخل الوقت؟ يدخل الوقت بغروب الشمس، وسماع الأذان سماع الأذان هذا دليل على دخول الوقت، سماع الأذان دليل على دخول الوقت، فيقدر يصلي المسلم يعني عند الأذان أو أثناء الأذان مش ضروري لن يتم. لو انتظر وحاك المؤذن فهذه سنة، يعني يحكي مع المؤذن هذه سنة بنفسها، لكن لو فعل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لا يقدر الإنسان يصلي أثناء الأذان في كل الصلوات، مش خاصة في صلاة معينة فقط. يعني عند اتصال صال مع الأخ عبد الله تفضل. ويا عبد الله معنا ولا مش معنا؟
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يوفقكم نصر ووفقكم وعزم الله قوي
0: العزيز. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك.
3: الله يحييك يا برنامج طيب. والله عندنا احنا نحيي الصحة صحة والجهات وبعد الجهات الذين يعانون عزم العدم في المرتبات. دولة تصنفين أنسان الدولة في الفساد وعدم العدد في المرتبات، يعني حتى المجرمين الصهاينة والأمريكان والبريطانيين في المرتبات أعدل مننا وحيد الله. إلا نبو نوصل صوت نحن نبو جذب الموحد يا صديقي، يقول أهل العلم هم اللي لازم يتكلموا المسؤولين والحكومة والهياد. واحد يأخذ 1000 جنيه، واحد 3، واحد فارغ، واحد 5، واحد 10، واحد 12، واحد 20، واحد 40، وعندهم ميزات، عندهم مرتبات عالية، عندهم ميزات. حتى أصحاب المرتبات الضعيفة كان في جمعيات ويأخذوا منها حتى أصحاب المرتبات العالية. نحاها 14 مليار نحاها، ولا الأعلى المسؤولين اللي عندهم مرتبات ومن الناس اللي مرتبات ضعيفة يعني 1-6-5 أيام، 1-10-1-20 يوم.
0: نعم نعم أخوي عبد الله كلامك في محله، وحن وحنعلقه إن شاء الله.
3: إذا كان الحكم للشعب والديمقراطية يقول الحكم الشعب إذا وافق طبعا السنة، ولكن هو الحكم للمتحدة والأمريكان والروس واليهود اللي مرة حمر.
0: كلامك في محلة وحنعلق
3: بإذن الله. والضعفاء اسمه والضعفاء والجبناء هذا ما يغيروا حتى غفير مدرسة.
0: صحيح كلامك صحيح إن شاء الله بإذن الله نعلق عليه كلام أخونا عبد الله، ورب يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. هذه سائلة تسأل حكم المكياج ومواد التجميل للفتاة المسلمة غير المتزوجة في المناسبات النسائية والأعراس. طبعا هو الأصل في التزين للنساء في المناسبات النسائية والأعراس الأصل أنه مباح إذا خلى من المحرمات، يعني كان هو المكياج هذا بين النساء فقط ولا يراه الرجال الأجانب، وما اشتملش لمواد محرمة ولا مواد نجسة، وما سببش ضرر للبشرة، وما وصلش المكياج هذا إلى التشبب الفاسقات ولا المبالغة لإسراف الزايدة اللي خارج عن العرف، والأصل أنه جائز سواء مرأة هذه الفتاة متزوجة ولا غير متزوجة. الزينة مش خاصة بالمتزوجات فقط، المرأة يعني لها أن تتزين في المناسبات العامة في الأفراح والأعياد مدامت هي ملتزمة بالضوابط الشرعية. يعني المحرم شنو؟ أن التبرج مثلا أمام الرجال الأجانب هذا محرم، متجوزة ولا مش متجوزة، تلبس ملابس غير ساترة ولا تبان عورتها يعني حتى بين النساء بين الصدر والركبة أمر محرم. الإسراف لم يولي مبالغة في التجميل وتصرف المئات وغير ذلك وربما توصل الألاف، هذا أمر محرم لأنه فيه إسراف ومبالغة، أو كان المسألة فيها تغيير خلق الله جل وعلا إذا استعملت النمص ولا استعملت بعض الأشياء اللي هي بالفيلر وغير ذلك اللي هي لأجل الحسن فقط زي عمليات التجميل وغير، هذه أمر محرم. ولا استعملت بعض المستحضرات اللي هي تضر بصحتها، هذا أمر محرم. لكن هو في أمر ديما ننصح به اللي هو مراعاة الأعراف دائما، مراعاة الأعراف لما تكون في عرف، يعني مثلا العرف السائد في المجتمع مدام يخلفش الشرع ميحبذش مثلا زينة المرأة اللي قبل الزواج يعتبر فيها يعني ما هيش لائقة ونحو ذلك المفروض الراعوه. يعني بعض يعني احنا من لا نحرم ما أحله الله تبارك وتعالى، لكن المفروض من الفتيات أن لا يتعمدن مخالفة الأعراف اللي هي ما فيهاش مشقة فيها، وبدأت بها بسبب النزاع بينها وبين هلها، واللي يقع حفزه والظن ويبدأ يقول لها في كلام هكذا وهكذا. فديما الفتيات تكون هي معتدلة، ما تفرضش في الزينة، تخلها زي اللي مسموح به الأمر العادي، حتى ما يصبحش هم ولا شغل دائم ولا تكلموا عليها. فرأي الزينة الحقيقية هي حياءها وهي عفافها وحسن سمتها وكلامها، ولكن هو في المجمل هي من الزينة المباحة. إذا كانت هي زينة مباحة وما تضمنش يعني محظور شرعي من الأمور اللي تكلمنا عليها، يبقى الأصل على الإباحة. نعم نعم، عندنا اتصال لأخت سارة، تفضلي.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عفوا يا شيخ، عندي سؤال حول موضوع حوالة.
0: ايه تفضلي.
4: قيمة مالية.
0: ايه نعم.
4: عندي زوجي دار حوالة بشخص بقيمة $1,000.
0: أيه.
4: بما يعادل $1,000.
0: ايه.
4: والشخص هذا تو بيرجع حاله $1,000 في ايده. هل هذا جائز او لا؟
0: هو سلف إلا سلف وبعدين بيرد له بعد يامات، ولا في نفس الوقت، ولا كيفه؟
4: لا مش في نفس الوقت، لا بعد مدة، بمجرد ما يحصل الشخص الثاني كيف يردها حيردها له.
0: إيه وهذاك وصل له، وحتى هو $1,000 أعطاه له كاش، حتى هو يعني حوله ولا اللي جاء بلاد ثانية ولا؟
4: إيه حوله له خارجي، تحويل خارجي كاش.
0: خلاص إيه ما فيش بأس، هو سلف شخص $1,000 قرض سلف ورد له $1,000 كاش زي ما هو. ما في شيء
4: يعني جائز ان هو دار له حواله وبياخذ كاش.
0: ما وهذا مش حواله، هو اعطاه كاش. هذه الحواله ما هي نخص ضباها اختي الكريمه، لما نقول ما تبدلش حواله بكاش. لما انا اعطيك 1000 جنيه في المصرف، تو 1000 جنيه في حسابك، وبعدين بترديه لي 1000 كاش، لان في فرق بين الكاش والحواله. لكن هو وصل له البلاد غادي كاش وبيرد له انا كاش، ما فيهاش مشكله هذه.
4: تمام. عندي سؤال
0: ثاني
4: يا شيخ
0: مفضل. ايه تفضل.
4: يا شيخ، في توا هيك زي ترند طالع في عمليات التسويق والبيع. اللي هي يقولونها ترند سكوب.
0: ترند شنو؟
4: اللي هي عبارة عن سكوب. اللي هي عبارة عن مجموعة خرز وينقى مكي بالكاشير، وانت وحظك مجموعة الخرز اللي بيطلع لك كل خرزة تطلع لي نوع من انواع الاصناف الموجودة في المتجر.
0: ايه.
4: وبعدين يتم فرز الخرز هو اللي طلع في الكاشير ويجهزوا له الطلبيه وتنعطى له. هل نوع البيع هو حلال او حرام؟
0: هي الصوره هي مش واضحه عندي تمام، مش عارف يعني هو يعني كوب وداخل الكوب هذا يحطه في خرز بعدين.
4: ايه مجموعه خرز.
0: ايه
4: كل خرزه تدل على صنف من الاصناف الموجوده في المتجر.
0: آه والأصناف هذيما في منهم غالية في منهم رخيصة، مش نفس السعر.
4: إيه في منهم غالية في منهم رخيصة.
0: إيه لا هذا النوع من المحرر، هذا النوع بينه في حنوضحه إن شاء الله. هذا زي المقامرة والبيوع الأول، البيوع الملامسة وكذا، تكلموا عليها الفقهاء. أنت وحظك يعني، يا باه جاتك حاجة بمية، يا باه جاتك حاجة بخمسة جنيه.
4: ما هي بعدين تبدأ معروفة يعني، نوروا غازهم الشاري حيشوفوا بضاعته
0: ويقدر يقول ما نبيش بعدين الشاري، ولا كيف؟
4: يقدر يغير الشاري. إيه عادي، مثل حاجة ما تتمشاش معاه يقدر يغيرها،
0: ويقدر ما يبيش بكل يعني البضاعة يعني،
4: ويقدر يرفضه عادي لأن ما فيش عربون أو شيء مسبق يعني. هو لما
0: ما هم علاش دارينها، هم علاش دارينها كان هيك يعني، يقدر يخدها من الأول هو ولا هيك يعني هيك وخلاص.
4: ما هي فكرة كفكرة تسويقية بس أسرع أقل.
0: تمام خلاص كان هيك نوضح لك هذا إن شاء الله.
4: تمام شكرا،
0: حاضر إن شاء الله. ماشي. بسؤال الأخت سارة نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود الإجابة عن بقية الأسئلة والاستفتاءات. بارك الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين. لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-092-092-16-0، أو رقم الواتساب 092-092-17-0. عندنا الأخ يوسف سأل لي مسألة الطلاق. قال إذا طلقها الزوج مثلا في فترة معينة ثم بعد شهر طلقها القاضي، هل تبدأ العدة من تاريخ النطق الزوج ولا من تاريخ المحكمة؟ طبعا الزوج إن كان الزوج قد أوقع الطلاق الشرعي صحيح في ذلك يبدأ، وبعدين المحكمة طبعا في الغالب أن يكون تثبيت للحكم، هوش حكم بالطلاق، يعني تثبيت لحكم الزوج. وبعض الناس بعض القضاة كانوا يسجلوا فيه بتاريخ جديد وكذا، لأنه مفروض خلاص من تاريخ نطق الزوج بالطلاق. العدة تبدأها من تاريخ وقوع الطلاق اللي تلفظ به الزوج، مش من تاريخ حكم، مش من تاريخ تسجيل الطلاق. تسجيل الطلاق شيء، ونطق الزوج بالطلاق شيء آخر. يعني نطق الزوج بالطلاق هو التاريخ اللي يبدأ به تبدأ فيه المرأة في احتساب العدة. لكن مرات يكون الزوج ما طلقش هو أصلا، ولا والزوجة أصبحت معلقة، ولا ما بيش يطلق ولا غيره، وحكم القاضي بالطلاق النهائي. خلاص أن العدة تبدأ من تاريخ حكم القاضي، لأن هو اللي أوقع الطلاق، لأن الطلاق من اللي يوقع يا أما الزوج يا أما القاضي في حال يعني رفض الزوج للطلاق، وفي حال غيابه وغيره القاضي له حوال يحكم بالطلاق. فإذا العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق الفعلي، والطلاق الفعلي يملك الزوج إذا طلقها تبدأ من ذلك الوقت، ولو سجل في المحكم في الأوراق بعد ذلك يعني لا يبدأ به العدة. الأخ علي يسأل لي مسألة 2000 دولار، ده الإفتاء ما زالت في رأيها الأول بمنع التعامل بمعاملة 2000 دولار حتى يتم تصحيح بعض العقود من المصرف المركزي، وهي يعني نقاط يسيرة وسهل يمكن تصحيحها في يوم واحد من المصرف المركزي. عن اتصال الأخ سعد، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية لك الشيخ، تحية العاملين معك.
1: مبارك سعد،
2: هذا المبارك الشيخ،
1: مبارك الله
2: فيك وفي مجهوداتك الدينية، البرنامج الديني يا شيخ، وقد قال الله من حسناتك.
1: أمين يا رب العالمين،
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر غزة فلسطين، وانصر جميع المسلمين يا رب العالمين، وارزقنا بغيث النافع يا نافع يا عظيم. وشكرا شيخ، بارك الله جزاك الله، شكرا شيخ.
1: الله يسلمك وبارك فيك. ويا سعد، بنت البادية تفضلي. بنت البادية معانا، تسمع فينا؟ لعل الاتصال انقطع. عندنا الأخ عبد الله سأل لي مسألة عدل المعادل بين المرتبات، وقال لي يعني الدولة تعدلش بالمرتبات وكونت لنا يعني فروق وكذا، فطلب نصيحة. طبعا النصيحة اللي نوجهها للدولة وكل من بيد القرار، أراه العدل أساس الملك، أعظم الأشياء اللي تحفظ الدولة ويحصل بها استقرار للمجتمع هو العدل بين الناس في الحقوق وفي الفرص وفي المرتبات. لما تتسع الفوارق راهو بين فئات المجتمع والسبب الظلم اللي سووه للناس والمحاباة والميزو يعني التمييز هذا من غير وجه حق، هذا ينشأ عند الناس شعور بالغبن بالحقد، يفقد الثقة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة. والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلابد فيه مراعاة العدالة في الرواتب، ويقدر يدير ضوابط عامة تمشي للكل حسب مؤهلاتهم مسؤولياتهم طبيعة عملهم بمحصصهم، هذه كيف من دار دار. المهم يكون عدل، يكون عدل بين المرتبات. لابد الدولة تكافح الفساد والمحسوبية والوساطة اللي موجودة نشوفوا فيها، وتحسن وضع الناس اللي دخلهم ضعيف زي أصحاب المتقاعدين وغيرها، توفر فرص متكافئة للتوظيف وغير ذلك، تستمر شكاوى الناس، تعالج مشاكل الناس بحق وإنصاف، والناس تقدر يعني لها طالب حقوقها بالوسائل المشروعة بدون يعني ظلم وبدون اعتداء على حقوق الآخرين. الطبقية اللي نشأت هذه ناتجة عن الظلم وعن حرمان الناس من حقوقهم، فالدولة لابد أن تعدل، والعدل خير للدولة وخير للشعب جميعا، خير للدولة وخير للشعب جميعا. نعم، معنا الأخ أحمد، تفضل. الأخ علي سأل مسألة 2000 دولار، قلنا دلفتها ما زالت في رأيها في المنع وأجبناها عن ذلك. والأخ سارة سأل سؤالين، السؤال الأول بالحوالة أجبناها عن ذلك، والسؤال الثاني سألت عليه ترند الكوبا، أنا مش واضح عندي صورة تماما ما زالت، لكن في المجمل يعني إذا كانت يعني الطريقة اللي هو وضع كوب واختيار خرزات ثم يعني تخرج تختار يعني خرزة ويعطيك البضاعة معينة، كان هذه البضاعة مختلفة زي ما قلنا، وسعر هي بقت يعني ليست كذلك، يعني خرزات بلوان وارقام مختلفة، ويختار الشخص يعني اختيار خرزة اختيار عشوائي، اختيار عشوائي، وبناء الخرز يحصل نوع البضاعة ولا جائزة معينة. طبعا كان هو يدفع في فلوس مقابل هذا، يدفع مثلا معين وبعدين يسحب خرزة واشبه عشان يطلع لك، كان يطلع اللون الفلاني يجيك بضاعة غالية، ولا اللون الاخر هذا بضاعة رخيصة، ولا ما ياخذش ما يعادل القيمة اللي يدفعها، هذا محرم، لان هذا غدر وقمار وميسر، لان الشخص يدفع في مال وهو متردد بين الغنم وبين الغرم. هذه مش تكون واضحة، لما تكون مترددة المسألة بين الغنم وبين الغرم، يعني بندفع فلوس 5 ممكن تجيني بضاعة 100 وممكن تجيني بضاعة بدينار، ولا ندفع 50 ممكن تجيني بضاعة 100 وممكن تجيني بضاعة 10، هذه محرم وهذا قمار وميسر. فكان البضاعة يشرفها بسعرها المعتاد، غير يعطالها هيك فرصة للصاحب هيك من باب يعني الأمور هذه ما ظاهر لأن فيها شمال، لكن ما ننصحش بها في المجمل، لأن هي طريقة قريبة من الطريقة اللي يستعملوا فيها المقامرين وأهل القمار، فهي الطريقة قريبة منها في الاختيار، ما ننصحوش بها الطريقة هي أصلا، ونبتعد عليها أحوطنا يعني. نعم، من اتصال الأخ علي، تفضل. انقطع اتصال الأخ، انقطع اتصال الأخ علي. هذه تسأل، مرة تسأل حكم لباس الشال فوق العباءة، هل هو جائز وإلا لا؟ والأصل ما فيش بأس تلبس المرأة شال، يعني في وسط الشتاء تلبس بعض النساء في شال فوق يعني على الكتفين فوق العباءة، ما فيش بأس ما دام اللباس يستوفي الشروط الشرعية، يكون ساتر للعورة، ويكون اللباس يعني غير شفاف، ويكون اللباس يعني فضفاض واسع، ويكون اللباس غير ضيق لا يصف الجسم، والشال هذا لا يلفت الأنظار، يعني بمعنى هو نعتبره زينة ملفتة لما تكون بين الأجانب. لكن مجرد وضع الشال هذا فوق العباءة هذا لا حرج فيه بذاته، إذا يعني كان هو ساتر وغير شفاف وما هوش ضيق ولا يوصف الجسم، هذا ما فيه شيء إشكال في ذلك، خصوصا كتبنا هذا البسه في فصل الشتاء. أيضا في ذات أسئلة أخرى، هذه مرأة تسأل قد نسأل موضوع الزواج، تبي تعرف الحكم الشرعي قبل متوافق في رجل عنده ولد وبنت عمرهم 11 و12 سنة وأمه متوفي، وبعد وفاتها تزوج امرأة تانية وبعد فترة صار بينهم طلاق، وتو هو يبي يتجوز من جديد، هل الموافقة عليه ورعيتهم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالوسطى والسبابة. طبعا في هذه المسألة بنوضح لك عدة نقاط. الزواج من رجل عند أبناء وفقد أمهم والإحسان إليهم ورعايتهم والشفقة عليهم، هذا عمل خير ومن الأعمال الجليلة اللي تؤجر عليها المرأة كان صبرت. لكن بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكفل اليتيم في الجنة وأشار بالسبب الوسطى، هذا رأوا الأجر وارد فيه متعلق بكفالة اليتيم والقيام برعاية اليتيم ومصالحه وتربيته والإنفاق. فهو الآن هي ما هيش فاقدة، يعني هي نقدر نقول البنات هذول 11 و12 اللي ذكرتيهم في السؤال هم ما همش أيتام. علاش؟ لأن اللي ماتت أمهم، مش بوهم، واليتيم اليتيم هو اللي مات بوه يعني قبل البلوغ، لما توفى كانت أمهم هي اللي توفت. وهذا اللي كتب في السؤال، هم في الاصطلاح الشرعي ما يعتبروش أيتام، اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلال. فالناس هي يستعملوا في كلمة يتيم لكل يعني الناس وغيرها، لكن هو ما هوش يعني اسمه، لكن في ذلك الوقت ما يعنيش ان هم ما يستحقوش الرحمة والعناية، لا هم أطفال فقدوا أمهم، وفقد الأم هذه مصيبة عظيمة، والإحسان إليهم ورعايتهم عمل صالح وأجر كبير عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأجر غير. بس نوضح لك الحديث أن ينطبق يشمل هذا الحديث ولا. فأنت زوجتي الوالد وأحسنتي إلى الولد والبنت واحتويتيهم وقمتي على شؤونهم، أنت لا شك أنك مأجورة أجر عظيم، حتى لو لم ينطبق الوصف الفقهي الدقيق لمسألة الأيتام، فلا حرج عليك في ذلك، كان الرجل هو صاحب دين وخلق، وجدت في نفسك أنك تقدر تحضنيهم وتربيهم وتحسن إليهم، احتسب الأجر عند الله جل وعلا. وكم من امرأة يعني دخلت حياتها أراها أطفال صغار وكانت سبب حتى في صلاحهم وفي سعادتهم، ونالت بذلك الأجر الكبير عند الله تبارك وتعالى، وزي ما ذكرنا لك المسألة. هذه سائلة قالت هل يجوز لابن زوجي عمره 17 أن يكون لي محرم للذهاب إلى العمرة؟ طبعا ابن الزوج هو محرم، يعني لأن زوجة الأب هي من المحارم اللي يعني محرم يعني حرمة أبدية، يعني ابن الزوج محرم لزوجة أبيه على التأبيد، حتى كان عمره أكبر من 17 ولا غير، عندما هو قادر يعني هو الآن بالغ وقادر على تحمل المسؤولية، ما فيش بأس تذهب معه، وهو محرم لها، وهو محرم يعني على محرم على التأبيد. أيضا من الأسئلة اللي هي واردة مزارف التطبيق وحق أسئلة كثيرة نجاوب منها ما نستطيع الوصول إليه في هذه الحلقة فقط، وإلا في الأسئلة يعني كثيرة اليوم كان حصرها في جانب واحد. من ضمن الأسئلة هذا سائل قال يعني لقيت منشور مكتوب فيه أن المرأة اللي يتأخر إنجابها يعني إذا زارتها امرأة حائض لما كانت عروس، ومكتوب للشفاء يأخذ إناء فيه كذا، الإناء الذي يأخذ الإناء والماء المصاب، مش كلام مش واضح، لكن واضح أنه كلام كله من إشي أصل، يعني المرأة الحائض اللي تزور عروس يتأخر إنجابها، هذا كلام لا أصل له في الشرع، وهذه معتقدات شعبية وخرافات يعني. وتأخر الإنجاب هذا مليش، هذا عنده أسباب قدرية وأسباب طبية معروفة، مليش علاقة بأن زارتها حائض والله الحائض العروس زارتها حائض ولا زارتها مش عارف كده، هذا كله لا علاقة له. وسم مش عارف شو اسمها وصف المجبوس ولا كذا شو اسمها، يعني وصفات علاجية، هذه كلها ما هيش مبنية على حكم شرعي. هذه سألت أسألت هل خروج دم من الأنف ينقض الوضوء؟ جمهور أهل العلم على أن خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء، سواء كان هذا الدم الإطلاع يعني دم قليل ولا دم كثير، يستحب تنظيفه ونغسل ما أصاب البدن، كان أصاب الثياب ولا أصاب البدن دم نغسله، لكن هو لا ينقض الوضوء. فأيضا من الأسئلة، أب أوصى لي بمبلغ من مكسب تجارته ثم توفي تقصير، قال لي يعني السائل قال أوصى لي أبي قبل أن يتوفى بأن أخذ مكسب التجارة ثم بعد ذلك توفي، هل يحق لي هذا المبلغ أو لا؟ ومضى الآن 5 سنوات بعد أن توفي الوالد، هل يحق لي مطالبة إخوتي بهذا المال أم لا، علما بأنه لا توجد ورقة ولا شيء؟ طبعا الوالد قال كان لديه مبلغ تجارة ووهبني مكسبه كاملا بأن أتزوج به وأن أبدأ به مشروع، لكنه توفي بعد ذلك وتعلقت الأمور لمدة 5 سنوات، فهل يجوز لي مطالبتهم أم لا؟ طبعا كان الوالد في حياته هو أعطاك الفلوس استلمتهم وقبضتهم فعلا قبل الوفاء مبلغ ليك، كان هو قال يعني المبلغ ليك وبنعطيه لك، لكن هو أنت المبلغ ما استلمتاش لين مات وحتى توفي، فالمبلغ هذا ميراث، هذا المبلغ هذا ميراث وليس لك، هذا المبلغ ميراث وليس لك، لأنه هو من المبلغ ما استلمتاش، والهبة لا تتم إلا بالقبض، الهبة لا تتم إلا بالقبض. حتى كان وصية، الوصية هذه للوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة بعد الوفاة، تعتبر يعني ابتداء عطية منه، ابتداء عطية منه. فذكرنا لك المسألة، كان هي يعني هبة وما قبضتهاش انت فعلا، وانت ذكرت انك ما قبضتهاش، فالهبة لا تتم إلا في القبض. فإذا مات الواهب وهو والدك الآن مات قبل أن تقبضها، المال كله يرجع إلى الورثة ويقسم على الورثة جميعا. أيضا من الأسئلة الواردة، قلت يعني إذا في قلت إذا وجد أثر من دم الحيض على الملابس بعد غسلها عدة مرات وبقي أثر بسيط، هل يجوز الصلاة بها أم لا؟ يجوز الصلاة بها لما تغسل البقعة وزال جرم الدم، يعني معاش فيه دم وبقي أثر اللون بس لون خفيف، هذا ولا يمكن إزالته بسهولة، الصلاة صحيحة وما فيش حرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتوا يعني يغسل الدم في دم الحيض، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فإذا زال عين النجاسة، لما تزول عين النجاسة بقاء أثر اللون هذا اللون الخفيف هذا لا يعني لا يضر، والصلاة صحيحة وما عليك شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل الصلاة بالجوارب الشفافة، طبعا الجوارب الشفافة اللي يظهر لون الجلد من ورائها بوضوح، هذه يعني لا تحقق الستر الكامل، إن لابد من ستر القدمين، لابد من ستر القدمين في الصلاة. والجوارب الشفافة هذه لا تحقق الستر وتصف البدن، فبالتالي هي ما تعتبر مغطى ثمش موجودة معادهم سواء، لما تكون العباءة طويلة تكون العباءة طويلة تستر القدمين، وإما تلبس جورب آخر يكون جورب يستر القدمين، جورب يستر القدمين مش جورب الشفاف هذا اللي هو يظهر اللون للبشرة ولا يحقق الستر التام ولا يتحقق به المطلوب ولا يحقق به الستر المطلوب، فلا يعتد به في ستر القدمين عند جمهور العلماء الذين يوجبون ستر القدمين في الصلاة. لابد أما في عباءة طويلة تغطي يعني معظم من القدم بحيث ما يظهرش منها شيء، أو يكون الجورب من نوع السميك الذي لا يصف ما وراءه من لون البشرة. أيضا من الأسئلة الواردة في التطبيق، هذا سائل يسأل قال حكم شهادة مربي الحمام، طبعا هو الفترة الأخيرة كثرت كثيرا يسألون فين عشاءات مربي الحمام، وبعضهم يسمع في يعني بعض الأقوال الفقهية التي تقول أن الشهادة لا تقبل نحو ذلك، ولماذا وما هو السبب في ذلك. طبعا المسائل ذكرها الفقهاء قديما في كتبهم أن شهادة مربي الحمام، لأنه كان يربي في أماكن مرتفعة وعالية ويذهب إلى أماكن يطلع فيها على عورات الناس وغير ذلك، فبالتالي ذكر بعضهم أن شهادة تقبل لأن العمل يعني يلزم منه بعض المحرمات. لكن كان الآن تغير الحال، يعني تربية الحمام في حد ذاتها أمر مباح، وشهادة مربي الحمام لم يكون هو مستقيم على الشرع فهذا شهادة مقبولة، لكن أنت ترد إذا وجد السبب الشرعي لردها، مثلا كونه كذاب فاسق، هذه أشياء تخل بالعدالة، مش مجرد كونه هو مربي حمام. وصل أن يربوا فاف المزارع في الحوايز ما فيش أماكن عالية لها ولا يطلع على ورات الناس. فالمسألة التشدد في شأن مربي الحمام ونحو ذلك والكلام هذا، يعني هذا قلنا إذا أدى به إلى أن يطلع على عورات الناس ولا نحو ذلك، لكن الآن ولا ضيع أوقات زي قبل مثلا، لكن الآن أصبحت تجارة معتبرة ولها ربح ولها مكسب وليش يخفض لها نفسها، فما فيش بأس في ذلك. نقول شهادة مربي الحمام مقبولة إذا كان هو الرجل معروف بالصدق وعمل مباح وما يشتغلش، يعني ما تشغلاش هذه عن الصلاة، ما يشغلاش تربية الحمام عن الصلاة وعن الواجبات، وما ترتبش عليها أي أمر من الأمور اللي هو اطلاع على عورات الناس ولا بيوتهم ولا أكل مثل حمام الغير، واللي يأخذ الحمام اللي تجيه للبرج نتاعي يأخذها، ولا هو ما هوش فاسق، هذا ما فيش بأس. إن كان هو معروف بالفسق هذا لا تقبل، لكن هو كان معروف بالعدالة والصدق شهادته مقبولة، شهادته مقبولة، كان هو ما يفرطش لا في فرائضه ولا في صلواته ولا يفعل المحرمات، ترد إذا كان يعني فاسقا. هذه مش حتى تكون الرؤية، يعني ما يبدأش بعض الناس يشدد في مسائل يعني رآها أو انتشرت على صفحات التواصل بناء معين ويبدأ يبني عليها أمور كثيرة، يعني يبني عليها أمور كثيرة بعد ذلك، يعني مش في محلها يعني. نعم، من اتصال الأخ علي، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخونا علي.
3: كيف الحال؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: عندي زوج أختي بتوفي وأختي بتوفي الحقيقة.
1: عندك زوج أختك توفي يا به؟
3: وهي توفي بعدها.
1: بعد هو به. هي بعد
3: ما عندهاش صار هي عنده.
1: ايه.
3: وعندها
1: وهو عنده
3: أخت وأخو بس شقيق. هو شقيق وأخت شقيق.
1: هو عنده أخوه وأخت به.
3: هي ما هو عنده ذو أخوات. عارف الفرق هذا. هلو.
1: أنا نسمع فيك.
3: هل تاخذ الكمل هي قبل
1: الفريضة ومتاخذ الكمل معناه صغار؟ هو بالنسبة لي هو عنده صغار ولا ما عنداش؟
3: لا ما عنداش صغار، هو الهدي
1: خلاص، هي تاخذ الربع توا حاليا، هي بما أن زوجة
3: التمل ما تخدمش معها التمل.
1: نعم
3: ما تخدمش التمل قبل،
1: هي من زوجها، هي توا نشوفه ميراث زوجها الآن، توفي الزوج أولا ثم بعد ذلك توفت هي ولا؟
3: نعم.
1: خلاص هي تورت من زوجها الربع، لأن الزوج الربع أكثر من التمن طبعا، التمن هو يساوي ربع.
3: لا تأخذ الربع، التمن بعد الربع. لا
1: كيف التمن بعد الربع؟ هي تورت مرة واحدة، شم تأخذ هي؟ هي بتورت ميراث واحد. الميراث واحد، ما ليش واحد يورث مرتين من نفس الشخص؟
3: أيوة.
1: يعني هي ميراثها الربع، لأن هو مات ولم يترك أبناء.
3: أيوة. أيوة. شكرا شيخ.
1: معنا بنت البادية، تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين، تفضلي. تفضلي.
4: أنا معي
1: هذا. إيه معك، نسمع فيك، تفضلي.
4: أنا عندي بوي تأثر قبل شهر رمضان يا شيخ، وصرف 3 أيام في العيد الشهر، وأنا
1: هو افطر ايام لمريض وكذا
4: يعني صام كان شيء في الايام الاخيره كيف حوالي 5 ايام في اليومين بالذات كيف حتى بعد العصر ما عاد يقدر والثلاث ايام الاخيره صام هم يعني افطرهم صام هم شيء
1: لانه هو مريض هو الوالد يعني
4: عمي شيخ
1: هو الوالد الان موجود ولا توفي
4: ايه الوالد ايه وتبت
1: الشهر رمضان نحكي لك الوالد موجود الآن ولا مش موجود هو
4: والله ما نسمع فيك الشيخ تطبين شوية
1: قلت لك الوالد ما زال على قيد الحياة
4: لا توفى يا شيخ
1: ايه الوالد توفي تمام نوضحه لك
4: إن شاء الله وعندي سؤال ثاني شيخ
1: بخصوص الوشام
4: يا شيخ
1: ايه
4: عندي امي عندها وشام في أسفل رجلين وكان عندها خصوص بالقلب فكان صعب نتحول
1: توفت
4: المنية في فيروس كورونا
1: هذا على اسم ما قدرتش تحوله تمام توفي تيف كورونا
4: ايه في فيروس الشيخ ويعلى الوشام كان على اسم وصدقه
1: تمام ان شاء الله نوضح لك طيب باذن الله
4: واضح
1: تو نجاوبوك باذن الله عليهم الاثنين يا اختي
4: معلش سؤال اخير يا شيخ
1: تفضل الثالثه
4: بخصوص التسبيح يا شيخ هل هو لنظام معين او رضى الله يعني
1: حاضر واضح السؤال واضح نجاوبك عن ذلك بإذن الله إن شاء الله الأخ أحمد تفضل
5: ألو خير يا شيخ
1: يوم مبارك هنا أحمد تفضل
5: يا شيخ
1: نعم
5: تسمع فيا
1: إيه نسمع فيك
5: يا شيخ عندي أنا أرض شوية هيك ما هيش هلا
1: إيه
5: وتقسموها الأولاد خذوا كل حد بناء عليها
1: إيه يعني سؤالك مسجل عندي كيف بنجاوبه
5: أنت تسمع فيها
1: إيه واضح إن شاء الله
5: ألو
1: إيه نعم أخوي أحمد نعم
5: ألو
1: واضح أخوي أحمد واضح السؤال إيه نعم هو الأخ أحمد سأل قبل كذي نسجل جاوبت الأسئلة اللي بعده وما يعني ما مرش عليها قال عنده أرض عنده أولاد وأعطاه الأولاد معظمهم بنوم فيها وقعد 1000 متر هكي للبنات وأعطاه بيعطيه هبة للبنات ما فيش باس هو الهبة قد يكون لها ما يبررها يعني لبعض الورثة قد يكون لها يبررها التانيين أعطاهم وهذا ما بيزيدهم تو بيعطيه ما فيش باس لكن الهبة حتى تتم شرعا لابد من القبض في حياة الواهبي لابد تسلم لهم في حياتك أنت وأنت تطلع من العوش لما أنت قاعد فيه تعتبر ما سلمتاش وكان مداير مثلا 1000 متر مداير منهن دار انت وكذا اللي كنت فقط وهم استلموا الباقي ويأجروا فيه ويأخذوا فلوسه واستلموه حازوه حيازة تامة في حياتك اللي هي بس صحيحة نافذة وما فيهاش اشكال لكن كان هم يعني كانت انت استمريت في السكن في هذا البيت حتى الوفاة ومن بعد ذلك فتعتبر الهبة هذه ما هيش تامة لانه لم يتم القبض انك ما طلعتش منها انت لم يتم القبض حتى الوفاة وبالتالي يرجع الباقي كل ميراث للجميع فأنت الآن تقدر تعطيهم وتملكهم الباقي كله وتقعد في جزء يسير فقط أنت هذا ممكن إذا كان بالإمكان أو كان حوش دورين مثلا تأخذ جزء منه والباقي تسلم لهم كامل ويجروه ويسكنوا فيه وهذا كذا يمكن يعني نقولوا الهبة تمت بالحيز أما هكذا بالطريقة هذه الهبة ما تمتش لكن الهبة قد يكون لها ما يبررها مثلا زي الآن أنت وهبت لي للأولاد وبتوهب للبنات ما فيش بس في ذلك الأمر لا إشكال فيه لأنه ما فيش ظلم لأحد من الأطراف هذه السؤال يسعى عن الرضاعة المحرم هل يشترط شرعا أن يكون الطفلان اللذان رضعا من المرأة نفسها مولودين في الفترة نفسها أو تكون فترة الرضاعة متزامنة حتى تثبت بينهما أخوة الرضاعة سواء كان الولد أكبر أو أصغر من الفتاة بسنوات لا هذا ما يشترط شرعا أن يكون الطفلان قد رضعا في الفترة نفسها ولا يشترط أن يكون حتى الفترة متقاربة في العمر حتى نثبت أخوة الرضاعة ما بينهم مثلا زو مرارة أرضع الطفل في 2010 مثلا هو رضيع وبعدين أرضع الطفلة أخرى سنة 2015 وهي رضيعة طبعا علاش أنه هي رضيعة لأن هذا السن المحرمين فمتى تحقق الرضاعة المحرم تمت الرضاعة هم صار الاثنان يعني أخا وأختا من الرضاعة مع أن بينهما 5 سنوات وربما أكثر حتى من 5 سنوات فالمعتبر شنو هو المعتبر؟ أن يكون الرضاعة من المرأة نفسها، مش كل واحدة من المرأة نفسها، ويكون في سن الفطام يعني في سن الرضاعة المعتبر، وهذا هو الشروط بالنسبة للرضاعة. فبالتالي ما يضرش أن يكون الولد أكبر من الفتاة بسنوات، هذا هو قاهم رضاعة، وما يضرش أن يكون الفتاة أكبر من الولد، ما فيش ما بينهم، لا يشترط تزامن الرضاعة حتى يعني نقوله بالتحريم أو عدم، لا يشترط تزامن الرضاع. إذا أرضعت هي اثنين، واحد قبل 10 سنين والثاني بعد 10 سنين، هم أخوت دائما من الرضاع، اختلاف العمر ولا عدم تزامن الرضاع هذا لا يؤثر. العبرة بتحقق الرضاع المحرم من المرأة نفسها في سن الرضاع، هذا هو المعتبر. عندنا بنت البادي عندها 3 أسئلة. السؤال الأول، قالت الوالد توفي وعليه صوم، وهي كانت صامت عنه، هو مش واجب عليها أن تصوم عنه، ولكن لو فعلت لها حرج، وهو لا حرج عليه لأنه يعني لم يصم هذه الأيام لمرضه بسبب المرض حتى توفي، فما في شيء باس عليه ولا شيء عليه أصلا، وإن أطعمتم عليه مسكينا يعني كل يوم 5 دينار فلا بأس أيضا. قالت يعني أمي لها يعني عندها وشم، و يعني ماتت ولم تستطع إزالته. طبعا الوشم هو محرم، ما في شك في ذلك، والإنسان إذا أمكن أن يزيله في حياته من غير مشقة ومن غير ضرر يعني هذا هو الواجب. لكن إذا كانت الوشم إذا أرادت أن تزيله وسبب لها ضرر ولا مشقة ولا ما قدرتش نسأل الله أن يعني يغفر لها ذلك، وهي من كثير من نسائنا الكبار يعني، فيعني هي ما لهاش ذنب في ذلك، علاش؟ لأنهم داروا له وهي صغيرة، وش ماها العزائز هلبة عن المهات والعزائز يعني كلهم في ذلك الوقت كانت هذه عادة منتشرة فيهم. ولما كبروا في اللي استطاعت أن تزيله، وفي اللي ما استطاعتش، في اللي تبي استطاعة مادية فلوس أكثر، وفي اللي ممكن يسبب لها ضرر لو أزالتها فما زالتهاش. فيعني نسأل الله يعني هذا أمر إلى الله جل وعلا، هو أرحم الراحمين، وقد تكون هي معذورة في ذلك لأنها عدم الاستطاعة، وإذا كانت لم تستطع ما لها شيء يعني. فشن الواجب عليها؟ هي قالت شن واجبنا عليها؟ ادعيلها دائما بالمغفرة والرحمة، استغفري لها، تصدقي عنها، ويعني زي ما قلتك الوشم إذا كوعل في الماضي ثم تابت منه ولا ما استطعت إزالتها، هذه ما لا إثم عليها في ترك إزالته ومع عجزها، وما يلزم الشيء يعني شيء خاص بعد الوفاة بسبب الوشم. أكتب لها من الدعاء والترحم عليها، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هي عاجزة عن إزالة الشيء المحرم ويترتب عليها ضرر أخرى، فهي يعني معذورة بسبب يعني بقدر العجز، ويسأل الله أن يرحم الوالدة رحمة واسعة وأن يغفر لها ولجميع موتى المسلمين. أيضا سألت على التسبيح، هل التسبيح قالت له يعني نظام معين، أو يكون تسبيح مطلق؟ يكون تسبيح مطلق، وطبعا التنين موجود. كيف التنين موجود؟ فيه تسبيح اللي هو نظام معين اللي هو الوارد في الشرع، وفيه تسبيح مقيد. مثلا تسبيح المقيد هو الوارد في الشرع يعني ليه أوقات معينة ولا أعداد معينة، يعني الشرع دل وقت معين ولا دل عدد معين. مثلا زي بعد الصلاة عندنا سبحان الله بعد الصلاة 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، أذكار الصباح والمساء مثلا عندنا سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح ومئة مرة في المساء، هذه ورد بها الشرع، هذا تسبيح مو ولا تسبيح قبل النوم يعني هذه كلها هذه كلها أدلة في الشرع لمسألة التسبيح المقيد، يعني وقت ليه وقت معين وليه عدد معين، هذا ما في شيء بس. لكن عندنا تسبيح زي ما كنا نسبح بالصلاة قبل النوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعلي بن أبي طالب وفاطمة قال لهم إذا أويتم إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمد الله 33 وكبر.

نتقيده بالعدد، مثلا بعد الصلاة 33 نسبحه 33 زي ما ورد، وقبل النوم 33 نتقيده بالعدد كما ورد. لكن فيه تسبيح مطلق، هي مش معناها واحد يسبح تسبيحات هذه والثاني ما يسبحش، لا لا لا، يسبح الله في كل وقت، يقول سبحان الله 100 1000 2000 3000، يقول ما شاء بغير تحديد بوقت معين ولا عدد معين، يسبح كيف ما شاء، يوم دار 3000 يغدو 5000 يوم 200 يوم دار، هذا كله واسع. المهم ما يحددش وقت معين وعدد معين ويقول ان هذا مستحب، لان بينا لك اللي هو المقيد لقيد الشرع، قيد بعدد وقيد بوقت. تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كل هذا ذكر مشروع، ما ليش عدد معين، ما ليش عدد معين يلزم التزام هذا العدد. باهي شنو الافضل، ناخذ هذا ولا هذا؟ نقول الافضل نجمع بيناتهم الزوز. الافضل ان يجمع المسلم بين التسبيح المطلق وبين المقيد، اي نحافظ على الاذكار المقيده الوارده في السنه ونكثر من الذكر المطلق طول اليوم، لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فما تشغلش نفسك بمساله عد الاذكار في كل وقت، لا لا، اللي وارده فيها الاذكار عدها نعدها، ما هيش وارد فيها عدد اجعل لساني رطبا من ذكر الله جل وعلا في المشي وفي القياده وفي العمل وفي البيت، ونحافظ على الاذكار الثابته في الصلاه الصباح يعني بعد الصلوات وفي الصباح وفي المساء، هذا كله خير وكل أمر عظيم وكل بركة ليك ولنفسك ولقلبك ولكل جسمك ولحياتك كلها. فالخلاصة أن ما ورد الشرع بتقييده بعدد معين ولا بوقت معين ولا بهيئة معينة نتبع الأذكار الواردة في ذلك ولا نزيد عليه. ما لم يرد فيه تقييد هذا نقول باب الذكر واسع، باب الذكر واسع، وهذا باب واسع ونكثر من الأذكار ما شئت، قلت 1000 2000 يعني أقول ما شاء في اليوم، أقول ما شاء ولا حرج في ذلك إن شاء الله جل وعلا. هذا من ضمن الأسئلة، قلت هل يقع الطلاق في فترة العدة أم لا، ولعلها تقصد يعني هو طلقها وبدأت في العدة يعني وطلقها مرة أخرى، يعني لما تكون المرأة في عدة طلاق رجعي وطلقها مرة ثانية يوقع الطلاق أيضا، يوقع الطلاق أيضا، يعني يقع الطلاق في فترة العدة لما تكون المرأة في عدة طلاق رجعي لطلقة الأولى ولا الثانية، يعني يطلقها مثلا الزوج طلقة أولى وهي قاعدة في العدة ثم جاءت العدة وقال أنت طالق من جديد، فالطلاق اللاحق في العدة هذا واقع، لأن الزوجية لا تزال قائمة في الطلاق الرجعي والمرأة لا تزال زوجة ما دامت في العدة، هذا لم يكون طلاق رجعي، لأن المرأة في يعني في دمتها قاعدة، المرأة في دمتها قاعدة. فبعكس لما تكون الطلاق البائن وغيرها، هذا يعني المرأة ليست زوجة له، المرأة لم يكون في الطلاق البائن ولا الخلع هذا ولا كذا، هذا المرأة ليست زوجة له، فهذه لا يملك إيقاع طلاق جديد عليها أثناء العدة لأن هي مش في حكمة. لكن المرأة الطلاق رجعي وهي تحت حكمة وطلق طلاق عند طلقة أولى وزاد طلقها في العدة مرة ثانية، تمشي الطلقة الثانية أثناء العدة، لأن المرأة لا تزال زوجة له ما دامت في العدة كما ذكرنا. نأتي إذا ممكن لآخر الأسئلة في حلقة اليوم، وهي زي ما ذكرنا الحقيقة هي ممكنناش حصرها، لكن الوقت يعني داهمنا، فكثير من الأسئلة ما نقدروش نجاوبها بالنسبة لليوم، لكن على نجيب يعني ما يمكن الجواب عنه. فهذا سأل يسأل قال عندي صديق اللي عرض علي صفقة مربحة ظاهريا الفترة الماضية انتاجر في أجهزة لابتوب عن طريق الاستيراد من الخارج، في صديق عرض علي أن نبيع 4 أجهزة لابتوب لجهة عامة بحيث تكون في زيادة في السعر ونستفيد أنا وهو من هذه الزيادة، على سبيل المثال 20% على السعر الأصلي، يعني مثلا كان الكمبيوتر ب5000 بيديروه هما ب7 ولا بكده، لأني لن أتقاضى مبلغ من هذه الزيادة إلا بعد شهر تقريبا، يعني بما أنه بيستنى شهر بيزيد هذا المبلغ وبيعطي صاحب النسبة. هو الإشكال وين إحنا دائما في هذه المسائل، لما يكون الوسيط هذا اللي قال لك نجيب لك المؤسسة هو يعمل في المؤسسة
هو احد موظف

0: المؤسسة. طبعا كان شخص عادي وبنبيع حاجة مثلا، بنستنى مثلا حاجة حقها 5000، نبعث له بالتقسيط بسبعة، هذه ما فيها اشكال. اشكالنا وين في هذه المسائل لما تكون مسائل الدولة؟ لا الدولة ما نزيد ولاها ومنستنى شهر وغيره. كان في الواحد واحد تاني مثلا بيستنك شهر ما تزيدش على الزيادة هذه كلها، لكن الدولة هو مش هذاك ياخذ ربح حتى هو. والوسيط هذا اللي اذا كان يعمل في المؤسسة ولا احد موظفي المؤسسة ويعدي بيجيب كمبيوترات للجهة اللي هو فاها وبياخذ نسبة، هذا حرام عليه، هذا لا يحل له أخذ عمولة عن التعاقد اللي يتوسط فيه، مش المؤسسة متاعها تحصل عليه تعاقد، وهذا غير محرم. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بال العام إن نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قاعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا، هو الذي نفسي بيده لا يغلو أحدكم من شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كانت بعير يعني جاء له رغاء، وإن كانت بقرة جاءت لا يعني جاء بها ولها خوار، وإن كانت شاء يعني جاء بها تيعر يعني. والنبي قال قد بلغت يعني. فالوسيط اللي ما يعني لم يكون يخدم في المؤسسة ما يحقلاش أخذ أي أي أي شيء أي شيء. في شيء تاني يقولك ما هو ما يخدمش المؤسسة مرات، لكن عنده علاقة صاحب المدير ولا ولد عمه ولا قريبة ولا هو في يخدم في ميليشيا من الميليشيات ويبي كل شيء في عمولتي، هو لأنه في ميليشيا يبي عمولته في كل شيء، عمولته من النفط وعمولته من شركة الكهرباء وعمولته من شركة يشتروا كمبيوترات للمدرسة وكان يشتروا كتب لي كذا ويبي عمولته، يقول لاني هذه عمولتي إني دافع. تمام هي عمولة، هذه ما فيش حاسة عمولة، هذه يجرى على الجاه والمحسوبية، وهذه الجاه أصلا اللي بيدري ما يكونش إلا لله، فهذه أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم من شافع على أخي شفاع فهذا له هدية قبلها فقد أبى أثابا عظيما من أبواب الربا، فما بالك الشخص هذا اللي هو مستغل نفوذه ولا وسطه ولا جهة، فهذا أمر محرم لا يجوز لك أخذ الأجرة لمجرد الجاه ولا الواسطة ولا إنك قائد ميليشيا ولا لإنك وصف شيء معين، ولا يجوز لأن يعني نتساهل مع الناس في هذا ولا هم يستاهلوا في مسألة لا خشيت بناتهم كذا وإن خذت باي هو على طباية وكذا كذا. إما يجب أن يكون الحق واضح واسمه الأجرة تكون مقابل عمل حقيقي، والسمسار يخدم في عمل حقيقي، أنت ماك السمسار، السمسار هذا يخدم في أراضي يجي كذا يشوف يخدم داير مكتب كذا يجيب الزبون لهذا ويجيب الزبون لهذا ويقنع هذا، هذا نقوله سمسرة، لكن أنت راه ماك السمسار هذا لما يكون جهة معينة المصرف الفلاني بيشتري ماذا كذا، لا نبي نسبتي هذا كذا بنسبتي، لأنه هو يخدم في المصرف واللي هو ماسك قسم المشتريات واللي إنه قسم المشتريات في المستشفى ولا في الصحة ولا في إدارة من الإدارات يعرفه ولا ما يعرفهاش، ولا عنده به قرابة ولا كذا مدير لهم نسبة ولا مدير لهم كذا، فبيقولك لا عمولة، يعني ليش عمولة؟ هذه حرام، فحرام صافي توكل فيه لنفسك ولصغارك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، فعلى الناس أن تتقي الله جل وعلا في ذلك. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، وفقني الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
1: نعم.
0: فكيف تتجرأ؟
2: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيع في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مدة 24 ساعة. في راجل بعت لجهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما نتحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا، ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنع وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوف هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في يعني العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى نقول قاعدة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث ما نعرفوش سبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البائع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح لي بأسلوب يعني نقول له لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك. لكن راهو بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردلاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم، وأنك لا لا، كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت اللاجه وكذا وما بينت لاجه، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أنت ما يضركش لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا جهاز الفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير، كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
1: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
3: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس، فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقد هو وضوءه
1: كويس.
3: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا، إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها، نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم، القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
1: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل
3: يعني. نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين، لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
1: نعم الله يبارك فيك شيخ.
2: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر الأخ يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا، لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة والصبح للفريضة وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
4: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا. راه الآن ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم. راه يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني معش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
5: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
6: يا أستاذ الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
5: آمين
6: بارك الله فيك.
5: آمين،
6: ودني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
5: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
6: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
5: إيه تفضل.
6: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
5: إيه ولد أخوك. إيه
6: ابن أخويا في خصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد وأن نسيبه لله؟
5: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. أي نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من الأئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته، وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
7: طيب، عندنا الأخ خالد الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت 3 ولا صليت 4؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت 3 ولا 4؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت 3 أو 4 خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى 3 ويزيد الرابعة، هل صلى 1 ولا 2 يعتبر روحه صلى 1 ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأك صليت 3 صليت 4، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى 2 ركعتين أو 3 3 أو 4، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. 3 ولا 4 لا يعتبر روحك صليت 4 وسلم، صليت 2 ولا 3 اعتبر روحك صليت 3، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي. المهم مثل هذه الأشياء، فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
8: الأخت أم محمد سألت سؤالين. السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
3: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشها موس ولا شيء سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء. إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه تخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
8: النوم الثقيل وكذا،
3: والنوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
8: نعم، بارك الله فيكم.
9: شيخنا لا نشير لمسألة يكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
10: يكفي يعني، نعم، هي مسألة هذه مستخلاف من تأمين النية يدخل يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
9: يمر الأعضاء أو لا؟
10: إيه يمر الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
9: واضح. شيخ سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
10: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
9: نعم،
10: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، أنت يعني شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة، وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير، يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي، لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
9: صحيح.
10: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظرة. تقولك في بعض الأعمال حتى بالنظرة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها لأنه راه عرضة للامتحان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة الورقة متاعها تجد ورقة بعض الورقات تجدها ساقطة وهذه عرضة للامتحان. يدخل حتى الإنسان في عقيدته يعني تعرف أنت الامتحان كتاب الله يعني هو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني يصل براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم. هم يكون محفوظ أن يحفظ المسجد يعرفون يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه. ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
9: والله شيخ بارك الله فيك.
11: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا عن الطلاق هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
12: نعم الطلاق يقع بوقوع المعلق عليه فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا لكن نسي الصيغة والصيغة أكدتها للمرأة فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا لكن هذا يختلف الأمر لكن هو تيقن بأنه قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في هذه فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
11: بارك الله فيك شيخنا.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
15: هذه الحلقة إعادة.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا عبر هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، البرنامج الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها بحسب الإمكان وبما يفتح الله به سبحانه وتعالى. وقبل البدء في هذه الحلقة نذكركم بأرقام الهواتف التي ستظهر تباعا أسفل الشاشة، وذلك لمن أراد أن يتصل على هذا البرنامج 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة عبر الواتساب يمكنكم أيضا التواصل معنا عبر الرقم 0218-94-466-56-80 أو على الرقم 0218-84-466-56-81 ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 123.03 أفقي على قمر النايلسات. كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالإجابة على الأسئلة التي بقيت علينا من الحلقة الماضية، ومنها أن الأخ حسين من طرابلس سأل عن مسألة، وهي ذكر بأن أخاه قد توفي في عام 2011 ووالده توفي بعد أخيه في 2018، فيسأل بيقول هل هنا أبناء الأخ هذا وعنده ولد معاق ويقول وبنت يعني أمورها بخير الحمد لله، لكن عنده ولده معاق، فيقول أن هناك القانون يفرض شيء يسمى الوصية الواجبة. الوصية الواجبة صحيح هذه درجت عليها يعني عدد من القوانين الدول العربية والإسلامية، بأن الابن إذا توفي قبل أبيه فإن أبناء هذا الابن يرثون من أبيهم كأنه يعني حي، فيرثون مكان أبيهم، وهذه الوصية الواجبة. لكن وإن كان درج عليها الحقيقة كثير زي ما قلنا احنا من القوانين، وبدأت بها مصر فهي صاحبة القانون للوصية الواجبة، ومنذ يعني ما يقرب من 100 عام تقريبا اعتمدت الكلام على الوصية الواجبة، وحتى في بلادنا كانت ولعلها لازالت إلى اليوم أن الوصية الواجبة ما زالت يعني قيد التعامل، ويعني يورث أبناء الابن إذا مات أبوهم قبل وفاة يعني جدهم. ولكن في التعديل الأخير للقوانين بحسب الشريعة الإسلامية طالب اللجنة يعني إلغاء هذه الوصية الواجبة، لأنه لا يوجد عليها دليل من الشرع حقيقة، لا يوجد عليها دليل شرعي، وإنما هو استحسان من بعض أهل العلم، هم الذين يعني ارتأوا أن يكون لأبناء الابن يعني ميراث، وأنهم يرثون كأن والدهم على قيد الحياة أو يعني ماتوا بعد والدهم. ولكن الصواب فيها والحقيقة أنها ينبغي أن تلغى ولا يعتمد عليها الحقيقة، لكن النظر في القوانين اليوم الله أعلم به يعني. طيب، معنا اتصال محمد من طرابلس، تفضلي يا أختي محمد.
17: ألو، السلام عليكم.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
17: أنا يا شيخني بفتوى البطاقة الأغراض الشخصية لسنة 2025.
16: نعم، حاضر.
17: أنا عبدت البطاقة. هناك البطاقة السحب ما كانش برا، السحب انسحب في سوق المشير.
16: نعم.
17: يعني البطاقة انسحبت في سوق المشير.
16: نعم، حاضر، سأجيبك إن شاء الله. هذا سؤالك خلاص هو؟
17: لا، أنا بنسل حتى على فتوى تانية يا شيخني.
16: إيه تفضلي.
17: أنا البطاقة 25 هذه من غير متاع شركة الصرافة، إنك تشحني من مصر في المركزي ويحول لك طول بتاع 25.
16: إيه قلتي لي سحبتيها في سوق المشير أنت.
17: أيوة، وفي 26 هذه طبعا أنتم افتتوا في 9/3 أن نوقفوا عليها الأغراض الشخصية.
16: نعم.
17: لكن أنا المشكلة أني وقفت، بالنسبة لي أني ما سجلتش فيها.
16: طيب،
17: لكن مين اللي سجلها؟ جوزي.
16: ببطاقتك أنت؟
17: إيه، هو اللي عباها، وأني كنت رافضة قدام ربي أني رافضة مش نعباها، لكن من غير علمي عباها، وما قاليش إلا بعد ما عباها قال لي إني عبيتها.
16: نعم حاضر.
17: هذه البطاقة انسحبت برا.
16: طيب. يعني نب. وجيبك أيضا عليها.
17: حاضر. والفلوس اللي حصلتهم قالوا لي ربا. يعني في مفات توصلت على مدار الإفتاء وقالوا لي إن الفلوس اللي حصلتهم تحت شركة الصرافة وبكي المعاملة فيها ربا، نبي كيف نتخلص منهم الفلوس.
16: حاضر. حاضر وجيبك إن شاء الله. طيب تفضلي أختي أم تسنيم. هاي.
18: السلام عليكم.
16: عليكم السلام ورحمة الله.
18: شايف ملاكي متزوجة وأهل راجل ظلموني في حاجات
16: غير. أسمعيني من أسمعيني من نقال بس سكري صوت التلفزيون، سكري الصوت بيشوش عليك
18: إن شاء الله.
16: خير أهل زوجك
18: يا شيخ؟ ظلموني ظلم ربي بي عليم في كل شيء ظلموني.
16: باي شن سؤالك؟
18: سؤالي اني انا يعني ندعي عليهم عادي في صلاتي في سجودي في كل شيء، يعني خاصه امه لان امه ظالمه لي ابعد حدود.
16: ام زوجك؟
18: ام زوجي وبنويته، وهي اللي تحرض في اولادها وبنويتها علي، لين كلهم داروا جموع جموع علي، يعني ظلم ربي بي علي.
16: أجيبك إن شاء الله يعني، وربي يفرج علينا وعليك إن شاء الله.
18: حتى من السحر دارتني إني سحارة، ودارتني إني يعني حاجات كبيرة دارتهم.
16: حاضر أجيبك إن شاء الله.
18: حسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله بإذن الله.
16: حاضر جاوبك إن شاء الله. طيب الأخ عبد الرزاق من الأصابع، تفضل أخي عبد الرزاق.
19: السلام عليكم شيخ.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
19: الأخبار فقط
16: الحمد لله. الله يبارك فيك
19: شيخ. عندي زوز أسئلة نبي نستفسر منهم.
16: هاي الأول
19: الأول على المسألة تهذيب اللحى. تهذيب اللحى لما نسأل قالوا لي إن عند المالكية جائز.
16: نعم.
19: لكن لما نجي أهل العلم يقولوا لي حديث ضعيف، يعني الأصل إن لا يأخذ من اللحية وأعفائها. نعم. وإنك لما تأخذ منها إثم.
16: أجيبك إن شاء الله.
19: وعندي سؤال الثاني، مسألة الثانية عن الصلاة في الجماعة اللي هي المسجد. يعني أحيانا نصلي في المسجد وأحيانا قد أصلي في البيت، وزي صلاة الفجر نصلي فيها أحيانا في المسجد وأحيانا في البيت. فقالوا لي أنت لو ما تصليش في جماعة أنت تأخذ في إثم، صلاتك صحيحة لكن تأخذ في إثم.
16: حاضر سأجيبك. حاضر
19: إن شاء الله بارك الله
16: فيك بإذن الله. طيب عندنا الأخ علي من مصراتة أيضا كان اتصل في الحلقة الماضية بيسأل ويريد أن نوجه نصيحة لأصحاب المخابز، لأن اليوم ما نشاهده من أصحاب المخابز يعني في مخالفات عديدة جدا، ويعني أهمها وما يعني يهم الناس اللي هو الميزان نتاع الخبزة، نتاع فردة الخبزة الرغيف. بيقول أن الميزان أصبح يعني فردة الخبزة كانت بشكل معين أصبحت اليوم على النصف والله أقل من وزن الرغيف في الماضي. فكيف طبعا، وهذا من التطفيف في الميزان حقيقة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وهذه كبيرة من الكبائر. الذي لا يستطيع أن يعمل ويشتغل في المخابز عليه أن يترك المخابز، يعني مش لازم يدير مخبز راهو، شوف لك حاجة ديرها بس تأكل منها رزق حلال طيب ربي يبارك لك فيه. لكن أنك أنت تدير مخبز وبعدين تأكل الميزان متاع نقوله 100 جرام تديرها 50-60 جرام، ما القدر الذي نقصت من فردة الخبزة هذا رانك تأكل فيه حرام، وتوكل فيه لصغارك حرام، وستقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بهذا الحرام. فلذلك نصيحتنا أن الالتزام بالميزان، ونحن ما نقولوش تو إذا كان يعني لابد على الجهات الرسمية اللي هي تسعر في هذا الرغيف وتضع له الميزان المعقول والمقبول من الجميع سواء كان للزبائن والله لأصحاب المخابز، عليها أن تواكب ارتفاع الأسعار، وعليها أن تواكب يعني بحيث أن ما يبقاش الوزن قاعد يدو في حاجة معاش هناك في الواقع حقيقة،
7: والله معاش تناسب حتى السعر للمواطن، يعني يقعد المخبز بيخدم هو بخسارة ما يصيرش حتى هو. فاحنا نبو يعني تسعير يكفل حقيقة الربح المناسب الذي يحصل عليه أصحاب المخابز، وأيضا يكفل اللي هو التيسير عليه عامة الناس اللي بيشروا هذه الخبزة، فما يكونش عليهم ثقل في شراء الخبزة والرغيف يبدأ ثلاثة والرغيفين ونص توا بديناره. يعني ما المشكلة تفاقمت، فنرجو من الجهات المعنية أن تلتزم بوضع الأوزان ووضع الأسعار، وعلى أصحاب المخابز أن يلتزموا بهذه التسعيرات وهذه الأوزان، لأن هذه كما قلنا راه الغش من التطفيف في الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وإذا هو اللي بياخذ تو أو وزنوهم يخسرون. لما أنت بتكيل له بتعطيه أقل من حقه، ولما بتكيل باش تاخذ أنت تقول له وفي الميزان وردباك تنقص، ولكن لما بتكيل للناس تنقص له. هذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فلذلك نصيحتنا الالتزام بهذه المقادير، وكذلك الالتزام بالأسعار المحددة من الجهات المعنية، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخ محمد من الزاوية يسأل عن بطاقة 2000 دولار، هل هي ربا أم لا، وهل يجوز الاشتراك في الدولار في الربح فيها، يعني أنه هو يدفع بطاقة لشخص من الفلوس وهذا من الشخص البطاقة. بالنسبة للاشتراك بيع البطاقة أو الاشتراك فيها أو هذا كله لا يجوز، تكلمنا عليها من حتى في الأعوام الماضية، وقلنا راه لابد من إذا كان يا إما أنت عندك فلوس وإما حد يسلفك وتردهم لزي ما أخذتهم منه دون زيادة، هذا جائز. يا إما أنت عندك فلوس وتديرها، هذه نتكلموا عليه اسمه البطاقة لم في 2025 واللي قبلها مش 2026. 2026 تغير وضع البطاقة حتى أصبحت مما لا يجوز، يعني راحت البطاقة اليوم لما وضعوا الشركات هذه في النص وأصبحت زي وسيط، هنا ترتب عليه تأخير في القبض. قبل احنا نقوله المصرف هو الموكل بالمصارفة اللي تتم بين الدينار وبين الدولار، هو اللي يتم في هذه المصارفة، لكن اليوم لما وضعت الشركات أصبح هناك طرف ثالث، فمعاش يتأتى الاعتبار المصرف وكيلا هنا، لأن هم خلوه زي الوكيل وبياخذوا أجرة هذا الوسيط من قبل الزبون، فأصبح فيه إجحاف وفي ظلم عليه عامة الناس والزبائن، وقلنا هذا لا ينبغي أن يكون. فنعم بطاقة 2000 دولار الوضع اللي هي عليه اليوم راي هذه فيها ربا لما فيها من تأخير القبض، لأن الصرف يتم زي ما قلنا احنا عبر الشركة اللي هي وضع أن تختار شركة في المنظومة هذه تختارها، والسعر محدد فيها، السعر محدد فيها، ولا يعني يدعي أحد أن هذه والله مجرد تسعيرة مجرد اتفاق مبدئي، هذا كله تهرب وهروب من الواقع، لأن احنا يمكننا أننا خلاص معاش نقول السعر بكل، نقول ضع يضع الزر ودون أن يكون هناك تسعيرة في المنظومة، ما يبدأش في تسعيرة يوم يجي الدور عليه بيصرف 2000 دولار هم بعدين يقولوا له راو التسعيرة كذا وكذا بتاخذ والله ما نكش واخد وهكذا. ولذلك ما فيش داعي أننا نورط الناس في أن يأخذوا هذه المبالغ، يأخذوها عن طريق الربا، يتعاقدون عبر المنظومة والعقد يتم ثم القبض يكون عندما يذهب الزبون إلى المصرف بعد أيام والله بعد كم يوم ما نعرفش، فهذا كله من التأخير في القبض، لأن العقد تم على المنظومة والقبض تم بعد ذلك متأخر، فهذه يعتبر من الربا النسيئة، وربا النسيئة هذا مما لا يجوز وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ خالد من طرابلس.
20: السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
20: شيخ شيخ عصام، شو حالك؟
16: اهلا وسهلا، الله يحفظك، تفضل. اي
20: الله يتفضل. شيخ عصام بالله، في سؤال بخصوص ال 2000 دولار.
16: نعم.
20: في ناس واجده تسال فينا باب السؤال، يعني هل نحن ناخذوهم ما ناخذوهمش بعد فتحة الشيخ حمزه ابو فارق حفظه الله. فقال لي، بنسال دار الافتاء، قلت دار الافتاء محرمينها. قال لي بنسالهم هل نقدر ناخذ
16: طيب الشيخ
20: حمزه ام لا.
16: حاضر، ساجيبك.
20: هذا سؤال. بالله في سؤال اخرى لو سمحت الله
16: يبارك فيك. تفضل تفضل.
20: فيها مدافات قمت بمساعده تجاري في صيانه المنزل، فشنو قدم لي مبلغ من المال. انا والله لما سعدت لوجه الله قدم لي مبلغ، قال لي ابغي تاخذه. انا حاط قلت له والله ماني واخذه، هو حنبقى لي تاخذه.
16: جارك اعطاك مبلغ من المال؟ هو
20: اي اعطاني انا طبعا سعدت في المنزل ومد لي مبلغ من المال.
16: ايوه نعم نعم.
20: انا حلفت له والله، قلت له والله ماني واخذ، قلت له انا سعدتك لوجه الله. هو قال لي والله تاخذ. انا اخذت منه مبلغ بعد ما اصر علي. فشو حكم الحلف بتاعي؟ هو
16: يعني
20: من اللغو او من عقد اليمين المعقوده يعني؟
16: حاضر، اجيبك ان شاء الله.
20: الله
16: باذن الله. نعم. ام عائشه، تفضلي. ام عائشه هي من ألمانيا، تفضلي أم عائشة.
21: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
21: يا شيخنا بالله بنسأل، عندي الوالد عنده قطعة أرض، والأرض هذه مش ساكن فيها، وحاط فيها مجموعة حديد بضاعة يعني تقدر بمبلغ كبير.
16: نعم.
21: بس لها 10 سنوات، الأرض لها 10 سنوات، والحديد حتى هو لي فترة طويلة.
16: نعم.
21: يسترزق منا، يبيع كل مرة في جزء منا، وقاعد الآن موجود هو.
16: نعم.
21: توا هو فكر قال لأني خايف نكون لازم نزكي على الأرض ولا على الحديد ولا يعني. نعم. شن عليه من زكاة؟ هذا السؤال.
16: حاضر، أجيبك إن شاء الله.
21: الأرض مش ساكن فيها، والحديد موجود فيها من فترة طويلة، ومرة مرة يبيع منا، يعني قاعد يسترزق منا لليوم.
16: حاضر، أجيبك إن شاء الله بإذن الله.
21: بارك الله فيكم.
16: بارك فيكم، بارك الله. أيضا عندنا الأخ محمد من طرابلس، سأل سؤالين في الحلقة الماضية. الأول يسأل عن وضع اليدين في الصلاة، أين يكون في الصلاة على مذهب المالكية. المشهور عند المالكية أن وضع اليدين على يعني القبض عندهم مكروه في الفريضة، جائز بدون كراهة في النوافل. النافلة يجوز، لكن القبض في الفرائض مكروه. والسبب في كراهة الإمام مالك للقبض في الصلاة إنما هو لأجل الاعتماد. الاعتماد وهو أن يضع الإنسان يديه على بعض ويرخيها هكذا، يرخيها بحيث تعتمد اليد على الأخرى، تعتمد اليد على الأخرى في بقائها على الصدر أو على ما بين السرة والصدر. فهذه الإمام مالك كره القبض لأجل هذا الاعتماد. من أجل الاعتماد اعتبر إمام مالك أن القبض في الصلاة مكروه. ولهذا ورد في المدونة أن القبض لا أعرفه. الإمام مالك قال لا أعرف القبض في الصلاة، يعني ايش معناه لا أعرفه؟ أي لا أعرف أنه مطلوب شرعا إذا كان من يقبض يعتمد على يديه، يعتمد بهذا القبض يعتمد. فهذا لا يعرف عند الإمام مالك بحسب ما جاء في المدونة، مدونة الإمام سحنون، أن القبض مكروه لأجل الاعتماد. لأن الاعتماد يعني كراهته شديدة عند الإمام مالك، فإذا بيقول لك تعارضه معناه أن يترك القبض حتى لا يؤدي به بالمصلي إلى الاعتماد في القبض. لكن القول آخر، رواية المدنيين عند المالكية، أن القبض جائز ومستحب، وهو رأي الإمام الباجي وابن رشد وكثير من أهل المذهب وغيرهم. هؤلاء قالوا بجواز وسنية أو استحباب القبض في الصلاة. والمتأخرون من المالكية يعني سواء العدوي وتلامذته يعني والزرقاني والخرشي وغيرهم من العلماء المالكية، قالوا إن القبض إذا كان بقصد الاستنان جائز. فهذا يدلك على أن القبض أيضا موجود في مذهب مالك، وأن من قبض بالأجل قصد أن يستن بهذا الفعل فلا بأس به إن شاء الله تعالى. والموضوع ليس يعني الخلاف فيه شديد، وأن إنما هو كلام عن المستحبات وأمور، يعني حتى لو يأتي الإنسان بالقبض أو صلى سادلا يعني دون قبض لا شيء في ذلك، كله لا بأس به. ولكن فكل من قلد يعني إماما في قول معتبر عند أهل العلم جائز، يبقى لا يعترض عليه ولا ينتقض ولا يتهم بأنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل موضوع مثل هذا. ثم السؤال يقول أين موضع اليدين على رأي المدنيين يا سيدنا، اللي بيقولوا أن القبض موجود وأن من يريد أن يستن ويريد أن يقبض لا بأس به، حتى على رواية المتأخرين من غير المدنيين جائز، فأين موضع اليدين في عند القبض من الصلاة؟ المالكية يقولون وضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة، بحيث أن اليدين ما يبدأش فيهم لا ارتفاع ولا نزول هكذا، فيبقى على مستوى استقامة هكذا، على مستوى الاستقامة بالعرض، فهي فوق السرة وتحت الصدر، هذا هو المعروف عند المالكية عند القائلين بالقبض.

0: دكتور عصام، بالله تو الإنسان شوف تو سبحان الله،
1: نعم.
0: الدولة الكافرة بالعدل تتقدم، الدولة المسلمة بالظلم تتأخر، انقلبت الأمور غير آها. دكتور
1: نعم.
0: عصام، حتى تو الخطباء والمدرسين والدكاترة تلقى سبحان الله المرتبات بتاعهم ما تكفيهمش في الغلاء هذا سبحان الله.
1: أكيد.
0: أنا مستغرب تلقى إنسان سبحان الله تو سمعت أنا شخص يا دكتور عصار لي سنتين ما يسمى بالجيش الوهمي انه ياخذ في 5500 وحتى شهاده ما عندهاش ثاني اعدادي.
1: نعم.
0: سبحان الله اللي مستغرب يا دكتور كيف الامور انها هي بتتقدم بلادنا بالعلم وفي الرقي، الدول كلها اللي تتقدم الا بالتعليم والصحه، وهذه هم الاساس والركن في دولتنا الطيبه. يا دكتور عصام، مالطا مشت 85 ردت مدرس في مالطا ياخذ في مرتب معناها بسم الله ما شاء الله، واحنا تو سبحان الله شوف من 85 لحد الان تلقى الدكتور وتلقى الخطيب وتلقى سبحان الله المعلم مضطهد. والله يا دكتور عصام اسمع اياها، والله يتحاسب امام الله عز وجل يوم كل واحد يوم هذا ان شاء الله يغني. والله زوج مدرسين شديناهم من ستر مؤمن سترى الله يوم القيامه، يخنبوا في النحاس في حرب البركان، واذا بهم برنامج منا احنا برنامج دعميته انه هو وتعاهد وكذا بحيث ان هم الكرباس. والله يا دكتور عند مدرسين.
1: حاضر يا اخوي عبد الحكيم، انا ساجيبه، ساتكلم عن هذا الموضوع بالخصوص، والله موضوع في غايه الاهميه. نعم اجيبك ان شاء الله يا عبد الحكيم، لكن كثرت اتصالات. تفضل. كيف؟ طيب بنت ليبيا، تفضلي بنت ليبيا. هاي باختصار شوية بنت ليبيا، تفضلي اسمعيني من الهاتف يا بنت ليبيا رجاء.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
2: سمحت ماشي. على الدولارات هذا متاع 2000
1: دينار. حاضر حاجة، حاضر حاجة نجاوبك.
2: 2000 دولار انا من هاتف حسن.
1: حاضر.
2: ايوه
1: انا عم
2: قلت لك نسالك على 2000 دولار.
1: ايه حاضر، احنا تكلمنا عليهم تو في
2: الطريقه هو انك تمشي للمصرف تاخذ تعطيهم من المبلغ ويعطوك الدولارات على طول، هل هذه خطا ولا غلط؟
1: لا حاضر، تو تكلمنا عليهم احنا قبل شويه وحنزيد نعاود الكلام عليهم، لان موضوع الساعه هذا اليوم سموه فيه احنا، فنذكروا به ونبينوا ليش دار الافتاء تقول بالحرام
2: انه حرام. مش فاهمين الطريقه بالضبط.
1: لا انت ما
2: شرحها بطريقه مبسطه حتى نعرفوها يعني.
1: حاضر نجاوب ان شاء الله باذن الله. الاخت خديجه تفضلي.
3: شن حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك
3: فيك. الحمد
1: لله.
3: والله عندي سؤال لو سمحت.
1: هاي تفضلي. هاي
3: عندي احنا 5 بنات بهي.
1: نعم.
3: 5 بنات وعندنا ورثة حوش احنا في 5 البنات.
1: في من والورثة؟ والدكم
3: الورثة الخمسة بنات فقط. ايه في ورثة امي وابوي والدي. ايه والدي ابوي وامي متوفى.
1: نعم.
3: مخلينا حوش. الورثة هذه 5 بنات، 3 متجوزات واثنين قاعدين في الحوش.
1: خير الحوش؟
3: بهي قاعدين فيه البنات الزوج.
1: في
3: مش
1: زوج.
3: متجوزين.
1: ايه مش متزوجات به.
3: ايه في زوج مش متجوزين.
1: نعم.
3: الو.
1: نعم اسمع فيك.
3: الو.
1: نعم استرسلي.
3: الو. الو.
1: يبدو ان التواصل انقطع. طيب. إذا قلنا بالسؤال الثاني بتاع الأخ محمد طرابلس أيضا يسأل عليه موضوع التسليم في الصلاة عن اليمين بالنسبة للمأموم، كيف يكون بالنسبة. طبعا احنا التسليم في الصلاة بالنسبة للإمام والفذ اللي يصلي بروحه هذا عنده تسليمة واحدة على اليمين، فيقابل في بداية السلام قبالة وجهه السلام عليكم، بعد ذلك يلتفت ناحية اليمين ويسلم. هذه التسليمة، تسليمة التحليل نسموها التسليمة الواجبة الفرض في الصلاة، انت كيف

0: تطلع بالصلاة، تطلع الصلاة بالتسليمة الأولى، أول ما تقول السلام عليكم ثم تلتفت إلى جهة اليمين، هذه انتهت الصلاة وخرجت من الصلاة. هذا بالنسبة للإمام والفذ. بالنسبة للمأموم يزيد تسليمتين، تسليم قبالة وجهه، هذه التسليمة الثانية للرد على الإمام بعد ما يأتي بالسلام عليك، تسليمة الخروج من الصلاة، ثم يقابل يقول السلام عليكم، هذه مباشرة للأمام لأنك أنت ترد بها على منه، على إمامك. هذا بالنسبة للمأموم. ثم التسليمة الثالثة إذا كان على يساره أحد، إذا كان في شخص على يساره حتى هو يسلم عليه، هذا بالنسبة للمأموم. وبعضهم يجعلها تسليمتين، تسليمة التحليل وتسليمة على اليسار، يمينا ويسارا فقط. لكن مشهور المذهب كما قلت بأنه يسلم تسليمة، تسليمة التحليل يلتفت بها إلى اليمين، ثم يسلم قبالة وجهه للرد على الإمام، ثم إن كان على يساره أحد يسلم أيضا، وإلا فلا يسلم. إذا لم يكن على يساره أحد فلا يسلم على أحد، تبقى تسليمتان. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت خديجة.
1: ألو شيخ.
0: تفضلي، هاي نسمع فيك. أيه.
1: تسمع فيها. شو قلت لك؟ الحوش هذا ورثت ورثت لي خمسة بنات.
0: نعم.
1: اثنين قاعدين في الحوش وثلاثة متجوزات.
0: نعم.
1: باهي، ويقولون لازم الحوش معناها ورثة هذا، ولازم ينقسم، ولازم كل واحد ياخذ شرع ربي.
0: نعم.
1: من شرع ربي معناها. واحنا ما نقدروش نجبروهم البنات الزوز انهم يطلعوا برا.
0: اكيد
1: صحيح. ما نقدرش نجبرهم ولا ندير لهم مشاكل ولا ندير لهم نوصلهم لاي، الا نبيهم بارادتهم هم.
0: نعم.
1: بارادتهم هم، وهم ما عندهمش استطاعه باش ياخذوا حصه البنات الثلاثه معناها.
0: ايه صعب.
1: عندهمش استطاعه. صعب.
0: صحيح.
1: صعب. إيه إلا بإرادتهم هم. أنا مش خايفة على نفسي ولا خايفة عليهم، خايفة إني أنا بعد وقت لربي يقدر وخداء أمانته في أنا، يجي مني حاسبهم، يجي مني يقولهم نبي حصة أمي.
0: إيه صحيح. أنت زي ما تقولي أنت واقفة مع أختك، مش حترضي فيها البهدلة. أيوة. ولا أي شيء.
1: لا لا لا لا، أنا توا مش حنكلمهم، لا نقولهم أطلعوا لا شيء، لا ما نقدرش. وباستطاعتنا نقدر نبوعوا الحوش راهي، وياخذوا هم حوش تاني.
0: أيوة ويستقروا. نعم.
1: أيوة هما يقدروا ياخذوا حوش تاني ويستقروا ويديروا استثمار ويديروا إيه، لكن احنا ما نبيش، انا ما نبيش نضغط عليهم، احنا ما نبوش ضغطين عليهم. نعم. شنو الحل معناها؟ بس نبي الحل. اني
0: حاضر حاضر، نحاول نجاوب ان شاء الله باذن الله. عبد الله من طرابلس، تفضل اخي عبد الله. اخي عبد الله تسمع فيه؟ اسمعني من الهاتف بالله رجاء. اي خلاص سكر صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التغطيه، خلي التغطيه الصوت يبدا واضح عندي بس، تفضلي. لا سكر صوت التلفزيون، مش حيصير، راهو يتاخر الصوت، مش يوصلك تاخر. لا سكر معلش. ما نعم. سهام تفضل يا اختي. سهام
3: الو.
0: هاي تفضلي. هاي
3: بالك يا شيخ، بنسالك على الجمعيه اللي يديروا فيها النساء.
0: حاضر.
3: يعني محدد في مبلغ. ايوه 100 في نهايه الشهر تاخذ.
0: حاضر نجاوبك ان شاء الله.
3: هي جائزه. بارك الله فيك.
0: باذن الله. باذن الله ان شاء الله.
3: شكرا.
0: حاضر العفو. طيب أيضا عندنا سؤال من الأخ فتحي باباقي، من يقول عندنا قطعة أرض بين والدي وأعمامي، يعني قطعة للجد اللي هو منزل الجد ومنزل العيلة، عيلة أبوه وكذا وعمامة وجدة كانوا ساكنين فيه الحوش هذا، لكن قال ما انقسمش بيت الجد هذا. بعد وقت وبعد زمن عمي قال قعد فيه البيت هذا وخداه، وهو معنا ميراث يعني بين جدي، ميراث يعني لوالدي ولي هو، وهم المفروض يقسم بين الورثة لأنه ملك للجد. فكيف يعني يأخذ عمي هذا المنزل دون أن يعطينا حقنا في الميراث؟ إذا كان الجد فعلا هذا يعني عندما مات الجد كان في ملكه، هذا معناها بيأخذ حكم الميراث، ما فيش يعني ما فيش كلام. فنحن نوجه كلمة وننصح كلمة للعم هذا أن يعطي حق أبناء أخيه، يعطيهم حقوقهم حتى لا يكونوا ظالما آكلا لأموالهم يعني. فالرجاء، وهذا كل من أخذ ميراثا من مستحقيه يعني، ناس ورثة زيك زيهم تأخذ ميراثهم وتأكله، سواء كان ميراث الأخوات، ها، وهذا شائع في بلادنا للأسف، وهو من الكبائر الذنوب ومن الحرام البين الذي يعني يجب على المسلم أن ينتهي عن فعله ويقف عند حد الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ ميراث أخواته لأنهن ضعاف والنساء ما عندهاش كيف تتكلم، ما عندهاش كيف، في اللي يقول عدي بر يشكي يعني، ما هذا العجرفة وهذا الظلم البين يعني، كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أراه في يوم القيامة في حساب، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، حتحاسب على أعمالك التي عملتها في هذه الدنيا، فاعمل خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني إذا درت مثقال ذرة من خير ستشكر عليها وتؤجر، وإذا عملت مثقال ذرة من شر والعياذ بالله فإنك ستجازى على ذلك. فيعني أنت الذي تصنع لنفسك الخير والثواب، وأنت الذي تصنع لنفسك الشر والإثم والعياذ بالله. طيب، عندنا اتصال من الأخ علي من مصراتة، تفضل أخي علي. من طرابلس، تفضل أخي علي، هاي في طرابلس أم علي، أتفضل أم علي واسمعيني من الهاتف وسكري صوت التلفزيون. هاي هاي تفضل علي من مصراتة، هاي
4: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، مرحبتين، تفضل سؤالك على طول.
4: هاي عندي السؤال على القبائل اللي يديرهم في صندوق جمعوا فيه في اموال.
0: من اللي يدير الصندوق؟ من اللي يدير الصندوق اخوي علي؟ منو
4: يدفع الواحد بالمساعدات الاجتماعيه؟ شو حكمها في الشرع؟
0: لا باش نفهم انا بس، الصندوق هذا من اللي مدايره؟
4: مدايره القبيله.
0: القبيله،
4: اهل القبيله اللي يدفع، اللي يدفع يبدا مساهم فيه، كان صار له شيء يساعدوه.
0: تمام،
4: فهمت السؤال.
0: اي فهمتك، تمام،
4: يرحم والديك
0: باذن الله جميعا ان شاء الله.
5: الو
0: خليفه. طيب تفضل اخوي خليفه من طرابلس. هي
5: السلام عليكم.
0: احنا بناخذ الاتصال هذا ونتوقفوا شويه، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: شيخي نبي نسالك على طلاق التهديد للمراه.
0: نعم.
5: جوزتي هددتها بالطلاق وما تمشيش لحوش خالتها اللي لان ابنوي خالتها دايرين بها ومهم يسوا، خلينا نبدو واضحين.
0: نعم.
5: فقلت لها لو مشيتي راه بنطلقك. فانا كنت غايب على البلاد، اكتشفت ان هي مشت. هل تقع الطلقة ام لا؟
0: حاضر، اجيبك ان شاء الله.
5: شكرا.
0: حاضر. طيب، اذا نجاوب على الاسئله هذه اللي معانا ونتوقف عن استقبال الاسئله. الحقيقه الاسئله كثيره. عندنا سؤال يقول فيه السائل، أم محمد تسأل تقول أنا بطاقة الأغراض الشخصية لعام 2025 بشو حكمها؟ احنا كنا تكلمنا عليها فيما سبق وقلنا راهي بطاقة الأغراض الشخصية عام 2025 جائزة، اللي بيديرها يديرها، ما فيهاش بس ما فيهاش الإشكالية القائمة اليوم في 2026. لكن سحبها في سوق المشير أو في غير خارج البلاد، لابد أن تسحب من خارج البلاد، ان هذا شرط مصر في المركزي فيما سبق، وقلنا احنا نادينا وطالبنا بان يتم سحبها داخل البلاد، لكن المسلمون عند شروطهم، فيجب على من له بطاقة أغراض شخصية العام 2025 وغيرها أنه السحب يتم وين؟ يتم في يعني في الخارج. هي إذن جائزة، لكن سحبها في السوق المشير له لا يجوز، ما يجوزش. بالنسبة لبطاقة الأغراض الشخصية 2026 هذه 2000 دولار، هذه بتقول أن أخوي أو زوجها ملأ هذه البطاقة وسحب الفلوس اللي فيها وسحبها في الخارج. فكيف نتعامل أنا تو والله؟ كيف هو المفروض كان أنها لا تعطي هذه البطاقة، ولكن هي خذاها البطاقة منها بدون إذنها وشحنها وسحب الفلوس فيها. الإثم يلحقه هو، ما يلحقكش أنت إن شاء الله، ما يلحقكش أنت بالنسبة لمخالفته في الوقوع في الربا هذا هو، لكن أنت ما لم تكوني تقصدين بذلك مساعدته على هذا الربا وهذا الحرام، فإذا لا يلحقك إثم، لكن كان ينبغي أن لا تساعديه، أو أن يعني أن حتى لا يقع البطاقة في يده، نقصدني حتى هو ما تطيحش في ده، ما يقعدش يديرها ويغريه الشيطان ويمشي يسحبها وهي من المعاملات الربوية. والله تعالى أعلى وأعلم. أم تسنيم بتقول أنا والله أعاني الظلم الشديد من حماتي ومن بناتها وأولادها، يظلمونني كثيرا ونيراني في محنة شديدة، واتهمتني حتى بالسحر ومن هذا القبيل، إذن وهذا هل يجوز لي أن أدعو عليها أو على من ظلمني؟ الدعاء على الظالم هذا جائز، لكن والله قبل أن تدعي عليها ادعي لها بالهداية، وبأن يصلح الله سبحانه وتعالى حالها، وأن يحنن قلبها عليك، فأنت كنتها يعني مفروض تعاملها المعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة وبالرفق، ما كان الشيء في يعني الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأما سوء الظن والكيد النساء بعضهن في بعض، هذا والله لا ينبغي أن يكون هذه العلاقة، يعني زي ما نقولوا احنا عزايز وعزايزنا وامهاتنا هذين ينبغي انهن يعاملن كناينهن زي ما يقولوا احنا زي بناتهن، زي بناتهن، راهو كل ما تحنني وتوددي ليها حتى هي بتبدا زي والله بتحطك في عيونها زي امها. فالمعامله الطيبه انت ابدي بالمعامله الكويسه، لان هي اذا مسكينه تركت بيتها أهلها وبيت والدها وجاءت عندكم، ينبغي أن تعامل معاملة حسن، هكذا الذي ينبغي. وخلوا الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، وخليهم يرتاحوا، ما فيش داعي للتنكيد عليهم، تنكدوا عليهم ليش؟ بالتدخل في بعض الأمور، وأنه هو بالكذب والوشاية عليهن، بيش كل أنهن تحطن حتى أبنائكم تحطوا فيهن، أولادكم تحطوا فيهن في موقف محرج. هل هو يجي مع زوجتها، يجي مع أمها؟ احنا ما قلناش تعال ضد أمك، لكن حتى أنت يا أم أراه ينبغي عليك أنك أنت تعاملي معاملة حسنة، وحتى ما تحطيش زي ما قلت لك أنا ابنك في الموقف لا يحسد عليه، لا بالله عليكم، يعني نبو صفحة جديدة تفتحونها اليوم مع كناينكن يا حجات ويا أمهاتنا، أنكم منكم تعاملوهن معاملة حسنة ومعاملة طيبة، وخليها زي بنتك. وغير جربي انت، بس جربي شهر واثنين وثلاثة وسنة، وبعدين حتشوفي المعاملة كيف تغيرت، وكيف الراحة النفسية بالنسبة لك انت، وبالنسبة لها هي، وبالنسبة لابنك، والله ستجدين راحة ما كنت يعني تجدينها فيما سبق. فنبغى نغير احنا الصفحة إلى المعاملة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وأن يرفع الظلم عن كل مظلوم. ايضا الاخ عبد الرزاق من الاصابع يسال عن اللحيه وحكم الاخذ منها وتهذيبها، هل هذا مما يجوز او لا يجوز؟ المحرم عند المالكيه حلق اللحيه، المحرم عند المالكيه وجمهور الفقهاء ان حلقها مما يحرم، وهذا هو المشهور في المذهب، وعندنا اقوال ثانيه كراها، لكن الشافعية عندهم مثلا الكراهة أقوى، ويجوز عندهم يعني على كراهة حلق اللحية، لكن الأخذ منها هذا يعني حتى بعض الصحابة فعلوه وأخذوا من لحاهم، ولم يكونوا يتركونها هكذا دون تهذيب ودون تنظيم، فما فيش بأس يعني إذن أن الأخذ منها، ولكن الممنوع والمحرم هو حلقها. الصلاة في المسجد، عدم الصلاة في المسجد جماعة، يعني قالوا لبعض الإخوة قالوا له راهو حرام عليك ويلحقك إثم بعدم ذهاب المسجد، لا، احنا نقول الصلاة جماعة في المسجد سنة مؤكدة، ومش سهلة سنة مؤكدة، لما نقول سنة مؤكدة معناها راهو أكد الشرع على سنيتها ويطالب المسلمين بإيقاعها في المساجد، لكن مش معنى ذلك أنه يأثم، لا، لا إثم في ذلك، ولكن أراه أجرها عظيم، أجرها عظيم، فمن حافظ عليها له أجر الخطوات اللي يمشيها، كل خطوة يمشيها يمحو الله سبحانه وتعالى بها سيئة ويكتب له بها حسنة ويرفعه درجة، هذا فضل عظيم، وأي فضل مثل هذا. لكن أما الإثم فلا، هذا لا ينبغي، إلا على قول الحنابلة بأن سنة الصلاة في المسجد واجبة، وهذا نعم يعني على القول بأنها واجبة حينئذ يكون تخلفه عنها لغير عذر، هذا يأثم بعدم الصلاة فيه. طيب، الأخ خالد من طرابلس يسأل، يقول على جارة ساعده هو وقف معاه وساعده في صيانة بيته والله بناء المهم، بعدين جاء بعد ما تم من الواحد جاء دفع له مبلغ، حس روحه يريد أن يكافئه، وهذا لا بأس به، وهذا من حسن المعاملة وحسن العشرة، ما فيش بأس، وما كانش ينبغي أنك أنت تحلف إذا لم يكن يمينك يمين لغو، إذا كان لو قلت لا والله ما نخذن، والله يعني أحيانا عفويا هكذا أنت تقولها لا والله ماني واخذ، هذه يسموا فيها يمين لغو ولا يؤاخذك الله فيها، لكن لو أنت حالفك قاصد أنك أنت والله ما أنك واخذ منه وهي يمين مؤكدة، يعني هنا بنقول لك لا، كان ينبغي أنك أنت ما تحلفش بعد الحلف، إذا حنثت في يمينك عليك أن تكفر، أن تكفر وتطعم 10 مساكين، كل مسكين 5 دنانير تخرجها وتعطيهم هذا المبلغ 50 دينار ل10 مساكين، إن شاء الله لا شيء عليك فيها. أيضا عندنا سؤال من الأخت أم عائشة من ألمانيا، تسأل تقول إن والدها عنده قطعة أرض، وهذه قطعة الأرض يعني تاركها مش ساكن فيها الوالد، ولكن فيها حديد، يعني واضع فيها حديد كمية كبيرة ومنذ زمن، منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن يبيع في الحديد هذا بين الحين والفترة والآخر يبيع، فكيف هو تو يفكر في الزكاة؟ هذا نقول له وين الزكاة؟ على شنو بتزكي؟ والله ليس في الأرض التي تملك هذه زكاة، لأنك لم تبعها، يعني هي مش أنت ما بعتهاش، ولا زكاة على الحديد الذي تبيعه، إنما الزكاة على المال الذي يعني تكتسبه من هذا البيع، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، وإلا فلا زكاة فيه. إذن الزكاة يا أختي أم عائشة إنما تكون على المال الذي يأتيه من هذا البيع، من بيع الحديد، إذا بلغ النصاب 85 جرام مع فلوس الثانية يجمعهم مع ماله الآخر، إذا بلغ 85 جرام وحال عليه الحول يزكيه، وإلا فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إذن عندنا أيضا الأخت خديجة بتسأل تقول إحنا 5 بنات، 3 متزوجات و2 غير متزوجات، وساكنات قاعدات في بيت العيلة وبيت والدنا وأمنا، وتوفوا وهم ساكنين فيه، وإحنا ما نبوش نطلعوهن هكذا بطريقة غير لائقة، فنريد أن شنو الحل اللي نديروه ممكن معاهن. هو الميراث ينبغي أن لا يتأخر في توزيعه بين الورثة، حتى لأن كل ما يمر الوقت زي ما قالت الأخت خديجة أن مع الوقت راه مرات بعد عمر ربي ياخذ أمانته يجوا لابناء يقول لك هيا بنطلعوا خالتنا خالاتنا من الحوش وخلاص احنا بناخذوا ميراثنا وكل واحد بيمشي على حاله وبنبنوا عندنا، طبعا هذا من حقهم كذلك. فانتم بالحسنى ممكن تتعاملوا معها وتقولوا لهم ان الميراث الشرعي راه يجب ان يوزع، يعني بنديروا حل كونكم في بيت يعني العيله، احنا والله ما عندنا باس، لكن الشرع يقول هيك، فشنو رايكم احنا نبيعوا هذا البيت وتاخذوا المبلغ المالي اللي يطلع لكم 200,000 300,000 اللي هو، وتمشوا ونمشوا تاخذوا به شقه، تاخذوا به حوش تسكنوا فيه، يا ريت. وهذا حل للجميع، لانه لو طالب واحد من الورثه بحصته سيجبر، من ابى على القسمه على البيع سيجبر له على البيع بالقانون وبالشرع. فلذلك اذا هذا الافضل للحلول. ايضا والله تعالى اعلى واعلم. الاخت سهام تسال ايضا عن جمعيه النساء الموظفين، يسموا فيها جمعيه الموظفين او جمعيه النساء. هي الاصل فيها راهو المالكيه يقولون بعدم جواز هذه الجمعيه، لانها في حكم اسلفني واسلفك. فالسلف اذا جر نفعا للمسلف قالوا لا يجوز، ما يجوز واحد يسلف واحد فلوس وبعدين يقول له بالله نبي هذيك الحاجه ويستغل التسليف متاعه ياخذ في مقابله شيء، لا، هذا لا يجوز الانسان ان يستفيد من تسليفه. لكن فلذلك هي التسليف بيلف دوره كامله، دوره كامله، اللي كل وحده تدفع مبلغ معين كلهم يدفع زي بعضهم ولين تلف لفه كامله. هذه بعض المذاهب تجيز هذه الجمعيه، ولا سيما في حالات الظروف لما تصعب على الناس وظروف يصعب عليهم الجمعيه تكون فيها عون، يعني يجتمع لها مال زي ما نقول 15,000 هيك مبلغ ماهي تقدر تدير به حاجه. فنقول هذه ان شاء الله جائزه، ولا من غير التفات الى من يرى الى المنع، وزي ما قلنا احنا هو راه المنع كذلك قوي عند بعض العلماء، ولكن يرخص في حالات الضروره وفي حالات الحاجه ان الانسان يدخل في هذه الجمعيه ولا باس ان شاء الله تعالى، والله تعالى اعلى واعلم. الاخ السؤال الاخير الاخ علي مسراته يقول عند في القبيله يجمعوا في مال، واللي يشارك في هذا المال يجمعوا في صندوق، وان من يحتاج من هذا المال ياخذ، يعني لا باس، وفي تراحم بيناتهم وفي لا، بالعكس هذا من الامور المطلوبه شرعا، وهذا مما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين. أبو موسى الأشعري وقبيلته كانوا يفعلون ذلك، كل واحد يجيبوا زي ما تقولوا احنا يجيبوا حاجة مفرشك ويحطوا عليه، اللي يقدر اللي يجيب حاجة يحطها فيه المبلغ مالي، وبعدين يسكروا السرة هذه ويعطوا ويوزعوا بيناتهم كل واحد بالتساوي ياخذوا. هذا شيء جميل أيضا، هذا فيه من الرفق، وفيه أنك أنت ما تحرجش المحتاج، ما فيش إحراج المحتاج يقول بالله يعني بناخذ من الصندوق، لا، يتقسم عليهم كلهم، اللي في الصندوق قسم على اللي شاركوا كله. وهذا من التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى. وفي ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا ويزيل همومنا إن شاء الله تعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونهم حتى للحيوانات، للدواب ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
2: ترجيع على المعاصي.
3: نعم،
2: ترجيع على المعاصي.
3: نعم، ذكر الخمر وذكر
2: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
3: نعم،
2: امرأة عامة
3: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
2: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
3: بدايات
2: صحيح. طيب،
4: وهذه السائلة الأخت مريم نقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد، فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهها باتجاه وجه الحمار وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاج هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقوله إحنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقوله فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
5: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس، التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجتي ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلفلك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني ما نعرفه صادق ولا مش صادق، ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف، أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها، بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندي. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتضرري بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش مش المرأة، وما ننصحكش انك تشدي فيها وتصل عليها، لان مرات تكون النتيجة زي الاول اللي قلناها، اذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها. عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب، الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى، هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني أو تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تاو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك إنها حلال ولا كذا، لكن يعني كان كل امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، أو يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكيتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
6: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء، فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي زوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
7: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة، سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
6: كويس.
7: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر أو قصر في الإنفاق أو كذا أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى تعبدا لله مش لأجل الزوج.
6: كويس.
7: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج يقول لها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق يقول لها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال وهذه من الغرائب يعني من الغرائب من الغرائب وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هيك لقيتك شر لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هيك شبه سافرة ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان قال هني هيك لقيتك في الشارع وقعدي لي هيك باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي ماذا ما فيش حد في بيتها إلا زوجها يعني ترضيه الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
6: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى أنا في المقابل ما مش حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
7: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب. وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليك، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه وراضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج لأن هذا المعنى يتسع
6: صح.
7: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج إذا أنت تخافي معنى عشان تكجر في هذا لأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعمل نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى ما بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع. لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها. هذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تصل لمثل هذا المعنى.
6: الله يبارك فيك يا شيخ.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
0: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه، فيعرفون ويعلمون دون واسطة لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
1: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
0: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
1: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
0: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، مثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
1: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
0: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من ناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم.
1: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
0: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة وياء المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحيانا، فإن كان حرف علة وجب حذفه، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف طبقا للقاعدة، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل، وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللم مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم،
1: لأن المعجزة مع التحدي من النبي

0: عقيدة التوحيد لله الخالصة يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم فيثبت لهم صدق قوله بما يظهر الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه، ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وهذا كاف، والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
0: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم.
1: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ، وهو الخبر.
0: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا، إلا

في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحياناً الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة وإدغام الواو في الواو.

0: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول.
1: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبي ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبي على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأضغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
0: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
1: مثل ما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبي ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
0: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
1: تكلم علماء التفسير في النبي فقالوا يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا: ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين: أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيث في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلعه البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة.
0: نعم. وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة.
2: نعم.
0: فالوصفان في حقه مؤتلفان.
1: الوصفان المراد بهما مؤتلفان، مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة.
2: نعم.
0: وأما الرسول فهو المرسل.
1: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية، أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا، فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلا، أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان: بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب، فهنا حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول، في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا، فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب: ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
0: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
2: نعم.
0: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
1: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إسرى جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعوهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال: ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا: والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له، فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم.
0: وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي.
1: التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى عام 255. نعم.
0: وسمي الخط وحيا.
1: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي وسوف يستشهد ببعض آيات، كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
0: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
1: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
0: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه، وقد يكون الوحي بالحاجب بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم.
0: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة.
1: الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم.
0: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني.
1: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق ورب

مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض،

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق